Welcome to

Thank you.

0: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، هالصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
1: على الشغل خايف. ايش زي الشغل حبيبي؟
2: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
3: يا صباح الورد كله،
1: صباح الفل والياسمين عمو،
4: احلى صباح
0: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فوقوني يا خالي فوقوني. أوف.
1: أنا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيمسح الأعداء بحده مثل ما بتمسح الأرض المساحة. أوف رماني بدهر بالمثلك رماني وفوارس راكحة تصفي حصاني. انتو بنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعة ثماني.

دقايق لا تكذب عليا يا هل ترى العاشق ايامه هنيه قولوا لي حقايق لا تكذب عليا.

0: واصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
3: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم، تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
4: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
5: على الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
6: في احلى من الشغل؟ صباح الخير لكل الناس.
7: يا صباح الورد كله،
8: صباح الفل والياسمين عمو،
9: احلى صباح
10: لكل الشغيلي والعمال. صباح الخير.
3: ميو 3.3 ميو 7.8 اف ام.
11: هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي.

0: السبعة في استوديوهات راديو الناس، الخميس 24 من سبتمبر أيلول. أنتم مع هذا النهار حتى الساعة 9 في ساعتين من أبرز الأخبار والتطورات وإلى العناوين.
1: لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب المشتركة الموحدة عفر كسيف وسامي أبو شحادي، وتستأنف جلساتها اليوم للنظر في شطب بنغفير.
0: تصاعد مقلق في أعمال العنف والجريمة، 3 جرائم إطلاق نار خلال ساعات بالأمس في الطيبة وطمرة وباقة الغربية.
1: نتنياهو يغادر إلى نيويورك لإلقاء خطابه التقليدي في الأمم المتحدة وسط عزلة دولية غير مسبوقة وتظاهرات ضد زيارته.
0: أسعدتم صباحا وأهلا وسهلا بكم مستمعاتنا ومستمعينا الكرام في هذا النهار. صباح الخير محمد.
1: صباح الخير سناء، ساعتان مقبلتان من هذا النهار، والبداية كما العادة مع جولة لأبرز الأخبار الواردة من غرفة الأخبار هذا الصباح. إذن نبدأها مع هذه القضية التي تبعناها بشكل موسع بالأمس. نددت القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة بقرارات لجنة الانتخابات المركزية بشطب القائمتين إلى جانب شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عفر كسيف، واعتبرتها هذه القرارات سياسية وتستهدف التمثيل العربي في الكنيست. في خطوة استثنائية شارك رئيس اللجنة القاضي نعم سولبرغ في التصويت على طلب شطب أبو شحادي وصوت لصالحه.
2: ארוכה במשך כ-20 שנה יושבי ראש הוועדה, תפקיד שאני מכהן בו כעת, שמרו על ניטרליות ונמנעו מלהשתתף בהצבעה. מלכתחילה חשבתי שנכון יהיה מבחינתי להמשיך בקו הזה, גם בדברי הפתיחה שלי ציינתי את הדבר הזה, אבל אני אומר לצערי, בצד הדברים החמורים שנשמעו כלפי סמי אבו שחאדה, אני בדבריו, בדברי עורכי הדין, לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת, ולכן גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר, אבל אם דיברתי בתחילת דבריי לדילמה, לשיקולים הנוגדים במצבים השונים שיכול לזמן הליך כזה, אז אם יש מקרה שהיישום דעתי על כל פנים ברור, אז אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
0: وفي قضية أخرى، أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجلس كروم رفضهما عقد حسب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش جلسة اليوم في منطقة الروس التابعة للبلدة، واعتبر المجلس واللجنة أن عقد الجلسة في الموقع يأتي في سياق محاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجلس كروم، ومؤكدين مواصلة التحرك الشعبي والقانون السلمي ضد أي محاولة للمساس بأراضي البلدة. في حديثه لراديو الناس قال سعيد محمد كبت أحد أصحاب الأراضي أن شهودا من مجلس كروم رصدوا أمس جرافات وأليات تعمل في الموقع، مؤكدا أن الأهالي يستعدون لمواصلة التحرك الشعبي.
3: سموتريتش وبن غفير والشرطة حتى أكدت، يعني مش ليس جديد علينا، ما احنا لسنا متفاجئون يعني من هذا القرار. في شهود عيان من القرية اليوم شافوا في جرافات موجودة في المنطقة وفي تطاير غبار، وشهدت آليات يعني في المكان أعمال تقام في المنطقة. احنا جاهزين احنا نعور بالأساس على المسار الجماهيري الشعبي، لأنه المسار القانوني والسلطات والشرطة قد رأيتم سابقا يعني ما قاموا به بالأساس من منعنا بالتواجد حتى على أرضي. يعني قالوا لي بالكلمة الواحدة حتى مع في لقاء صحفي، إذا تقدمت خطوة واحدة إلى الأمام سوف نقوم باعتقالك. يعني
1: إلى العنف والجريمة، الآن أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار وقعت بالأمس في مدينة الطيبة. أفادت فرق الإسعاف بأنه تم نقل الفتى المصاب إلى مستشفى مئير في كفر سابا لتلقي العلاج.
0: إلى الضفة الغربية الآن، قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في جنوب الضفة الغربية عقب عملية الدهس قرب موضعين التي أصيب فيها جندي الاحتياط نيريا لايتر بجروح خطيرة، وستتولى هذه الفرقة مسؤولية منطقتي الخليل وعتسيون. وبحسب القناة 12، جاء القرار بعد تقييم أمني أعقب العملية في إطار تعزيز القوات خشية وقوع عمليات إضافية قبيل الأعياد اليهودية.
1: في تطور آخر في الضفة الغربية، أعلنت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها بأنها كشفت عن نفق جديد قيد الحفر في مدينة قلقيلي، وقالت إن عمقه يبلغ 25 مترا على الأقل إلى جانب نفق آخر في بداية حفره. وجاء ذلك خلال عملية كانت قد نفذتها الشرطة وقوات حرس الحدود. قالت الشرطة في بيانها إن عثرت المكان على أسلحة وذخيرة ومواد تستخدم في إعداد العبوات الناسفة، فيما اعتقلت 4 من المشتبهين بهم.
0: إلى الشؤون الإقليمية الآن، قال وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس ردا على خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع في الأمم المتحدة، قال أن جولان جزء من إسرائيل وأن الجيش سيبقى في جبل الشيخ والمنطقة الأمنية مدام هناك تهديد على الحدود والبلدات الإسرائيلية على حد تعبيره. وأضاف كاتس أن اتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974 تضمن شروطا واضحة، قال أن سوريا انتهكتها بعدما تحولت إلى قاعدة إيرانية وتهديد لإسرائيل وحدودها.
1: إلى هذا الشأن الآن وهذا الخطاب الذي سنتابعه اليوم، غادر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إلى نيويورك، ومن المقرر أن يلقي اليوم خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما لم يعلن حتى الآن عن لقاءات مؤكدة لنتنياهو مع قادة بارزين. وقبيل الخطاب كان قد دعا رئيس حزب يحد نفتالي بنت، دعا نتنياهو إلى إعلان قطر كدولة عدو، وقال إنه سيرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ما أسماه بملف قطر الذي يتضمن أدلة واضحة على ضلوعها في هجمات 7 أكتوبر على حد تعبيره.
0: أفادت وكالة رويترز بأن مسؤولين أمريكيين في واشنطن وإسرائيل أعدوا مسودة بيان باسم وزير الخارجية ماركو روبيو تندد بخطط بريطانية وفرنسية وكندية لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ووفق الوكالة، اقترحت المسودة وصف الإجراءات بأنها معادية لإسرائيل وتسهم في معاداة السامية، لكنها لم تحظى في دعم البيت الأبيض وقيادة الخارجية الأمريكية، ولذلك لم تنشر في نهاية المطاف.
1: إلى هذه التطورات أيضا المستمرة فيما يتعلق طبعا بالهيئة العامة للأمم المتحدة، قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في خطابه بالأمس أمام الجمعية العامة في نيويورك إن بلاده تحتاج إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية وليس إلى سلاح نووي على حد تعبيره. واتهم بيزشكيان الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي واستهداف قادة وعلماء إيرانيين ومدنيين خلال الحرب، فيما غادر الوفد الأمريكي القاعة أثناء خطابه، وكان قد رفع صورة المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي الذي اغتلته إسرائيل في بداية الحرب.
0: إلى ذلك، هدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتعطيل عمل مطارات في دول مجاورة في حال تعاونها مع الولايات المتحدة لوقف الرحلات الجوية الإيرانية.

0: ذلك مع دخول إجراءات أمريكية جديدة ضد قطاع الطيران الإيراني حيز التنفيذ، تشمل التهديد بفرض عقوبات على الجهات التي تقدم خدمات لشركات الطيران الإيرانية.
1: في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسيط القطري كان قد استمر لساعتين، ونقلت خلال هذه اللقاءات شروط طهران لإحياء المفاوضات من جديد، ومن بينها وقف الإجراءات الأمريكية والحرب على جميع الجبهات. بدوره قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن المحادثات اقتصرت على تبادل الأفكار والرسائل، مؤكدا التزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالتوصل إلى حل مستدام للأزمة في إيران.
0: إلى ذلك، استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب الرئيس الصيني تشي جين بينغ وزوجته بينغ لي وان لدى وصولهما إلى قاعدة أندروس كوربا واشنطن في مستهل زيارة دولية تستمر 3 أيام. ويعقد ترامب وشي اليوم محادثات في البيت الأبيض تتناول ملفات التجارة والتكنولوجيا وتايوان، فيما خفض الجانبان سقف التوقعات بشأن تحقيق اختراقات في الزيارة الأولى للشي إلى واشنطن منذ عام 2015.
1: إلى الرياض الآن، حيث أعلن ممثلون عن هابوئيل أم الفحم ومكابي أم الفحم للتوصل على اتفاق بين إدارتي الفريقين، وذلك من أجل توحيدهما تحت اسم اتحاد أم الفحم. قال المرافق القانوني للمشروع المحامي باسل جبرين في حديث لراديو الناس إن طلبا قدم إلى اتحاد كرة القدم للنظر في إجراءات الوحدة، مؤكدا أن استكمالها رسميا يتوقف على موافقة الاتحاد. بالأمس في برنامج مساء الرياضة مع الزميل فادي مصطفى، دكتور سمير محميد رئيس بلدية أم الفحم وصف هذه الخطوة بالأخلاقية، وشدد على أهمية دعم الفريق ماديا ومعنويا.
2: انا بتطلع بالمنظور اولا في التربوي الرياضي، بعدين يعني الامور الثانيه مثال اخلاقي من الدرجه الاولى لجميع ابنائنا وبناتنا من الفحم، انه بنقدر نقعد مع بعض، بنقدر نتحرك مع بعض، بنقدر نلعب مع بعض، بنقدر نكون فريق واحد. والرساله الاكبر برضو انه فرق الشباب والاولاد راح تكون برعايه، وراح يعني من هناك تكون انطلاقه لكوادر فحمويه اللي تكون بالفريق الموحد، تكون به لدرجات اعلى من الدرجه اللي احنا موجودين فيها.
3: دكتور سمير، كم هي لنا رسائل تصل؟
2: يعني كلمتي واضحة، انه يعني في عنا اليوم فريق موحد، حان الوقت انه كلياتنا نكفر هذا الفريق، ندعمه ماديا معنويا كل ما اتونا من قوة، وكلياتنا خلال السنة كل فرق الاولاد والشباب راح تكون تحت رعاية مشروع بلدي ان شاء الله رب العالمين. مثل انا بدي فريق واحد بالدرجة العليا خلال سنتين.
1: إذن كانت هذه جولتنا الإخبارية الصباحية، نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعة الأولى من هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
4: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027، ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين، أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
4: هدموا بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر

0: السنة خاضع لشروط الحملة.
1: غير السابق قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة كتير وبالك.
2: بعتي لي هذا بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
6: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
5: تعال مندبرها.
7: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
9: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
10: خمسة عشر دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد، وتذكير بالعناوين.
11: لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب المشتركة الموحدة عفر كسيف وسامي أبو شحادي، وتستأنف جلساتها اليوم للنظر في شطب بنغفير.
10: تصاعد مقلق في أعمال العنف والجريمة، 3 جرائم إطلاق نار في خلال الساعات بالأمس في الطيبي وتمرة وباقة الغربية.
11: نتنياهو يغادر إلى نيويورك لإلقاء خطابه التقليدي في الأمم المتحدة وسط عزلة دولية غير مسبوقة وتظاهرات ضد زيارته. إذن نتجه الآن إلى أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. البداية من صحيفة آرتس، وهذه الصورة اللافتة ولكن المعبرة لربما التي تصدرها إلى صفحتها الأولى، صورة القاضي نعم سولبرغ رئيس لجنة الانتخابات المركزية، ومن خلفه كذلك المدير العام للجنة الانتخابات وإلى جانبه أيضا مساعدته، وهم يدخلون إلى القاعة بالأمس، قاعة الجلسات في الكنيسة. ولكن إلى جانب كل هؤلاء، يعني كما العادة لربما ترافقهم المحامية وعضوة الكنيسة تالي غوتليب، وتتحدث طبعا مع سولبرغ وتشير إليه بيدها وكأنها تحاول التأثير عليه بما يتعلق بقرارات اللجنة، لجنة الانتخابات المركزية. طبعا إلى جانب هذه الصورة العنوان هنا بأن لجنة الانتخابات كانت قد شطبت بالأمس القوائم العربية، إلى جانب طبعا سامي أبو شحادي وعفر كسيف، ومن المفترض الآن أن تنتقل هذه القرارات إلى طبعا المحكمة العليا، هناك سيكون الإقرار النهائي أو الإلغاء النهائي كذلك لقرارات الشطب. طبعا وفق ما كنا قد استمعنا إليه بالأمس في الجلسات، وكذلك أيضا وجهة نظر المستشارة القضائية للحكومة، فإن غالبية التوقعات تشير إلى أن يعني قرارات شطب المشتركة والموحدة وعفر كسيف سيتم إلغاؤها في المحكمة. يبقى قرار سامي أبو شحادي على ما يبدو هو الأكثر خطورة أو الأكثر قبولا أمام المحكمة العليا، وتحديدا بالأمس مع تصويت القاضي نعم سولبرغ، خلافا لما كان معمولا به على مدار سنوات طويلة، وهو أن يمتنع رئيس اللجنة وهو عادة قاضي في المحكمة العليا أن يقوم بالتصويت على مثل هذه الطلبات للشطب.
10: هذا الجانب واحد يجب القول محمد، وكذلك بالإضافة إلى موقف المستشارة القضائية للحكومة التي لم تقل ما قالته بما يتعلق في شطب المشتركة والموحدة ومنع الترشح حفر كسيف.
11: مش بس لم تقل بالأمس، يعني وجهة نظر المستشارة القضائية يعني كانت أصعب من ما كانت قد نشرته قبل الجلسة.
10: صحيح.
11: من استمع إلى يعني الفرق الشاسع بين وجهة النظر عند الحق.

0: الحديث عن عوفر كسيف مثلا، ووجهة النظر الأخرى عند الحديث عن سامي أبو شحادي، هناك فرق شاسع وواضح.
1: أضف إلى ذلك كل التصريحات يعني التحريضية يجب القول والعنصرية تجاه سامي أبو شحادي على مدار اليومين ثلاثة الماضية في الإعلام الإسرائيلي من قبل يعني إعلاميين،
0: ما أنا أفكر هاي مش كثير بتأثر على المحكمة،
1: سياسيين يعني تعرف بقوله يعني شفت يعني يشف بين عموه أو بعموه، بمعنى أنه يتأثروا من الأجواء العامة السائدة في الدولة بنهاية المطاف.
0: والدليل يعني أنه سولبرغ بارح صوت يعني
1: لأول مرة شذ عن القاعدة وصوت. طيب أنا سأتوقف عند ذات الخبر، ولو أنه في الصفحات الداخلية في دعوة أحرنوت
0: مش على
1: الخبر المركزي. 33 يوما للانتخابات، وسولبرغ قاضي المحكمة العليا ورئيس لجنة الانتخابات المركزية شذ عن القاعدة ودعم منع أبو شحادي من الترشح. لجنة الانتخابات المركزية شطبت القوائم العربية ومنع الترشح كل من سامي أبو شحادي رئيس التجمع وعوفر كسيف من الجبهة. وهناك أهم احتمال كبير هكذا يكتبون في دعوة أحرنوت بأن يتم قبول منع ترشح سامي أبو شحادي في المحكمة العليا ورد باقي طلبات الشطب. ليبرمان دعم شطب الموحدة، الأمر الذي يثير القلق في معسكر التغيير حيال إمكانيات إقامة الائتلاف الحكومي. ربما في سياق متصل بأنه يعني نحن نتحدث عن الشؤون الانتخابية، هناك كذلك عاصفة بالأمس لا أدري إن تبعتها محمد، يعني إثر تصريح لليبرمان، هذا هو العنوان: عاصفة المقترح الأردني التي طرحها ليبرمان. نقرأ من هذا الخبر: رئيس إسرائيل بيتينو ادعى بأن الأردن على الأردن إدارة مناطق A و B في الضفة الغربية طبعا حسب تصنيفات أوسلو، وتعرض لهجمة حادة من نتنياهو الذي طالبه بالتراجع الفوري عن هذا التصريح. ليبرمان رد عليه بالقول: أنت أعربت عن استعدادك لإقامة دولة فلسطينية في خطابك المعروف في بر إيلان.
0: طيب نبقى في ذات شأن أيضا هنا في صحيفة هارتس، هذا المقال اللافت الذي تكتبه دينا زيلبر المحامية المعروفة ومن كانت في السابق أيضا نائبة المستشار القضائي للحكومة، تتحدث من منطلق تجربتها وخبرتها طبعا، وتقول والعنوان هنا لافت: بسلاب سلا شطب مشطوب يمكن أن نقول، ولكن القصد هو طبعا بأن هذا الشطب غير شرعي، تحديدا بالحديث عن شطب الأحزاب العربية، وكذلك أيضا التطرق لشطب سامي أبو شحادي. تكتب هنا دينا زيلبر بأن يعني هذه المشاهد التي رأيناها بالأمس، طلبات الشطب والتصويت على شطب القوائم العربية، يظهر من جديد بأن هناك محاولة للتضييق على الهامش الديمقراطي في دولة إسرائيل، وبكل ما يتعلق بتطبيق ترشح من قبل الأقلية العربية التي يعني من أبسط حقوقها أن تحصل على هذا التمثيل في داخل الكنيست. إلى جانب ذلك تقول بأن المقال الذي كتبه سامي أبو شحادي، وهو طبعا ما يتم التطرق له بالأساس في طلب الشطب، هذا المقال بدون أدنى شك ربما يثير الغضب، يثير المشاعر يعني بشكل سلبي وليس إيجابيا، ولكن مع ذلك هذا المقال لا يرقى بأن يكون مسببا من أجل شطب ترشح يعني عضو كنيسة أو رئيس حزب حتى في هذا الجانب. إذن دينا زيلبر من كانت في السابق نائبة المستشار القضائي للحكومة تقول بأن طلبات الشطب التي تم المصادقة عليها بالأمس ضد الأحزاب العربية وكذلك أيضا ضد سامي أبو شحادي وعوفر كسيف ليست شرعية أبدا.
1: يجب القول فعلا محمد بأنه كانت هناك الكثير من الأصوات كذلك يعني من قبل مهنيين ومختصين في المجال القانوني والقضائي يعني في الأيام الأخيرة ضد يعني كل مسألة الشطب بشكل عام، وبضمنه طبعا بما يتعلق بمنع ترشح سامي أبو شحادي. كما ذكرت أهمية دينا زيلبر كونها كانت عمليا نائب المستشار القضائي للحكومة بين سنوات 2012-2020، وكذلك هي محامية مختصة في القانون الدستوري والإداري. طيب بالعودة إلى دعوت أحرنوت، ونتوقف هذه المرة عند العنوان الرئيسي بشكل ليس مفاجئا: هيئة الأمم التي تقود مضجع الإسرائيليين، وتكتب عنها دعوة أحرنوت تحت عنوان: هيئة الأمم المتحدة ضدنا، هكذا يكتبون. نقرأ من هذا الخبر: في الساعة 9 من مساء اليوم سيصعد نتنياهو إلى منصة هيئة الأمم لإلقاء كلمته كرئيسا لدولة معزولة. خلال زيارته السريعة إلى الولايات المتحدة، ترامب لن يلتقيه كما غالبية رؤساء الدول الأوروبية ذات يعني المصادر أو مصادر ذات صلة يجب القول أفادت بأن هناك قلق من محاولات إيرانية بالمساس برئيس الحكومة. وبالأمس قادة من مختلف أنحاء العالم هاجموا من ذات المنصة السياسة الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية. في ذات السياق يكتب كذلك المحلل السياسي بندرو ريميني: عن هذا الموضوع تحت عنوان أن نتحدث إلى العالم وليس للقاعدة الجماهيرية، وكأنه طبعا يوجه هنا يعني رسالته أو مقالة الرأي الخاصة بهذا الصباح إلى نتنياهو. نقرأ من هذا المقال الرد على خطابات العار هكذا يسميها لعدة من قادة الدول

0: الأمم المتحدة يجب أن تكون بكلمات أمل ومصالحة في خطاب نتنياهو هذا المساء، وإلا ستجد إسرائيل نفسها معزولة أكثر مما هي عليه اليوم.
1: نقل صحيفة أرتس هذا الخبر الذي يريده هنا جوش برينر مراسل شؤون الشرطة في صحيفة. 28% من المتجندين للشرطة تركوا استقالوا في خلال فترة وولاية إيتمار بن غفير. ينقص الشرطة الآن قرابة 2000 شرطي فعليا، يعني مؤشر جديد يظهر الفشل المستمر والمتصاعد لإيتمار بن غفير الذي يعني من المفترض أن يكون وزير الأمن القومي، الوزير المسؤول عن الشرطة، الوزير المسؤول عن الأمن الشخصي لكل المواطنين، ليس فقط العرب إنما المواطنين عموما، وهو ينشغل في كل هذه الأمور كما رأينا بالأمس، يعني يقف في لجنة الانتخابات المركزية لكي يمثل يعني حزب عثمان يهوديد في طلب الشطب الذي قدمه طبعا ضد سامي أبو شحادي، وكذلك أيضا ضد القائمة المشتركة وما إلى ذلك. إذن نتحدث هنا من جديد عن هذا الفشل المستمر في الشرطة وهذا النقص الحاد في عدد أفراد الشرطة كذلك أيضا في هذا الجانب.
0: ربما نتوقف عند عنوان آخر في الصفحة الأولى محمد في دعوة أحرنوت، والذي طبعا يعني رأيناه في العناوين منذ الأمس، لم نجده يمكن من العناوين المركزية في أرتس، فأنا سأتوقف عنده. بعد أن قتل في غزة ابن السفير أصيب في عملية عسكرية ويصارع على حياته، طبعا بعد أن قتل ابنه يجب القول الآخر، في غزة ابن السفير أصيب في عملية عسكرية ويصارع على حياته. نقرأ من هذا الخبر الذي يتصدر الصفحة الأولى في دعوة أحرنوت: 3 أيام بعد العملية التي قتل فيها المستوطن نتنئيل شاكرون، عملية أخرى في مستوطنة بنيامين، محاولة دهس في معبر على شارع رقم 443، أصيب إثرها نريال لايتر وهو عنصر في قوى الأمن وابن سفير إسرائيل في الولايات المتحدة. ولده الموجود في الطريق إلى البلاد يقول نريا يحتاج إلى معجزة. وفقط يعني للتنويه بأنه سفير إسرائيل في الولايات المتحدة الذي يدير ويترأس ويقود مفاوضات إسرائيل مقابل لبنان، وبحد ذاته مستوطن من مستوطنة صحيح. علي
1: على فكرة يعني هناك تعاطف كبير جدا وتضامن معه وكذلك أيضا مع ابنه، وكان قد فقد أيضا أحد أبنائه في إطار الحرب، فلذلك يعني هذا يثير. وعلى فكرة بالتزامن يعني سنشوف المفارقة الغريبة أيضا، يعني نتنياهو يصل إلى نيويورك وهو بحاجة هناك يعني لسفير لكي يكون إلى جانبه في ظل كل هذه العزلة الدولية، فيجد السفير نفسه مضطرا إلى العودة يعني إلى البلاد بسبب إصابة ابنه في هذه العملية. طبعا هذا يترافق أيضا مع الكثير من التصريحات والاستعدادات من قبل قادة الجيش الإسرائيلي، وتحديدا في فترة الأعياد الآن هناك تأهب كبير واستنفار كبير لقوات الجيش الإسرائيلي في مناطق الضفة الغربية. إذن كانت هذه أبرز عناوين الصحف الصادرة هذا الصباح. ينضم إلينا الآن الزميل وديع عبودي. صباح الخير وديع.
0: صباح الخير وديع.
2: أهلا، صباحك بالخير سناء ومحمد وكل المستمعين.
0: إذا مشهدين محتدمين متوازيين إنجاز التعبير في نيويورك والقدس بالأمس، من أين تريد أن نبدأ؟
2: كل الطرق تؤدي إلى روما يا سناء. نبدأ من شطب النواب المرشحين العرب وسامي أبو شحادة طبعا وعفر كسيف، ونقول نحاول أن نجدد بهذه القضية بهذا الملف مذكرة المستشارة القضائية للحكومة بالأمس اللي تقول بالسطر الأخير الوالي الأول أنه في هناك أساس لأدلة على تأييد الكفاح المسلح من قبل سامي أبو شحادي. تصويت رئيس اللجنة القاضي سولبرغ إلى جانب بقية أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، تصويت يائير جولان أيضا والإجماع ضده داخل اللجنة، ائتلاف ومعارضة. الأجواء السياسية في إسرائيل أكاد أقول هناك شبه إجماع في إسرائيل، وإن كانت هناك أصوات طبعا تمانع عملية شطب أبو شحادي، ولكن الأجواء العامة مسمومة في إسرائيل كما هو الحال في مثل هذه الحالات، ولكن وجود سامي أبو شحادي في الصورة والتجمع ربما زاد من هذا التحامل من هذا الاحتقان. بعض الأصوات طبعا البارزة التي تقول لا للشطب، صحيفة أرس تكرس اليوم في التحية كبيرة حول هذا الموضوع كبير بمضامينها بجرأتها، تقول بما معناه أنه مشاركة المعارضة الإسرائيلية بالتهويش والتشجيع هو خنوع للكهنية وللعنصرية، كان من المفضل أن سامي أبو شحادي يبلع هذا المقال وما ينشرش ولا كلمة منه، مقال مستفز يثير الغضب، ومن شأنه أن يفسر كدعم لمذبحة 7 أكتوبر أو دعوة لهجمة إضافية. طبعا هي تلميح لقصة أنه حماس المحاصرة الصغيرة فعلت ما فعلته ويستطيع الآخرون فعل ذلك وبشكل أكبر.

0: انجع. وتقولها ارسنو فايل افتتاحيه انه سبب شحاته بس تراجع عن اقواله في لائحه الدفاع وخلال مثوله امام هذه اللجنه في الامس.
1: مش بس تراجع وادان واقر يعني لم يبقى شيء لم يقوله هو بالامس وحسن جبرين. ومع ذلك سولبرغ بيقول لك يعني لو ما تساتي مرشو شومينيه حتى ضاعت، يعني مش قادر يرتاح الرجل.
0: صحيح.
1: يعني مع تصريحات ومع كذلك كل ما قدمه من ادانات سامي ابو شحاته.
0: وهكذا للأسف بهراب ميارة تقول أنه كمان راسه بجوحها مش قادر ترتاح من التفسير اللي قدمه سامي أبو شحادي. وهارت تعلق على هذا الموضوع محمد تماما، تتكاتب مع هذا الموقف وتتابع بلغة لا تخلو من السخرية. تقول على خلفية ذلك بقي أن نتأمل أن يتراجع مناصرو الإرهاب اليهودي في الكنيسة وفي الحكومة ليعبروا عن القليل شوية من مسلسل التحريض اللي ماشيين فيه منذ سنوات طويلة وخاصة بعد 7 أكتوبر. وتقول بسطر الأخير إن ملاحقة سامي أبو شحادة تجاوزت المدى، باتت رياضة وطنية وتطبيق لقيم هذه الحكومة العنصرية. تجريم أبو شحادة هو جزء من تجريم كل المجتمع العربي إلى آخره. تتوقف طبعا عند موضوع إسرائيل بيتينو الذي أيد شطب كل الأحزاب العربية القائمتين، وتتمنى أن تقلب المحكمة العليا هذا القرار دفاعا عن حق العرب بالترشح وبتصويت هذا الحق الديمقراطي. في هارت في كمان مقالين اللي ينتصران لسامي أبو شحادة وللأحزاب العربية وللقائمتين. جدعان ليبي كالعادي هو بريء، هو زكاي في مقاله. ودينا زيلبر مقال لافت محمد وسناء، هي محامية حقوقية إسرائيلية بارزة دينا زيلبر اللي كانت نائبة سابقة للمستشارة القضائية للحكومة أو المستشار القضائي للحكومة في إسرائيل. تقول لا مبرر للشطب إن علا مش باتيت لهذا الموضوع. وكان بالأمس أيضا داخلي مفاجئ المضبوط للبروفيسور يوفال البشان اللي قال فيه انه لا يوجد هناك ما يكفي لإدانة ابو شحادي ومنعه من المشاركة. طبعا يتحدث باللغة القضائية القانونية انه لازم يكون مقنع حاد وقاطع وواضح انحيازه الى جانب الكفاح المسلح، وان يكون مقرون، ان يقرن القول بالفعل، وان يكون على سنوات وبشكل ثابت وليس مقال واحد فقط. وهذا ايضا ما تتناول ايضا اليسارية عنات مطار وبعض الأصوات في إسرائيل. لكن الجو العام مسموم ويوجه باتجاه الشطب. وهناك أيضا تساؤلات كيف ستتصرف المحكمة العليا في هذا الموضوع، خاصة وأنها تستجيب أو تستشعر للأجواء العامة في إسرائيل. وهناك بعض المحامين ممن أثق بهم قالوا لي في الأيام الأخيرة أنه عادة قضاة المحكمة العليا أيضا يستأنسون برأي المؤسسة الأمنية في إسرائيل بمثل هذه القضايا الحساسة. كيف سينعكس محمد وسناء هذا القرار على دفعية العرب للتصويت، على الفئات الشبابية بالذات؟ المجتمع العربي يسمع ويرى يراقب ما معنى شطب كل الأحزاب العربية كما تقول هارت في تحيتها. إسكات الصوت العربي واضح. هل هذا المجتمع العربي سيستنتج بالرد على شطب الصوت، بدبة صوت، بالذهاب إلى صناديق التصويت؟ مجتمع يعني تهم كرامته ويرفض استهباله وشطب ممثله لا يمكن إلا أن يستنتج الاستنتاج الصحيح. ربما تتأثر بعض الفئات تنتكس، وهذا دور الحملة الخاصة، الحملة الإعلامية للقائمتين وخاصة المشتركة، تحتاج لترتيب الأوراق، تحتاج المزيد من القوة، المزيد من الطاقة، والمزيد من الذكاء في مخاطبة بعض الأوساط اللي ربما تتردد أو تنتكس نتيجة ذلك. مع أن أنا شخصيا أعتقد أن المجتمع العربي سيرى محاولة إطفاء صوت العرب بالماء البارد وكأنها محاولة إطفاء النار بالبنزين، بمعنى ستمنح المجتمع العربي أصحاب حق الاقتراع بالذهاب إلى الصناديق، تمنح المزيد من الطاقة وإلى آخره. طبعا اليوم دور عثمة يهوديت وتسينود داتيت وزهوت وديمقراطيم اللجنة المركزية ستعاين تتداول طلبات شطب هذه الجهات،
2: ولكن بالنظر إلى تشكيلات وتركيبة طبعا لجنة الانتخابات المركزية ذات الطابع السياسي وغالبية طبعا من الائتلاف الحكومي، لن يتم على الأغلب شطب هذه القوائم، ربما يتم شطب الديمقراطيون في المقابل بسبب تصريحات سابقة طبعا ليائر جولان. بس يعني ما في توقعات للشطب بتسل إلس موتريتش حزبه يعني أو عثمة يهوديت تابعة لبينغفير.
0: تماما هذا عنوان ربما إسرائيل 2026.
2: صحيح.
0: بينغفير مدان بتهم الإرهاب يطالب بشطب يائير جولان اللي هو كان نائب قائد الجيش الإسرائيلي. هذا هو

0: إسرائيل 2026. نتنياهو رئيس هذه الصورة، رئيس هذه الدولة، الآن سيذهب إلى الأمم المتحدة في غارة ليست زيارة في 7 ساعات، بدون لقاءات وبدون إقامة نهاية أسبوع كما كان يحب هو ومدام سارة، يقعدون في فندق 10 نجوم يستمتعوا بأجواء واشنطن الخريفية، ولكن هذا المرة لن يحدث. سيتحدث للعالم عن أكاذيب أعداء إسرائيل كما قال، والدفاع عنها وعن جنودها، ولكن كما قلت محمد قبل قليل يصل في بالتزامن مع حضيض غير مسبوق وعزلة إسرائيل بسبب حرب متوحشة، بسبب جرائم المستوطنين والإرهاب اليهودي في الضفة، وليس فقط بسبب اللاسمية. هذا العنوان اللي دائما يتردد على لسان سياسيين إسرائيليين، وهذا غير بضاعة لم يشتريها العالم. حتى السفير الأمريكي إذا بتتذكروا قبل كم أسبوع وجه انتقادات للإرهاب اليهودي. نتنياهو يعد بالمفاجآت، عندكم فكرة شو بدي يفاجئ؟
1: يعني بدي يحمل له شيء، انا عارف شيء لافت هذيك المره كانت
2: شيافه طبعا خط احمر
1: كانت قنبله مش عارف، هاي يمكن وصلنا هسه للتعرف للشعله يعني.
0: الا اذا بده يشتري له هديه كبيره، يعني اخر هديه من امريكا لمدام ساره، على امل انه تكون هاي يعني نذير ايجابي ان يبقى رئيس للحكومه في اسرائيل ويبقى على الهدايا والعطايا كما تحب. بكل الاحوال سيخاطب العالم كما كنا باللغه الانجليزيه، لكن
1: مش عارف اذا راح يخاطب العالم،
2: راح واذا راح يخاطب عالم، لانه مش اكيد المقاعد راح تكون ملانه بهذا المشهد،
0: يعني وما خلال الاعلام القاعه راح تكون فارغه،
2: بس اكيد راح يجيب معاه يعني مرافقين مثل المره الماضيه مثل السنه الماضيه.
0: ممكن
1: صحيح
2: عديد سلمان حجزت تذكره سفر،
0: هو سوق الصحيج مليان، يعني اذا بده مندله على كم حدا ببيع. سيحاول طبعا ان يظهر بابو علي الاسرائيلي امام الاسرائيليين، بالتاكيد سيتوجه الى الاسرائيليين الجوجو انتخابات، بده يعمل حاله يعني ابو علي فاضر تشرشل الاسرائيلي، انه هو الرئيس الاسرائيلي الذي يقف امام هذا الطوفان ضد الدبلوماسية ضد اسرائيل. ولكن على ما يبدو هذا لن ينجح، نتنياهو يذهب بايدي فارغه، لا يذهب بأي بشارة سياسية ولا بأي تفسير منطقي مقنع لما يجري العالم، يصدق عيونه وأذانه محمد وسناء، ويرى اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين وعلى الصحفيين الأجانب، يرى شبكة CNN يتعرض بالبث الحي المباشر إلى الضرب من قبل المستوطنين. الضفة الغربية تتصاعد التوترات، فعل ورد فعل، وأخشى أن يعني كل مرة بقول هذا الكلام بقول بلوم حالي مش لازم أحكيه، أنا أخشى من القادم هذا التداخل بين الحابل الإسرائيلي والنابل الفلسطيني في بقعة جغرافية صغيرة بين البحر والنهر، مرعب. أنا كنت في الضفة الغربية مبارح محمد وسناء، وقفت على حاجز بير زيت ساعتين وشاركت في ندوة، وكان من المفترض أن يشارك فيها أحد الصحفيين الفلسطينيين من أريحة، وصل رام الله بعد 7 ساعات تنشتاز الطيبة وسلواد وعين سينا، كلام يشابه الكذب، لكن أنا كنت شاهد عيان هذا عليه بالأمس. اللي فهمته كمان هيك من جولة سريعة في الأسواق، بضائع بلا مشترين، حالة اقتصادية صعبة جدا، وهذا ينعكس على المدارس. المعلمين في الأرياف مبارح يعني فجعت إني أسمع شهادات لناس بتعلموا الأولاد في الأرياف في الكرة الفلسطينية 3 أيام فقط في الأسبوع،
2: عشان ما فيش معاشات، صحيح.
0: فيش معاشات وفيش معلمين، في نقص بالمعلمين بسبب مصادرة إسرائيل لأموال المقاصة، أموال الضرائب الفلسطينية المستحقة منذ سنوات، وهي كارثة ما بعد كارثة يعني. وللأسف الشديد يعني نتنياهو يتحدث عن السلام ويتحدث عن أن إسرائيل ضحية وإلى آخره. كلمة أخيرة محمد وسناء في هذا الموضوع، نتنياهو سيتحدث إلى العالم في المساء، وكما فهمت مبارح طالما أني كنت في رام الله في يعني عندي تفاصيل جديدة ربما نتوقف عندها خلال الساعات القادمة في راديو الناس. سفيان أبو زايدي هو وزير سابق، وزير الأسرى السابق في السلطة الفلسطينية، الساعة 8:05 الليلة في مقابلة تفصيلية لقناة الغد سيتحدث عن تفاصيل وفيرة لهي الوساطة اللي كان بها هو شخصيا بين يحيى السنوار وبين بنيامين نتنياهو، ومن خلال
1: نوضح هو الشخصية التي ذكر في تحقيق أرتس الذي نشر يعني قبل فترة بأنه قام بنقل المعلومات من يحيى السنوار إلى جهات إماراتية ومنها إلى نتنياهو.
0: نعم هذا صحيح، أنا تحدثت مع سفيان أبو زايدي، التقيت صدفة في رام الله قبل أيام، ليس في الأمس فقط، زرت رام الله واستمعت هناك من جديد أيضا وبواسطة الهاتف لأتثبت من التفاصيل مع سفيان أبو زايد الذي قال بالإضافة إلى مصادر أخرى أيضا في قناة الغد هناك حديث واضح مع تفاصيل. أن نعم. يحيى السنوار طلب منه بالمختصر المفيد في مطلع 2023 أنه تعال نعمل صفقة تبادل، أعطيك أفرهام منجستو الإثيوبي، هشام السيد من النقب، وجثماني الجثماني.

0: الحمديين هدار جولدن وأورون شاول مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين على رأسهم حسن سلامي. الشباك وافق حسب رواية سفيان أبو زايدي اللي عرض نتنياهو المستوى السياسي. ستكون هذه بمثابة لطمة جديدة لأنه سفيان أبو زايدي وصل للشباك تهديد صريح واضح من يحيى الصينار أننا ذاهبون إلى إحداث حدث أمني زلزال أمني جلل كبير إذا لم تتم هذه الصفقة. وللحديث تتم الله صبحكم الخير محمد
1: السلام. يسعد صباحك زميل وديع عوضي.
2: شكرا جزيلا لك وديع.
0: يعطيك العافية.
2: فصل قصير ونتابع.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
5: سجلت لامتحان لبسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسخومتر حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: ديكولاين أحسن شلخت تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986. ديكولاين.
8: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
9: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
10: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
9: شو بابا بدك تجلطني؟
11: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
12: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
13: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
14: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
15: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
16: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
15: ببني شو؟
16: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
15: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
16: بالضبط، المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
15: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
16: المسارعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
17: صباح الخير لمستمعي راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.

0: 43 دقيقة بعد السابعة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
1: طيب، إلى هذا الشأن الذي نتابعه باستمرار وإلى هذا التصاعد المتلاحق كذلك، العنف والجريمة في المجتمع العربي. بالأمس أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجروح متوسطة إثر جريمة إطلاق نار في مدينة الطيبي، وقبلها أصيب رجلان في الثلاثينيات من عمرهما بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في طمرة وفي باقة الغربية. يأتي ذلك تحديدا فيما تشهد مدينة طمرة تصاعدا يوميا لمثل هذه الجرائم تجاه بيوت ومصالح تجارية وكذلك أشخاص. ينضم إلينا بداية مراسلنا ضياء حاج يحيى للوقوف عند هذه الظاهرة وهذا التصاعد الذي نراه مؤخرا لجرائم إطلاق النار. صباح الخير ضياء.
0: صباح الخير.
2: صباح الخير محمد والسناء وكل المستمعين.
0: لكن دعنا بداية ضياء أن نتوقف عن ما رشح من معلومات أو تفاصيل حول هذه الجرائم المنفصلة بداية، وهل اتضحت خلفيتها حتى اللحظة؟
2: نعم، يعني في مدينة الطيبة أصيب شاب يبلغ من العمر 17 عاما بجريمة إطلاق رصاص وقعت في داخل أحد المطاعم في منطقة البلوك في مدينة الطيبة. طبعا لم تتضح الخلفية بشكل واضح، ولكن الشرطة قالت أن الجريمة تعود لخلافات جنائية في منطقة المثلث، ولم تعتقل مشتبه بهم حتى هذه اللحظات. المصاب نقل إلى مستشفى مئير وهو يعاني من إصابات في القسم السفلي من جسده، وعرفت إصابته على أنها بين المتوسطة والخطيرة. قبل ذلك أيضا في باقة الغربية إصابة شاب في العشرينات من عمره أيضا بجروح وصفت بالمتوسطة. أيضا تقول الشرطة أن هذه الجريمة تعود لنزاعات بين مجموعات في منطقة المثلث وتحديدا منطقة باقة الغربية. أيضا وفق المعلومات فإن المصاب هو من سكان قرية ميسر بالقرب من باقة الغربية، وأيضا في مدينة طمرة التي تشهد يعني في الآونة الأخيرة استفحالا في جرائم إطلاق الرصاص وإطلاق الرصاص بشكل عام والإصابات. طبعا نتحدث عن معدلات مرتفعة جدا، وتحديدا يعني في الأسبوعين الأخيرين إذا رأينا ونظرنا إلى المعطيات محمد وسناء، نتحدث عن 9 إصابات فقط خلال 5 أيام في مدينة طمرة. جزء من هذه الإصابات كانت إصابات خطيرة وكلها بجرائم إطلاق رصاص، وأكثر من 19 حالة إطلاق رصاص سواء تجاه البيوت أو تجاه المركبات. ويعني الأمر الذي يثير القلق والخوف في صفوف سكان المدينة، يعني على الرغم من تواجد الشرطة الذي كان أول أمس بعد كل الجرائم التي وقعت، إلا أنه أيضا جريمة إطلاق رصاص يوم أمس أدت إلى إصابة متوسطة. طبعا الشرطة تفحص إمكانية أن تكون يعني غالبية الجرائم مرتبطة فيما بينها وتحاول يعني ربط الخيوط، ولكن مما علمناه أن هنالك يعني عدد من الخلفيات التي تدور في مدينة طمرة، ليس فقط يعني ليس للحصر أن تكون هذه الجرائم يعني مترابطة، إنما هنالك عدة خلفيات. ولكن الشرطة يعني أيضا يعني هذا الاستفحال هو نوع من المصادفة وكمية الجرائم التي وقعت في الآونة الأخيرة. طبعا هنالك إمكانية أيضا أن تكون يعني خلفية ومن ثم استمرت إلى عمليات انتقام هنا وهناك، ولكن الشرطة قالت أنا أول أمس في بيان أصدرته أنها اعتقلت 13 مشتبها، أحد المشتبهين تم اعتقاله وهو متلبس بعد عملية إطلاق رصاص وضبطت بحوزته أيضا مسدسا وسلاح. ولكن يعني رغم كل ذلك وتحركات الشرطة، إلا أن جريمة يوم أمس أيضا تعيد الخوف والقلق إلى سكان مدينة طمرة.
1: وأنت ضياء طبعا كنت قد كذلك أجريت جولة يعني اطلاع على أوضاع أحوال مدينة طمرة وتحدثت إلى بعض أصحاب المصالح التجارية والناشطين هناك، فلنستمع إلى يعني هذه الأصوات التي جلبتها لنا.
3: تطفيق النار، وضع مريب، وضع مخيف، وضع مذل، وضع بقهر يا رجال، وضع جدا جدا جدا جدا سيء. طمرة عاشت 100 ساعة الأخرانيات، إطلاق نار في شمال طمرة، في خلية الشريف، مدخل طمرة، المنطقة الصناعية، شباب 20 22 23 سنة.

0: مسدسات، اطلاق نار، واطلاق قنابل صوت، واطلاق قنابل. شو شو وضع طمره كسائر المجتمع العربي ينزف. 2020 21 22 كنا نقول وصلنا الى القاع، وصلنا الى القاع. طيب هاي احنا على 26 وصلنا، وين القاع؟ طلع القاع بعد سباحه. وضع مخيف يا جماعه،
1: مؤسف، الوضع مخجل، فعلا مخجل. ولكن احنا قسم من المجتمع العربي، وهي الشغلات كلها في الوسط العربي عامه عمال بتصير، بنشوفها بنسمعها يوم يوم. ولكن احنا في لقاء قبلك اعتقد انه طمره تتميز عن باقي البلدان بموقعها، بناسها، باهلها. مش لاني من طمره، ولكن افكر انه نغير صيغه الخطاب شوي اليوم بدون اتهام للمؤسسات اللي هون لهون، راح يجيب نتيجه احسن. طمره فيها رجال، فيها رجال صلح، فيها شباب جدعان قادرين على انه يحكوا الموقف كلياته بتعاضد، بكل حب، بعيدا عن السياسات اللي ممكن بتكون صح او مش صح. ما بدي افوت بهذا الموضوع، بعيدا عن اتهام لايتها مؤسسه كان الشرطه او غيرها.
2: إذن هذه هي الأصوات في مدينة طمرة. نريد أن نشكرك جزيل الشكر زميل ضياء حجي يحيى، شكرا جزيلا.
3: شكرا جزيلا لك.
2: طبعا نبقى في هذا الشأن، وبالفعل نستمع إلى هذه الأصوات سناء التي تطالب بتحرك ما أو بتغيير ما. وفي هذا الشأن ينضم إلينا سيد محمد صبح رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة. صباح الخير.
3: صباح الخير.
4: صباح الخير لكم ولكل المستمعات.
3: أهلا بك سيد محمد. يعني تحدثنا كثيرا في الأيام الأخيرة صدقا يعني مع أهالي البلدة، ونحاول أن نفهم كذلك من خلالك عن أسباب هذا التصاعد المهول في هذه الجرائم. هل من تفسير لديك لهذا الوضع المستفحل بحسب متابعتك؟
4: يعني هي حالة من الفلتان الأمني المستمرة في طمرة وفي غيرها من البلدات، ولكن للأسف الشديد على ما يبدو أننا انتقلنا إلى مرحلة بات فيها اللجوء إلى استخدام السلاح وإطلاق النار هو يعني السبيل الوحيد لدى البعض من أجل حل الخلافات، وإن كانت خلافات بسيطة كانت تحل على الدوام بجلسة فنجان قهوة زي ما بيقول. وبالتالي للأسف الشديد توفر هذا السلاح بين ظهرانينا وانتشاره، وهناك يعني نحن نعرف من نشره ومن تركه ينتشر بين ظهرانينا، للأسف الشديد أدى إلى هذه النتيجة، والتي فيها يعني بات اللجوء إلى استخدام السلاح من أجل حل هذه الخلافات. نحن لا نتحدث عن قضية واحدة معروفة أو عن مجموعة من القضايا المعروفة لدى أهالي طمرة، يعني نحن نتفاجأ بعد وقوع هذه الحوادث، على الأقل بعد وقوع جزء منها، أن الخلفيات تافهة ولربما غير معروفة أيضا في الكثير من الأحيان لدى يعني من يطلق عليه الرصاص. وإطلاق الرصاص في الأيام الأخيرة كان بكل الاتجاهات، كان باتجاه البيوت، باتجاه السيارات، باتجاه الناس الآمنين في بيوتهم، في الأماكن التجارية، في الكثير من المحلات التي يعني لم نكن نتوقع أنه يعني سيتم استهدافها وبهذه الطريقة، والتي يعني بالفعل أدت إلى هذه الإصابات. وبلطف من الله لم تقع يعني هناك إصابات أدت إلى يعني قتل أو حالات أو إلى ضحايا. نحن نتحدث عن ضحايا هم عمليا جرحى الآن، وهم أيضا ضحايا لهذه الجرائم. وبالتالي إزاء هذه الحالة نحن في اللجنة الشعبية يعني سنعقد لقاء سيكون سيشمل أيضا الإخوة في إدارة البلدية ولجنة الصلح المحلية، لنحاول أن نطلع على الخلفيات وعلى ما يتوفر عمليا من معلومات إزاء هذه الحالة. يعني هناك أحاديث وأقاويل تنتشر في البلدة كما يعرف الجميع حول بعض الخلافات، ولكن هذا لا يفسر هذا الكم الكبير من إطلاق النار. نحن نعرف أن لجنة الصلح المحلية تدخلت وتتدخل في يعني مجموعة من القضايا، وصلت إلى يعني بعض المحلات إلى رأب الصدع بين مختلفين، ولكن للأسف الشديد ايضا من الجهه الاخرى هناك يعني عدم تمكن من الوصول الى يعني حلحله كل الخلافات. وبالتالي الاهم في هذا المشهد هو الرادع القانوني. حينما يذهب اي شاب او اي شخص ليطلق رصاصا باتجاه اي بيت ويعرف انه سيتم اعتقاله ويعرف انه ستقدم ضده لائحه اتهام وانه سيحاسب ويعاقب على فعلته، يعمل الف حساب قبل ان يخرج من بيته او من مكان تواجده باتجاه بيت هذا يعني في هذا البيت او غيره. انا اريد ان اشرت الى هذا الامر مرارا وتكرارا في الايام الاخيره، واريد ان اؤكد على ذلك انه شهدنا في الاسبوع الماضي وقبل أسبوعين تقريبا حالة قتل لرئيس أحد العصابات.

0: بل هي والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الإسرائيلية تريد أن يعني يستفحل هذا العنف وتستفحل هذه الجريمة. ولا أستغرب وبقبعتي السياسية أقول لا أستغرب أن تزداد هذه الوتيرة باتجاه الانتخابات كي توصل لنا رسالة أننا نبقى في بيوتنا ولا نرسل هذه الحكومة إلى مقاعد المعارضة. وهذا المجرم الذي يقف عمليا المدان بالإرهاب الذي يقف على رأس حرم وزارة الأمن الداخلي والذي يعني يقتحم بلداتنا العربية ويهين أهلنا وناسنا ويريد لبيوتنا أن تهدم هذا يجب علينا أن نرسله إلى مقاعد المعارضة. وبالإضافة إلى ذلك هذا لا يكفي علينا أن نستمر بالحراك الشعبي تصعيد في الحراك الشعبي وعلينا أن نعيد إلى الواجهة ما طرح قبل فترة وهو الذهاب باتجاه ما يعني شكل.
1: طيب يبدو أن الاتصال انقطع مع رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح، ولكن الصورة وضحت بالفعل الحديث والمطالبة كذلك بشكل واضح بتحركات شعبية وكذلك أيضا بالوقوف أمام كل هذا التقاعس المستمر من قبل الشرطة والتحريض كذلك عن الوزير أو من قبل الوزير المسؤول عنها إيتمار بن غفير. الصورة وضحت، هذا هو الوضع والحال ليس فقط في طمرة إنما في سائر البلدات العربية. بهذا نأتي إلى ختام ساعتنا الأولى من هذا النهار، فاصل قصير ونواصل، ابقوا معنا.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة، وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
2: لا، ليش شو خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
4: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
8: بيك السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، كتير وبالكم.
9: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
12: بتحلموا أرائيلا من مفعل بايس تتصلكوا؟
13: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
14: לא נכון.
13: נכון מאוד.
14: לא נכון. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
13: תודה רבה לך.
12: בעד פיש ענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתצלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עם. אלמורהנת ימכן אנטו עדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקד.
15: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا.

0: سنن مليانة طاقة.
1: انطلق البث، انطلق النهار، صباح الفل.
2: صباح الصباح يا بنت الحي، صباح الصباح.
1: صباح الخير لكل المستمعات والمستمعين.
3: صباح الصباح فتح يعني.
1: صباح الخير محمد.
4: صباح الخير سناء.
5: صباح الخير لشيرين يونس.
6: صباح الخير للزميل فرات نصار.

0: لجنة الانتخابات المركزية تقرر شطب المشتركة الموحدة عفر كسيف وسامي أبو شحادي، وتستأنف جلساتها اليوم للنظر في شطب بنغفير.
1: تصاعد مقلق في أعمال العنف والجريمة، 3 جرائم إطلاق نار خلال الساعات بالأمس في الطيبة وطمرة وباقة الغربية.
0: ونتنياهو يغادر إلى نيويورك لإلقاء خطابه التقليدي في الأمم المتحدة وسط عزلة دولية غير مسبوقة وتظاهرات ضد زيارته.
1: إلى ملفنا المركزي الآن والشؤون الانتخابية، صادقت لجنة الانتخابات المركزية على شطب القائمتين العربية الموحدة والمشتركة وعلى شطب ترشح سامي أبو شحادي وعفر كسيف من انتخابات الكنيسة المقبلة، ويتطلب شطب أبو شحادي وكسيف مصادقة المحكمة العليا حتى يدخل حيز التنفيذ، فيما يمكن الموحدة والمشتركة الاستئناف أمام العليا على قرار شطبهما كقائمتين انتخابيتين. للحديث حول مجمل هذه التطورات ينضم إلينا بداية مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبارين. صباح الخير دكتور حسن. أهلا بك. يعني بالرغم من أن هذا القرار يمكن القول في لجنة الانتخابات المركزية كان متوقعا نظرا إلى تركيبة هذه اللجنة، طابع هذه اللجنة السياسي، لابد من استهجان هذا الشطب الشامل والكامل للصوت العربي من الترشح للكنيسة، حدثا لم نراه في السابق، أليس كذلك دكتور حسن؟
2: صحيح، يعني عمليا في السابق كان هناك
0: احيانا، بس بالدخول انه صوتك بعده شغال تمام، يعني على الرغم من كل المرافعات اللي كانت عندك ويوم طويل. طبعا نقول لك
1: يعطيك العافيه.
2: اي شو مشكورين. فعلا اليوم طويل ويوم عربي.
0: طب لحظه، قبل ما نفوت بالتفاصيل القانونيه والتقنيه وما الى ذلك، كيف كان امبارح عليك؟ يعني انت مثلت، او انتم في عداله طبعا مثلتم المشتركه والموحده وعفر كسيف وابو شحادي،
1: وليس المره الاولى يجب القول على مدار سنوات طويله،
0: ولكن باعتقادي هي اكثر، والتجمع طبعا لانه كان كذلك شطب للتجمع، هي اكثر مره بتمثلوا هالقد طلبات شطب مع بعض.
2: بنفس اليوم يعني اكثر مره. اجمالا احيانا كانت اللجنه تقسم منها يومين، ولكن هاي المره كلات مع بعض ورا بعض في مكثف، وبعدين الحضور في القاعة كان كلياته أغلبه يمين، دائما كان يعني يكون معنا ناس من ميرتس، ناس من حزب العمل اللي دعموا العرب، ولكن هاي المرة ما حضروش. حتى من تعين لبيد كانوا يعني يعلوا صوتهم ضد أصوات اليمين، ولكن هاي المرة كنا لحالنا عمليا. حتى حزب العمل الديمقراطيين صوتوا ضدنا وما تواجدوش، تقريبا جماعة لبيد ما تواجدوش، فأصبح يعني صوت مستوطنين واحد، صوت جوتليف وصوت بنغفير وصوت روتمان، هذا الصوت الغالب ومجموعاتهم كلاتهم. يعني ما كان في السابق هيك، ما كان في السابق اولا انه رئيس لجنة الانتخابات ينضم للتصويت، ما كان في السابق انه الديمقراطيين اللي هم برضه مركب ميرتس من ميرتس يصوتوا ضد، دائما ميرتس كانت تصوت معنا ضد الشطب، أحيانا حزب العمل معنا أحيانا وأحيانا لا، ولكن هذه المرة كانت الجو صعب جدا هناك، ولكن بنفس الوقت كان أهل

0: أهدأ من المرات اللي فاتت لأنه سيطرة كاملة لليمين فيش مع مين يتقاتلوا يعني حتى صوتنا خافت. فلذلك لأنه كانت سيطرة كاملة كان تقريبا هدوء أكثر. في السابق كان عمليا
1: أو بلكي لأنه مثلا دعنا نقول نجم هذا اللقاء وهو سامي أبو شحادي لم يكن في القاعة. لو كان في القاعة لربما كانت الأمور تطورت بشكل أكبر.
0: صح يعني مثلا فترة حنين زعبي على مرتين لما كانت تيجي كانت هناك القاعة اليمين يحاول حتى يهجم عليها حيحاول يضربها بشكل جسدي. وهبة يزبك نفس الشيء الحضور دائما بيجلب اليمين. يعني لو كان حضور لسامي مبارح كان برضو أعضاء كنيسة من اليمين بيكون لهم حضور أكثر. يعني بتوقع كان سموتريتش يجي كان سوكوت يجي كان بيكون حضور أكثر بكثير.
1: بكفي أجاكم بنغفير وتالي قوتلي بكفوا لحالهم. ولكن أنت ذكرت لربما دكتور حسن جبرين الأمر اللافت أو الأكثر بروزا دعنا نقول حتى يعني على مدار كل هذه السنوات التي ترفعت أنت بها عن الأحزاب العربية والمرشحين العرب لم يكن كهذا الموقف الذي حدث بالأمس وهو انضمام لجنة الانتخابات رئيس لجنة الانتخابات المركزية للتصويت بنفسه. دعنا نستمع إلى ما قاله بالأمس ومن ثم يعني نستمع إلى تعقيبك.
2: ארוכה במשך כ-20 שנה יושבי ראש הוועדה, תפקיד שאני מכהן בו כעת, שמרו על ניטרליות ונמנעו מלהשתתף בהצבעה. מלכתחילה חשבתי שנכון יהיה מבחינתי להמשיך בקו הזה, גם בדברי הפתיחה שלי ציינתי את הדבר הזה, אבל אני אומר לצערי, בצד הדברים החמורים שנשמעו כלפי סמי אבו שחאדה, אני בדבריו, בדברי עורכי הדין, לא מצאתי מענה שיכול להניח את הדעת, ולכן גם ביודעי שהדבר הזה הוא נדיר, אבל אם דיברתי בתחילת דבריי לדילמה, לשיקולים הנוגדים במצבים השונים שיכול לזמן הליך כזה, אז אם יש מקרה שהיישום דעתי על כל פנים ברור, אז אני לא רואה לעצמי אפשרות לפתור את עצמי ולהימנע מההצבעה, ולכן החלטתי להשתתף בהצבעה במה שנוגע לשיקול של תמיכה במאבק מזוין.
3: موقف كذلك غير مسبوق يجب القول. لأول مرة رئيس لجنة انتخابات المركزية يصوت أصلا على مثل هذا الموضوع كان بالحرية عندما يشارك يعني مسببات أو مسوغات هذا الموقف.
1: ما الذي لم يقنعه دكتور حسن جبرين؟
0: السابق كان القاضي حاشم صوت ولكن صوت معنا ضد المستشار موقف المستشار القانوني للحكومة اللي كيم روبينشتين في حينه في قضية عزم بشارة. هون العكس أنا التقيتني بعد قلت له شرح لي شو أنا عملت غلط اليوم تغيرت رأيك. فقال لا أنت ما عملت غلط بكل شو. طب شو الإشكالية؟ قال ما خدتش أجوبة منه. قلت له الزلمة أعطى أجوبة واضحة. قال لكم إنه أنا لو بعرف الأحداث بطرق بكتبش هذا المقال. قال إنه أنا بشوف اللي حدث من قبل حماس هي مذبحة وغير قانونية وتتناقض مع القانون الدولي. قال لكم إنه أنا ضد قتل أي مواطن إسرائيلي. شو بدك أكثر من هيك؟ فهز راسه إنه كأنه ما سمعش هاي الأشياء. مش عارف شو الإشي اللي غير رأي لأنه إذا كان يعني لما أجا قال لي إنه ما أخذش أجوبة من سامي عن جد أعطى أجوبة مبارح في الجولة الأولى. وقسم كان هناك وضعية إنه أحيانا سامي ما كانش يسمع الحضور. يعني الحضور كان يسأل أسئلة لسامي وأظن القاضي توقع إنه سامي سمعها. سامي ما كان يسمع الأسئلة. سامي بيسمع الإشي اللي أنت بتحكيه بالميكروفون. إذا أنت بتحكيش في الميكروفون سامي ما بيقدر يسمعه. لذلك يمكن كان هناك أسئلة ورجع القاضي تبين وكأنه ما جاوش. بس في نهاية المطاف القاضي سولبرغ يميني. القاضي سولبرغ صوت ضدنا فيه بيانزبك. القاضي سولبرغ دائما بكل قضايا المساواة كان ضدنا. يعني هو أكثر قاضي محافظ ورمز القضاء المحافظين.
3: دكتور حسن يعني ربما كذلك يعني هي الفترة التي تغيرت من ذاك الوقت وهذا الوقت. يعني إسرائيل 2026 تختلف تماما عما كان سابقا. ويعني ويجب القول كذلك بأنه مع تصويت سولبرغ أو بعدمه كانت ستكون ذات النتيجة بحكم يعني طبيعة وتشكيلة هذه لجنة الانتخابات. ولذلك نريد أن ننتقل وإياك الآن إلى المرحلة القادمة.
0: بس سناء بس يعني بدي أكد على اللي انت

0: كلاتنا أنت ومحمد حكينا كثير كيف بسبعة أكتوبر تغير القانون وأن المحاكم تفاجأنا أن المحاكم تفوت شاب أو شاب أشهر في السجن على كلمة صباح الخير غزي. فيبدو أنه برضو 7 أكتوبر غير القانون، غير تفسيرات القانون. مش بالصدفة مستشار القانوني للحكومة تكتب اللي كتبته، فهذا صحيح يعني أنه الوضع الحالي صار عنصري أكثر، حاد أكثر بدنا.
1: ولذلك نسأل عن المحكمة العليا، لأنه حتى اليوم على الأقل كانت يعني لنقول توجهات مشابهة في لجنة الانتخابات المركزية، خاصة عندما تكون يعني الائتلاف الحكومي يكون من اليمين الإسرائيلي، ولكن الآن المحكمة العليا كذلك بتركيبتها ناقصة وفي تشكيلتها مختلفة عما كانت عليه في الماضي. ولذلك أريد أن أسألك، ما هو متوقع الآن في المسار القضائي وكذلك الجدول الزمني، وهل تتوقع أن المحكمة التي لطالما كانت أكثر حذرا في إقرار مثل هذه الطلبات، طلبات الشطب ومنع الترشح، قد تغير موقف هذه المرة؟
0: الجلسة راح تكون يوم الخميس أمام 9 قضاة، أغلبيتهم يمين، 5 منهم يمين. هاي أول مرة بكون 5 يمين، الأغلبية يمين. هاي أول مرة بطلع على العليا وضد 2 المستشار القانوني للحكومه وبرضه رئيس الانتخابات.
2: تركيبة القضاء دكتور ستكون 9 أم 11 قاضيا؟
0: يعني بإمكان يكون 11، بس القانون بكل 9 بالإمكان يضيفه 11، مش معروف. بس يعني حتى لو ضافوا 11 المعادلة بدها تظلها 6-5 يمين 5 ليبراليين. إذا صفت 9 بدها يكون 5-4 يمين، يعني حاسب هذا الإشي.
2: يعني بكل الأحوال هناك أفضلية لشطب سامي أبو شحادي بحسب تركيبة القضاء الحالية للمحكمة العليا،
0: مع انه يعني مش كونك يميني دائما انت موقفك سلب ضدنا. يعني اليوم بيطلع مقال اظن او طلع للدكتور يعقوب بن شامش اللي هو رجل قانون يميني متطرف، ومن مثل موشي كوهن إليه، يعني من المثقفين القانونيين تاعين اليمين، واللي فهمتوا انه موقفه ضد الشطب ناحيه قانونيه، وراح يكتب مقال او كتب مقال اليوم لازم نطلع بدعوه تحرنات. فهذا لا يعني، ولكن هاي المرة أنا فايت على القاعة في عوامل تشتغل ضد موقف المستشار القانوني الحكومي رئيس لجنة الانتخابات، وخمسة ضد 4 مسبقا. فيعني عمليا أنا بدي أحاول أقنع إنه حتى ما أخسرش 4 وأضيف إلا إلهم 1، سليكوليس ما أخسرش 4 لأنه لما ميرتس والديمقراطيين بصوت ضدي بارح، فهذا مؤشر إنه مش بشرط إنه الليبراليين معك. يعني هذا برضو صعوبة جدية. طيب. هاي المرة راح تكون صعبة جدا جدا.
2: صعبة جدا.
0: أصعب من هبة، أصعب من ملف هبة يذبك، وطبعا أصعب من ملفات حنين زعبي.
2: وحتى أصعب من الملف المعروف بيهودية الدولة في حينها مع دكتور عزمي بشارة.
0: لا، ملف رد عزمي بشارة لم يكن له مثيل في حينه، ولكن الفرق إنه في ملف عزمي بشارة رئيس المحكمة كان أهرون براك،
1: صحيح،
0: وكان هناك 7 ليبراليين من 9،
1: صحيح،
0: يعني باختلاف جذري، وحيث صوت معنا.
1: وكذلك التهم ربما اختلفت كذلك أنذاك، يعني مقارنة بالتهم الموجهة أو المنسوبة الآن.
0: لا، هناك كانت لائحة تهم ضد عزمي بشارة كان يعني، ولكن الوضعية طبيعة القضاء كانت أسهل، والوضع السياسي مع أنه احنا كنا بعد أكتوبر 2000 رغم ذلك مقارنة بال 7 أكتوبر أسهل.
1: صحيح. طب دكتور حسن دعنا نسألك
2: أصلا الباقين، بدنا لأنه الوقت تقريبا دهمنا، يعني لأنه الحديث عن على ما يبدو سامي أبو شحادي يعني هو الأكثر لربما والأصعب بما يتعلق في المحكمة العليا، بما يتعلق مثلا بشطب الموحدة والمشتركة وما إلى ذلك. القضية وعفر كسيف أيضا القضية محسومة من وجهة نظركم، يعني المحكمة العليا ستلغي يعني هذا الشطب؟
0: المحكمة إذا بدها توافق على شطب سامي هناك راح تقرر أوتوماتيك. لذلك بأي حالة راح يكون إقرار لهاي الملفات. إذا أقروا سامي فمعناته كم بالحال الباقيين، وإذا ألغوا سامي فكيف بدك تلغي الباقيين؟ فلذلك سامي المفتاح في هاي الحالة. ففعلا هاي الانتخابات شطب سامي، كل مرة بيكون مرة سامي مرة هبة يزبي.

0: مرة حنين مرة عزمة، دائما في عندك،
1: دائما في معضلة قانونية ومواجهة صعبة.
0: بس هاي في إلى خصوصيات بعد 7 أكتوبر
1: طبعا. طيب سنتابع معكم إذن إلين ستفضي الأمور، وكذلك بما يتعلق بقضايا الشطب الأخرى المؤجلة الآن لنظر وإقرار المحكمة العليا. دكتور حسن جبرين مدير عام مركز عدالة الحقوق،
2: شكرا جزيلا. شكرا لك. طيب نبقى في ذات الملف وننتقل الآن لرئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس. صباح الخير دكتور منصور.
3: صباح الخير سناء، محمد، جميع الإخوة المستمعين والمستمعات.
2: دكتور منصور، بالأمس تم شطب القائمة الموحدة عقب 3 طلبات قدمت ضدكم، من بينها العثمة يهودية والليكود كما نذكر. قرار كان متوقعا كما يعني تحدثنا مع دكتور حسن جبرين بكل ما يتعلق في لجنة الانتخابات المركزية وطابعها السياسي، ومع ذلك كيف يعني تقبلتم الأمر وما موقفكم كذلك من الادعاءات التي وجهت ضدكم بالأمس وليس لأول مرة؟
3: وعمليا بالأمس كان إعادة لسيناريوهات من سنوات ماضية، شطب الأحزاب العربية وبعض النواب العرب، هذا تعودنا عليه. مقلق جدا ومؤسف جدا إنه النظام السياسي في إسرائيل ما زال يتعامل مع التمثيل العربي بعلامة سؤال، ومستعد إنه يصل لوضع أن يشطب كل التمثيل العربي في الكنيست في صيغة متطرفة جدا لعدم تقبل الآخر والاستهزاء والاستخفاف بالحقوق المدنية أو حقوق المواطني اللي هي تمثل مسألة الترشيح والترشح والانتخاب وتمثيل الديمقراطي للمواطنين وغير ذلك. بالنسبة للقائمة العربية الموحدة تحديدا، هذا المسار تصاعد خلال الأربع سنوات الماضية، في اولا في اروقه الكنيست، وكان في هنالك ايضا قانون لحظر الحركه الاسلاميه الجناح الجنوبي وحظر طبعا القائمه العربيه الموحده في نص القانون، فضلا عن اجتماعات كثيره كانت في الكنيست ومحاوله الزج بالموحده والحركه الاسلاميه والجمعيات في دائره دعم الارهاب. ولكن الحمد لله خلال 4 سنوات استطعنا أن نبطل كل هذه المحاولات، وحقيقة استطعنا أن نفعل ذلك بأمرين أساسيين. الأول التجاهل، ما أعطيناه المنصة في هذا الموضوع، والثاني كان في هنالك عمل قانوني جدي خلال كل هذه السنوات وعمل أمام يعني أجهزة الدولة القانونية حتى نستطيع أن نعطي الإجابات على أي افتراءات، لا أريد أن أقول تساؤلات، إعطاء إجابات على الافتراءات ضدنا في كل ميدان وميدان. ولكن مرة أخرى بدي أرجع وأقول إنه القرارات اللي اتخذت بالأمس بحق الموحد والمشترك والنواب سامي أبو شحادي وعوفر كسيف مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، بمعنى إنه لجنة الانتخابات تركيبتها سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك، الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا يعني تلقائيا ومبنية على اعتبارات سياسية. الامتحان الأكبر ماذا سيكون في أمام المحكمة العليا في هذا الجانب، إما أن يرد إلينا الاعتبار
1: قبل المحكمة العليا، ويبدو أن غالبية الترجيحات تشير إلى أن يعني هذا القرار سيلغى. حتى الممثلة المستشارة القضائية بالأمس يعني وقفت أمام الجميع ودافعت عنكم ويعني قالت بأن الطلبات المقدمة ليست جدية حتى في هذا الجانب. ولكن أريد أن أسألك من منطلق آخر، من المنطلق السياسي، بما أنك تقول بأن هذه اللجنة هي لجنة سياسية. طيب أنت بقيادة القائمة العربية الموحدة، يعني في السابق كانت لك صولات وجولات ومفاوضات مع نتنياهو، وكذلك كنت شريكا في الائتلاف الحكومي وقمت بخطوات وتصريحات وأمور لم يسبق لعضو كنيسة عربي أن قام بها، ولكنك تجد نفسك في نهاية المطاف أنت مع بقية زملائك أمام الشطب. إلى أي مدى هذا لربما يشير إلى أن كل ما كان وكل مشروع منصور عباس السياسي في نهاية المطاف أمام هؤلاء هو يعني زي وزي الآخرين، لم يعني يشفع لك بموضوع الشطب؟
3: شوف، هو في المرتين السابقتين حتى حزب الليكود لم يشارك في قرارات الشطب بالنسبة للموحدة،
1: كنت تتفاوض معهم في حينها.
3: الآن لذلك أقول محمد، الاعتبارات هي سياسية حزبية، بمعنى ما هي المصلحة الانتخابية لهذا الحزب أو ذاك الحزب. فهذا الموقف عندما يعني تكون مدرك إنه الاعتبار هو سياسي ومحاولة حسم نتيجة الانتخابات، ما هو 1+1 يساوي 2، بالأمس أول أمس في استطلاعات الرأي واضح تماما أنه لا يمكن استبدال حكومة اليمين العنصرية إلا بانضمام القائم الموحد إلى ائتلاف المعارضة وبالتالي تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي هن بيحاولوا أنه يضربوا هذا المشروع في القلب.
2: هذا مفهوم تماما دكتور منصور.
3: لتأكيدا للتساؤل اللي طرحه محمد أنه هل هذا الأمر يثنينا؟ طبعا لا، يعني في محاولة لإقصائنا هذا أكيد. السؤال هل نحن نتحدى الإقصاء ونسعى إلى إفشاله أو أنه نفرض على أنفسنا إقصاء أو لا نستطيع أن نفشل هذا الإفشال؟ خلينا نقول
2: دكتور منصور
3: بمعنى
2: أنه
3: ما يحدث الآن هو يزيد في إصرارنا على تأكيد الحقوق المواطن المدنية أو الحقوق السياسية في عدة تعبيرات لهذا الأمر اللي هي حق المشاركة، حق الانتخاب، حق تمثيل المواطنين، تنتخب تنتخب، تنظيم السياسي غيره. هنا في محاولة لضرب الحقوق المدنية في إسرائيل اللي هي أبسط حقوق ممكن يتمتع بها المواطنين.
2: وربما هذا يأتي بردة فعل عكسية طبعا من قبل الناخبين العرب بأن يأتوا بكثافة أكبر إلى صناديق الاقتراع بعد إفشال هذه المحاولات في نهاية المطاف في المحكمة العليا. ولكن أنا أريد أن أسألك، لأننا نتحدث هنا عن السياسة وعن الاعتبارات التي نعرفها بما يتعلق في اليمين الإسرائيلي والليكود والائتلاف الحكومي الحالي الذي يركب لجنة الانتخابات المركزية، ولكن ماذا عن شركائكم المحتملين قادة معسكر التغيير الذين يعني تهافتوا كلهم على دعم طلبات الشاطب ومنع ترشيح أبو شحادي وكسيف بالأمس؟ كيف تقرأ ذلك؟ يعني حتى وصلنا لمرحلة أنه الديمقراطيين ويا إرجولان يؤيد شاطب سامة أبو شحادي، كذلك الأمر بكل ما يتعلق في ليبرمان طبعا لبيد وآيزنكوت الذين دعموا الشاطب، كذلك شاطبكم أنتم.
3: يعني في نقطتين في هذا الموضوع،
2: بعضهم مش كلهم.
1: ليبرمان، بجاوبنا على ليبرمان، هذا كان شريكك في الائتلاف الحكومي السابق.
3: معلش يا محمد وسناء، يعني إيش أنتم بتكون تحطوني أنا أتحدث عن فلان وفلان؟
1: لا بدناش نتحدث عن فلان.
3: معلش خلوني أجاوب.
1: لا بس عشان نوضح السؤال، يعني عشان ما يضعش، ليبرمان كان شريكك في الحكومة السابقة.
3: أنا لست مسؤولا عن تفسير اعتبارات أي حزب آخر في اليمين أو في اليسار، تمام؟ الآن ما أقوله أنه واضح تماما أنه الأحزاب الإسرائيلية بشكل عام موجودة تحت سطوة خطاب اليمين وتوجهات اليمين، بيقولوا إنه في انزياح يميني في المجتمع الإسرائيلي من سنوات طويلة، بنحكم هذا الكلام، وكذلك في المنظومة السياسية. السؤال بالنسبة لنا ماذا نفعل مع هذا الانزياح وكيف يعني نخاطب المجتمع الإسرائيلي بخطاب وأدوات جديدة تقاوم هذا الانزياح لاتجاهات أكثر عنصرية أكثر إقصائية؟ والقائمة العربية الموحدة تعلمون خطابها السياسي يأخذ بالاعتبار هذا الأمر، بتحاول تخاطب المجتمع
1: ولكن
3: اليهودي.
1: ولكن يا دكتور اسمح لي شوي،
3: معلش خليني أكمل الجواب.
1: يعني أنا ما فاهم الجواب، معلش. بس أنا بدي أسألك، يعني في نهاية المطاف ليبرمان هذا، يعني أنت في مقابلة مش زمان طلعت ومدحته وأشدت به
3: يا
1: وهذا كان لحظة شوي
3: عليك.
1: طب بدنا نكمل السؤال
3: مرة أخرى. يا عمي أنا أخرى مرة إيش بدك أقول؟ برضو نفتالي بنت قبل مرة وقع على ورقة،
1: ولكن على الأقل نفتالي بنت
3: مرة أخرى. يعني أنت إيش إسا بدي يصير في نقاش بناتنا إحنا العرب على ماذا اتخذ الحزب الفلاني أي موقف وكذا؟ هذا أنا أخرى
2: هذا
3: مرة
2: مش الحزب
1: الفلاني. يعني هاي اعتبارات انتخابية.
3: والله ما هي هايل، ما هو هذا موضوعنا؟
2: هذا معسكر بأكمله دكتور منصور. دكتور منصور هذا معسكر، احنا ما بنسأل بس على، يعني مهم بس التوضيح، نسأل هنا عن معسكر يريد تغيير ائتلاف حكومي يميني، وأنتم تجمعون كل الأحزاب العربية على ضرورة إسقاط الائتلاف الحكومي القائم وحكومة بنيامين نتنياهو. ولذلك أن احنا نتساءل شو هالاعتبارات تبع هالمعسكر هذا اللي عم بحاول بسعى لتبديل حكومة. احنا بنسألهم بس عم نسألك انت، بما انه هن مفترض ان يكونوا شركاء محتملين.
3: انا عم بجاوب وانت مش عم تعطوني اني اجاوب. بعرفش لوين بدكم تاخذوا النقاش. تقدروا تسألوا فلان وفلان لماذا صوت معه ولماذا صوت ضد. عموما حتى القائمة المشتركة وليس القائمة الموحدة تتحدث عن اسقاط يمين وعن شبكة امان وعن جسم مانع وعن توصية، مش هذا الكلام اللي موجود حتى في القائمة الثلاثية الجمعة والتجمع العربي للتغيير؟ ما إني برضو بتحدثوا عن توصية وعن شبكة أمان وعن تعاون في انتخاب رئيس لكنيسة وشغلات من هذا النوع.
1: يا دكتور احنا لا نلوم ابدا، يعني احنا بالعكس متفهمين ذلك وهذا وهذا المقصود.
3: انتوا بدكم يعني افسر
1: لا بديش هيك تفسر. انا بس عندي سؤال يا اخي، ما انت ما سمعتش سؤالنا اصلا عشان الجواب. هل برايك ما يقوم به ليبرمان واخرون

0: هو في نهاية المطاف اعتبارات انتخابية بعد الانتخابات هذا كلياته يتلاشى أم يعني هذا هو الموقف الذي سيستمر بعد الانتخابات؟ بسيط السؤال.
1: ما بعرف.
0: طيب خلص انت بدكش تجاوب جواب بالاخير تالق في وسائل الاعلام العبري
1: محمد. يعني احنا لا بنطلع في الاعلام العبري بشرحوا فينا، لا نطلع في الاعلام العربي.
0: لا لا بنفع
2: نوضح. لا لا
0: بنفع تقول
1: يا عمي، بدنا نظلنا نوضح وبدنا نظلنا يا عمي.
0: يا دكتور بنفع تقول بديش اجاوبكم
1: علشان موجودين احنا كعرب موجودين في حاله استضعاف.
0: طيب
1: موقفنا مش محرج كثيرا
0: طبعاً
1: في التطورات السياسية اللي صارت واللي بتصير والأوضاع الأمنية والأوضاع العسكرية.
0: طيب أيوه هذا جواب، هذا جواب.
1: كل يعني كل مرة أنتوا جايين إسه بدنا يا عمي برضو أنتوا.
0: طيب خلاص بزمش أخذ الموضوع شخصي دكتور.
1: أنا كنت بدي أقول في النقطة الثانية بدي أقول إنه من سنوات وأنا أقول على القيادات العربية وعلى الأحزاب العربية أن تجري مراجعة نقدية جدية لخطابنا السياسي، لتوجهاتنا السياسية، لخياراتنا السياسية وغيره. والآن بما أنه أنتم مصرين بدي أقول أيضا على الإعلام العربي أن يجري مراجعة نقدية جدية أيضا لأداء الإعلام العربي.
0: إيش مراجعة بكم يعني تطلعوا نحسس عليكم يعني بالبث؟ لا هذا مش دورنا دكتور.
1: هذا القصدته يا محمد. لا لا ولكن
0: طيب ولكن بنفع تقول أنه هذا السؤال الإجابة عليه قد تكون محرجة للاعتبارات السياسية؟ بنفهمك ونتقبل ذلك مفهوم. بس بدي أسألك سؤال أخير لأنه بالأمس يعني بياناتكم لم تتطرق لقضية شطب سامي أبو شحادي وعفر كسيف والمشتركة، وأنت الآن يعني أوضحت طبعا بأنكم تعارضون ذلك، ولكن مهم أيضا باعتقادي لكل من يستمع إلينا أن نسمع موقفك بشكل رسمي من هذه الطلبات.
1: على فكرة إحنا التوجه كان بالأمس أن لا نخرج بيان ولا نتعامل مع هذه القضية. القائمة العربية الموحدة لها أسلوبها الفريد أحيانا من من من الـ الـ الـ اليوم الذي أعلن فيه عن طلبات الشطب لم نخرج بموقف رسمي وتجاهلنا كل هذه الحالة، وكان القاعدة اللي نسير عليها أن نتجاهل كل الحالة. صدر بيان على عجل لم يتطرق إلى عملية الشطر بالنطاق الواسع، والآن أنا كرئيس القائمة العربية الموحدة تطرقت للموضوع وتحدثت عنه. يعني ننتظر الآن بعد القرار السياسي في عمليات الشطب، ننتظر الآن الإجراء القانوني، ونأمل أنه يكون في هنالك أيضا يعني تفكير جدي كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الحالة، وإذا كان يمكن أن يتم جبر الوضع الموجود بإجراءات بمسار معين فليكن. يعني إحنا كلنا في أي عملية شطب إحنا كلنا متضررين، ويمس بقاعدة حقوقنا المدنية السياسية، ولاحقا هذا ينعكس أيضا على أوضاعنا كمكانة مجتمعنا العربي في الأبعاد المختلفة يعني. فهذا الأمر مقلق جدا. أنا بدي أرجع وأذكر كثيرا قالوا إنه ما كان بعد 7 أكتوبر لن يكون، وما كان قبل 7 أكتوبر لن يكون بعد 7 أكتوبر. كنت دائما أسأل نفسي طيب ما الذي يجب أن يتغير أو ما الذي تغير عنا؟ فإحنا للأسف نرجع لفكرة المراجعة السياسية، حسابات خطواتنا، تصريحاتنا، خطابنا، توجهاتنا السياسية. للأسف يعني كأنه إحنا أدينا ضريبة كلام إنه نقول للناس لا يا جماعة في تغيير بعد 7 أكتوبر، برضو إحنا لازم نأخذ بالحسبان اعتبارات 1 2 3. ولكن للأسف مثل ما بقوله في المثل الدي هو الدي، وما زلنا بنفس النمط.
0: مهم المراجعة مهمة دكتور، ولكن أيضا يعني في الجانب الآخر بدك حدا يراجع، لأننا نرى بأنه يعني حتى من كانوا بالأمس يعني شركاء في التغيير هم أيضا بحاجة للمراجعة
1: بكل الأحوال. الجميع بحاجة 100%، الجميع بحاجة للمراجعة، ولكن شو الفرق أخي محمد؟ المراجعة الذاتية أنت مسؤول عنها، أنت بتقرر الآن. صحيح. محمد مجدي بده يعمل مراجعة وبتحمل مسؤولية أعماله، نقد الحالة الذاتية تبعته. أما الآخرين أنت بتطلبين يراجعوا، راجعوا كان به، لم يراجعوا أنت مسؤول عن نفسك وماذا يصدر عنك،
2: ولكن الآخرين ولكن نطالب الآخرين. هاي الفكرة يعني، هذا هو السؤال.
0: طيب نريد أن نشكرك.
1: دائما إحنا في المطالبة الحمد لله ما قصرنا خلال 70
0: في المطالبة ممتازين إحنا في الفئة الأخرى.
1: إحنا لا نسعى إلى امتلاك قوة التأثير ولا القدرة على صناعة الواقع الجديد أو المشاركة في صناعة الواقع.

0: يعني الثقافة العامة عندنا ما زالت ثقافة انتظار، ثقافة يعني تحميل الآخرين المسؤولية.
1: طيب هيك ما أنت يا دكتور حاطط معبي الدنيا لافتات إنه بس منصور بغير هاي الحكومة، هي أمامك فرصة تاريخية بانتظار أن نرى ذلك في الانتخابات القادمة.
0: على الأقل تنشوف. على المستوى
1: بس إذا ما زبطتش أنت بدك تراجع حالك بعد.
0: طبعا 100% مليون في المية احنا طبعا هذا المسار ماشيين فيه. القائمة العربية الموحدة اثبتت جدارتها وادارت وتدير الحالة بحكمة وباقتدار وبهدوء وب يعني بوعي لمسؤولياتها وللمخاطر اللي موجودة امامنا. الوقت مش وقت انه في احنا يعني نبلش هيك يعني نسلك طرق شعبوية ولا طرق عاطفية، لا، بحاجة إنه يكون أصحاب قرار عقلاني متزن نحسبها صح حتى نتخذ القرار الصح والخيارات الصح.
1: نريد أن نشكرك جزيلا الشكر دكتور منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، شكرا جزيلا.
2: شكرا جزيلا لك. طب أنا مهم لي بقى قبل نطلع الفاصل، يعني قضية المساءلة الأطراف الأخرى، إيش المشكلة لما طرحنا هذا السؤال؟ وأنا مهم لي أكد عليه مرة أخرى، هدول شركاء محتملين في حكومة قادمة.
1: أنا مش فاهمة ما أنت فاهمة. لا يعني بدوش يجاوبنا جواب.
2: هم بدوش يجاوبنا بس في نهاية الأمر هي مش بس تحميلنا وجلب ذاتنا، يعني إسرائيل 2026 تغيرت تماما، وبالتالي كذلك علينا ليس فقط نطالب بالشعارات وإنما أن يكون هناك مساءلة لمن يسعون إلى مثل هذه الشراكة من أجل استبدال الحكومة. لأن المصلحة مفروض تكون مصلحة مشتركة.
1: أنا برأيي السبب الوحيد إنه بدوش يجاوب هو إنه
2: بدوش يطلع أي تصريح في العالم الإسرائيلي وتصير عليه
1: تشويه. إنه بعد دقيقتين يعني ما يكتب وينشر ويسمع في راديو الناس يتحول إلى عناوين في وسائل الإعلام العبرية. وبدوش أقول إنه أنا وليبرمان بنحكي وهذا كله منسق، لأنه هذا سيؤدي إلى كارثة الآن في وسائل الإعلام العبرية. هذا هو السبب الوحيد.
2: بس حقنا نسأل ولازم نضل نسأل على هذا الموضوع، لأنه بالآخر هذا يعني هذا تساؤلات الناس
1: بدون شك. فاصل ونواصل، ابقوا معنا. بعد الفاصل سنتحدث كذلك للرئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي عن المتوقع والمنتظر في أعقاب كل هذه التطورات بالأمس.
3: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: سجلتي لامتحان لبسيخومتري؟
7: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
8: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكم من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
9: غير السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
10: بعتلي اياها بعتها لصاحباتي بالجروب.
11: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
12: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما بنتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
13: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك؟
14: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
13: شو بابا بدك تجلطني؟
15: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر.

0: في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات أو الهاتف النقال أثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
4: عدنا من جديد الساعة الثانية من هذا النهار راديو الناس. طبعا سناء، نواصل هذا النقاش بكل ما يتعلق بطلبات الشطب التي تم المصادقة عليها الآن، وإحالة هذا النقاش فعليا إلى المحكمة العليا. كنا قد رأينا طبعا الكثير من المشادات والمسجلات بالأمس، وكذلك أيضا الكلمات اللافتة، من بينها ما قدمه النائب أحمد الطيبي ردا على طلب شطب سامي أبو شحادي، وكذلك على المشتركة. صباح الخير دكتور أحمد الطيبي، رئيس كتلة القائمة المشتركة.
5: صباح الخير دكتور أحمد. يعني ربما نبدأ معك من حيث انتهينا مع دكتور منصور بسؤالك عن تهافت من يعتبرون أنفسهم قادة معسكر التغيير على شطب زميلكم سامي أبو شحادي ومنع ترشيحه فعليا، وكذلك شطب يعني كافة يعني إن كان المشترك موحدي وعفر كسيف وأبو شحادي من قبل ليبرمان. يعني موقف يمكن القول غريب ومستهجن إن لم يكن من منطلقات أخلاقية فلتكن من منطلقات سياسية. لذلك أريد عن قراءتك لهذا المشهد، ويعني هل تفهم يعني هذا الموقف، يعني هل الاعتبارات الانتخابية هي التي تحدد الوجهة في هذه المرحلة؟
6: من قدم طلبات الشطب هم اليمين، اليمين العنصري والفاشي. من تماشى وتماهى وأيد طلبات الشطب هم كل أحزاب المعارضة، والأنكى هو تصويت حزب الديمقراطيين.
5: صحيح.
6: يعني صدمنا من هذا التصويت، حاولنا منعه ولم ننجح في اللحظات الأخيرة. لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادي. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر على الإطلاق. يا أخي إذا بدكم مش تصوتوا ضد طلب بن غفير طلب الشطب مع أنه أنتوا ديمقراطيين، امتنعوا زي الآخرين زملائكم في المعارضة. أما تأييد طلب الشطب هو صفعة للجماهير العربية قاطبة، حتى لأولئك الذين يخالفون ولا يوافقون سامي أبو شحادي بمواقفه أو لا يوافقون مع القائمة المشتركة. طلبات الشطب أصلا موجهة للأصوات العربية، لارتفاع نسبة التصويت، لحق العرب في تغيير الواقع وحسم الأمور. هذا هدف كل طلبات الشطب.
4: طيب دكتور، طلع لك تحكي مع يائير جولان أو مع حدا من الديمقراطيين؟ أكيد حكيت معهم.
6: أنا إلي يومين ثلاثة كرئيس للكتلة بحكي مع كل الأحزاب في موضوع الشطب، وبدنا نعرف شو الصورة كانت، بالتنسيق مع زميل الأخ العزيز حسن جبر، المحامي حسن جبرين. وامبارح يعني سألناهم شو موقفكم من طلب الشطب، قالوا ضد كل مشترك وضد الموحد هنصوت ضد. قلت لهم أنا مش هذا اللي هاممني، أنا عارف ضد في موضوع عوفر وسامي. قالوا عوفر كمان، اصلا عوفر يهدوتها ترى امتنعت عن التصويت، ما صوتتش مع شطبه. تهربوا من السؤال عن تصويتهم في موضوع سامي، فعرفنا انه في مشكلة. وبعدين وصلنا النقاش الداخلي اللي دار عندهم، ولكن في النهاية يا إيرجولان حسم الموضوع

0: وكان ناس أيدوه يعني من النواب. لا أستطيع أن أفهم هذا التصويت المعيب لهم، هذا تصويت معيب لهم، تصويت غير ديمقراطي. أنت فاهم أنهم انضموا لبن كبير في طلب شطب سامي أبو شحادي،
1: هذول المفروض يعني يعتبر، أو هناك من يقول بأنهم يعني يمكن أن يكونوا البديل لربما يعني لهذا الوضع السياسي الذي نراه اليوم. هناك أيضا من يفكرون، يعني دعنا نقول بوضوح، هناك شعبية ليائر جولان وللديمقراطيون أيضا في داخل المجتمع العربي.
0: أعتقد بعد هذا التصويت، أنا شفت شبكات التواصل، شفت ما اللي أنت تفضلت بنشره، شفت ردود الفعل من ناس اللي كانوا بدهم صوتوا للديمقراطيين، وهذا الموضوع صدمهم إلى درجة تغيير هذا الرأي. هذا مش موضوع بسيط، يعني هذا مش تصويت على قانون هنا قانون هناك، شاطب مرشح ورئيس حزب عربي من المشاركة في الانتخابات. اسمع، تصويت الديمقراطيين سيكون له انعكاس خطير في المحكمة العدل العليا، وتصويت القاضي سولبرغ أيضا.
2: صحيح.
0: أصلا تركيبة المحكمة في التسعة خمسة محافظين وأربعة ليبراليين. طب الأربعة ليبراليين بتطلعوا على الديمقراطيين شو صوتوا، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار. صحيح. يعني هاي الذبح للوريد، من الوريد إلى الوريد.
2: طب دعنا نسألك دكتور أحمد، وللاستفادة يعني من تجربتك، أنت كنت سنوات طويلة في الكنيسة، يعني وهل يمكن القول بأنه فعلا هذا الحدث هو غير مسبوق بشموليته، بمعنى تغييب الصوت العربي بالكامل من الترشح وفقا لما تذكر من أحداث، وكنا في أحداث سابقة ليست ببسيطة، وأجواء ومناخ يعني سياسي خاصة ربما بعد عام 2000 وما إلى ذلك، هل تذكر مثل هذا يعني لنقول يعني تعجل التهافت على تغييب الصوت العربي بشكل كامل من قبل كنيسة في إسرائيل؟
0: ما بعد 7 أكتوبر ليس كما قبله، وبالأمس كان جرف يميني وجرف معادي للعرب. ولكني أقول بصراحة، لو كانت زهابة جلؤون رئيسة لحزب الديمقراطيين ما كان هذا ليتم، لو كان يوسي سريد ما كان هذا ليتم، لو كانت شلاميت ألوني ما كان هذا ليتم هذا التصويت. في أبعاد أيضا، يبدو من يتخذ القرار، وكان طريقة الألفاظ اللي استعملت بالأمس من الذين طلبوا الشطب، كانوا يعني بينهم وبين ما ضلش انه يطخوا المرشحين العرب، انتم مخربين، انتم عملتوا 7 اكتوبر بسببكم قتلوا الالاف وكذا.
1: عميت هليفي قال يعني انه جزء من خطة السنوار هو عفر كسيف واعضاء الكنيسة في القائمة المشتركة.
0: تصور يمكن هاي في اسوأ من هيك لسه نحكى، يعني التنافس على الإمعان بالفاشية والعنصرية والعدوانية كل ضد كل ما هو عربي وضد الأحزاب العربية المشتركة الموحدة، عوفر، سامي أبو شحادي. ولذلك موقفنا كان واضح في محاولة التصدي لهؤلاء، ولكن كما تفضلت أختنا كان في جرف شامل وعدائي غير مسبوق، وأنا شاركت في عدة جلسات في الماضي في لجنة الانتخابات، لكن بالأمس كان الحضيض الأسود.
1: طيب. دكتور بدي أسألك، يعني بما أنك تقول وبالفعل لك تجربة وباع طويل في هذا الجانب، يعني وأنت بالأمس كنت قد يعني صعدت إلى المنبر وحاولت الدفاع عن سامي أبو شحادي وما إلى ذلك، وتحديدا يعني بالحديث عن القاضي سولبرغ، هو رئيس لجنة الانتخابات المركزية، نائب رئيس المحكمة العليا، ويعني أنت وجهت الحديث إليه أيضا. زميلتنا المحامية عبير بكر تقول لي الآن بأن القاضي سولبرغ في حينها كان قد رفض يعني طلب شطب الجبهة والحركة العربية للتغيير عندما كنتم في قائمة مشتركة معا، ما الذي لم يقنعه برأيك ودفعه للتصويت بهذه الطريقة والخروج عما كان مألوفا ومعمولا به على مدار سنوات؟
0: 7 أكتوبر والجو العام في إسرائيل، إسرائيل تغيرت بشكل كبير واتجهت نحو العنصرية والفاشية أيضاً،

0: وسولبرغ هو مستوطن، يعني أقول ذلك بصراحة، سولبرغ مستوطن يميني وكان جزء من هذا الجرف الذي حصل بالأمس. ولكن عندما يرى سولبرغ الأحزاب ما يسمى بأحزاب المعارضة تتخذ موقف إكس واي مع الشطب، وكان سامع وعارف شو بده يصير، فهذا يسهل عليه الموقف. ولكن هذا تصويت أيديولوجي من سولبرغ فيما يتعلق بشطب الأخ سامي، ولذلك أنا طلعت. والحقيقة صاحبي مبادر مني، أما بطلب من الأستاذ حسن جبرين لأقول شهادة شخصية في الزميل سامي أبو شحادي، وبمواقفه من التهم التي نسبت إليه. ولكن بنهاية المطاف أقول هنا بصراحة وفي كل مكان، في غزة حدثت وما زالت تحدث جرائم حرب، في الضفة الغربية حدثت وما زالت تحدث جرائم حرب، ولا يمكن أنه أغير موقفي بسبب الشطب. أنا عندما شطبوني في الماضي من على المنصة قلت رأيي، إحنا بنغيرش رأينا، موقف القائمة المشتركة أن هناك جرائم حرب مستمرة في قطاع غزة، وموقفنا إحنا في القائمة المشتركة إنهاء الاحتلال وإقامة دولتين وسلام إسرائيلي فلسطيني هو الذي يمنع قتل الفلسطينيين والإسرائيليين وسفك الدماء، غير هيك ستبقى هذه المعادلة كما هي، و ستبقى جرائم الحرب هي سيدة الموقف دون رد من المجتمع الدولي. ولذلك صوتنا يجب أن يسمع، وأسمعناه بعد 7 أكتوبر من على منصة الكنيست وفي لجنة الانتخابات.
1: حتى لو كانت الأجواء السائدة في داخل إسرائيل هي مختلفة عما يحدث في العالم، كذلك يجب القول. نريد أن نشكر
0: جزيلا. موقفنا يشابه موقف 90% من العالم، غير أمريكا وميكرونيزيا. كل العالم بده إنهاء الاحتلال ودولتين ودولة فلسطينية وحرية للشعب الفلسطيني. وفي نهاية المطاف كلنا نريد حرية التصويت، الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هم خائفون من الاتجاه السائد بأنه نسبة التصويت في المجتمع العربي سترتفع، حتما سترتفع. هم يقرؤون الاستطلاع كما الاستطلاعات كما نقرأها نحن، وأرادوا شطبنا في لجنة الانتخابات ونحن سنشطبهم في صناديق الاقتراع.
1: وهذا ما يبدو ما سيحدث، يعني خاصة إثر ما رأيناه بالأمس من مشهد. دكتور أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة، نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة. شكرا جزيلا لك.
2: طيب، يعني هكذا لربما يمكن أن نجمل كل هذا الملف الطويل بما يتعلق بطلبات الشطب.
1: الخميس القادم تقديم الالتماسات للمحكمة طبعا. العليا وفقا لما قال دكتور حسن جبرين، التعويل بالأساس على المحكمة العليا من أجل قلب هذا القرار. يبقى قضية يعني سامي أبو شحادة رئيس تجمع الوطن الديمقراطي ربما أكثر حساسية، ولكن لا يعني بالضرورة إطلاقا أن توافق المحكمة العليا على طلب الشطب في هذا الموضوع.
2: بما أنك طبعا قانونية ومحامية،
1: إذا اعتمدنا على سابقات يعني قانونية وقضائية سابقة، المحكمة العليا محمد لطالما كانت حذرة في كل ما يتعلق بشطب إن كان مرشحين أو كان طبعا قوائم بأكملها. هذه المرة كما قال جميع من تحدثنا إليهم بسبب 7 أكتوبر ربما تتغير الأمور، وكذلك بسبب تركيبة المحكمة العليا وكونها في تشكيلة ناقصة كذلك ليست مكتملة الأعداد، يعني بسبب طبعا يعني وزير القضاء لفينا الذي يعني رفض التقدم بكل ما يتعلق في تعيينات في المحكمة العليا.
2: دفع فكرة، هذا بذكرني بشغلة مهمة، دائما كان هناك سؤال يعني في المجتمع العربي كيف يمكن أن يعني شو خصنا احنا بالانقلاب الدستوري
1: وانقلابات هي
2: هاي مثال
1: هذا
2: انه يمكن لربما لو كانت هيئه المحكمه العليا مكتمله لربما
1: 15 كانت قاضي الاول 15 الان قاضي. ينقص 4 قضاة
2: طبعا، لربما كان العليا. الوضع مختلف ومختلف جدا ايضا في هذا الجانب. طيب، فاصل قصير ونعود لنواصل معكم الساعه الثانيه هذا النهار. راديو الناس، ابقوا معنا.
3: أحسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين، جودة وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
4: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي أني رح أروح على ألمانيا،
5: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
6: كنت أجي وكيف بدي أدبر حالي،
5: سكن إقامة،
7: كنت بحالة ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا،
9: شفت طلاب وسألت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
11: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل،
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها.

0: منظم
1: بكل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
2: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
3: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
4: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
5: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
4: تعال مندبرها.
6: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
8: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
7: ببني شو؟
8: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
7: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
8: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
7: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
8: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياديين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
9: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
11: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.

0: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي، كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
1: اثنتان وخمسون دقيقة بعد الثامنة، أهلا ومرحبا بكم من جديد.
2: طيب، إلى هذا الشأن الآن، نتنياهو يتجه إلى طبعا الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة. هناك سيلقي خطابا سيركز فيه بالأساس على إيران ومحاولتها لإعادة بناء قدراتها وما إلى ذلك. وطبعا اللافت هنا بأن هذا اللقاء لن يتضمن لربما زيارة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو كذلك مع شخصيات أخرى بارزة. نريد أن نفهم كيف يمكن لكل هذه التطورات وكذلك أيضا المفاوضات التي رأيناها بين طاقم ترامب وطبعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي، كيف يمكن أن يؤثر على مسار المفاوضات أو الحرب مع إيران؟ حول ذلك انضم إلينا دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير،
3: تحياتي. أهلا وسهلا.
1: أهلا بك دكتور أيمن. يعني ربما نسألك بداية عن كل هذه الجهود العربية والإسلامية التي نراها تعود إلى الواجهة في جلسة لافتة مع رئيس الأمريكي الذي اختار أن يجتمع بهم وأن لا يجتمع مع نتنياهو في المقابل، إلى أي مدى يعني يمكن أن نقول أن هناك تعويل على حدوث اختراق ما أو انفراج ما يعني إثر ما نراه في يعني الساعات الأخيرة؟
3: نعم، أنا بعتقد في هناك مجموعة من الرسائل لازم نفهمها من خلال هذه الإشارة. الرئيس الأمريكي يجتمع مع قادم من دول عربية وإسلامية ولا يجتمع مع نتنياهو. الرسالة الأولى إنه أمريكا في هذه المرحلة تفضل الحلول السلمية للأزمة مع إيران. دول مثل عمان وقطر ويعني حتى باكستان وتركيا يلعبوا أدوار كبيرة في عملية التواصل مع الإيرانيين وفي عملية الوساطة، وبالتالي أمريكا ربما تعول على هذا الدور، وكأن ترامب يريد أن يسمع لحلفاء أمريكا التقليديين بعيدا عن تأثيرات نتنياهو. الإشي الآخر، أنا بعتقد اليوم الولايات المتحدة الأمريكية من خلال هذا الاجتماع تحديدا إدارة ترامب الجمهورية تحاول أن ترسل رسالة للرأي العام الأمريكي نفسه الغاضب على السياسات الأمريكية في المنطقة وتحديدا دعمه لإسرائيل، ونحن على يعني أقل من 40 إلى

0: الخيارات الأخرى والسيناريوهات الأخرى، أمريكا تفضل الحلول السياسية، الحلول التفاوضية، يعني لا ترغب أن تدخل في مواجهة أوسع مع الإيرانيين، لكن هذا أيضا بيعتمد على سلوك إيران وبيعتمد على كديش هي تنازلت للأمريكان، وبيعتمد أنا بعتقد أكثر على مخرجات يعني الانتخابات الأمريكية. إن فشل الرئيس ترامب أنا برأيي بيصير قدرته إنه الذهاب إلى الخيار العسكري أقل بكثير، وبالتالي الديمقراطيين بيقيدوه في الكونغرس وفي المحافل السياسية الأمريكية الأخرى، وبالتالي بفضل الحلول السياسية. أنا بعتقد كل تصريحات ترامب في هذه المرحلة هي ربما يعني للانتخابات الأمريكية، للرأي العام الأمريكي، يرسل رسائل بأكثر من اتجاه، لكن الاتجاه الأهم هو الداخل الأمريكي والعمق الأمريكي.
1: نشكرك جزيل الشكر على هذه المداخلة وهذه الإضاحات دكتور أيمن يوسف، أستاذ حل النزاعات والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية جنين. شكرا جزيلا لك. شكرا لك.
0: أهلا وسهلا.
2: طيب هذا نأتي إلى ختام هذا النهار، شكر لكل الزميلات والزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير مصطفى وليد زعبي، طاهر يونس ومحمد زيدان، في الإنتاج عدن أسعد، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن، وكل الشكر لك عزيزتي سلام.
1: وكذلك لك محمد، والشكر الأكبر موصول لكم أعزائنا المستمعين والمستمعات. دقائق وتلتقون زميل فرات نصار في غرفة الأخبار، أطيب التحيات لكم أينما كنتم، دمتم بكل خير.

0: تحلم اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: הלו.
2: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125 אלף שקלים.
1: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
1: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקעת אלבייה. ממנוע אלבייה למן הומדונה 18 עמה. אלמורהנת יוקן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקד.
3: סג'לתי לאמתיחן לפסיכומטרי?
4: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027 آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026 اتصلوا الآن 04-999-4888
5: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة
6: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا غيابنا كلفنا بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
8: ابني جنني بده اجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء
9: اول اشي سكوتر مش لعبة ثانيا ليش ابنك صار 16؟
8: لا ليش وخاص
9: غير انه القانون ما بسمح نهائيا شو مش خايف على ابنك؟
10: الاهل الكرام انتبهوا يمكن ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام او امتحانا نظريا خاصا السلطة الوطنية للامان على الطرق
11: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
12: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة غيابنا كلفنا
8: بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين
13: وهي عناوين حسابك لليوم رصيدك بالعربي تحويلاتك بالعربي قرضك وتوفيراتك بالعربي والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية بس البنك رقم واحد بقدر من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي لأمي بس رقم واحد بقدر
14: صباح الخير

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كناني وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس لراديو الناس إن قرارات الشطب بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى جانب شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عفر كسيف جاءت في سياق المحاولات السياسية لشطب الحقوق السياسية وإقصاء التمثيل العربي.
1: إن القرارات اللي اتخذت بالأمس مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك، الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا ومبنية على اعتبارات سياسية. الامتحان الأكبر ماذا سيكون في أمام المحكمة العليا؟ احنا لا نسعى إلى امتلاك قوة التأثير ولا القدرة على صناعة الواقع الجديد أو المشاركة في صناعة الواقع. الثقافة العامة عندنا ما زالت ثقافة انتظار، ثقافة يعني تحميل الآخرين المسؤولية. احنا طبعا هذا المسار ماشيين فيه، القائمة العربية الموحدة أثبتت جدارتها وأدارت وتدير الحالة بحكمة وباقتدار وبهدوء بوعي لمسؤولياتها وللمخاطر اللي موجودة أمامنا. الوقت مش وقت إنه في إحنا يعني نبلش هيك يعني نسلك طرق شعبوية ولا طرق عاطفية، لا، بحاجة إنه يكون أصحاب قرار عقلاني متزن نحسبها صح.
0: إلى ذلك أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي أن الأجواء السياسية السائدة بعد 7 أكتوبر كانت حاضرة في مناقشات لجنة الانتخابات المركزية وقراراتها. وفي حديثه للراديو الناس قال الطيبي أن أحزاب المعارضة دعمت طلبات الشطب التي تقدمت بها أحزاب اليمين، مستهجنا موقف حزب الديمقراطيون وتصويتهم بدعم مطلب حزب بن غفير بشطب سامي أبو شحادي، واعتبره صفعة لكافة الجماهير العربية.
2: لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادي. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر على الإطلاق. يا أخي إذا بتكمش تصوتوا ضد طلب بن غفير طلب الشطب مع أنه أنتوا ديمقراطيين، امتنعوا زي الآخرين زملائكم في المعارضة. أما تأييد طلب الشطب هو صفعة للجماهير العربية قاطبة، حتى لأولئك الذين يخالفون ولا يوافقون سامي أبو شحادي بمواقفه أو لا يوافقون مع القائمة المشتركة. طلبات الشطب أصلا موجهة للأصوات العربية، لارتفاع نسبة التصويت، لحق العرب في تغيير الواقع وحسم الأمور. هذا هدف كل طلبات الشطب. تصويت الديمقراطيين سيكون له انعكاس خطير في المحكمة العدل العليا وتصويت القاضي سولبرغ أيضا. تركيبة المحكمة 9، في تركيبة 9 5 محافظين و4 ليبراليين. طب الأربع ليبراليين بتطلعوا على الديمقراطيين شو صوتوا، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار. يعني هاي الذبح من الوريد إلى الوريد.
0: بدوره قال مدير عام مركز عدالة الحقوقي دكتور حسن جبرين إن الأحزاب اليمينية والأجواء العنصرية تغط على النقاشات التي جرت في لجنة الانتخابات المركزية. وفي حديثه لراديو الناس قال جبرين إن مشاركة رئيس اللجنة القاضي نعم سولبرغ في التصويت على شطب أبو شحادي وتصويته لصالح الشطب لم يكن واضحا، مضيفا أن تركيبة المحكمة العليا وموقف المستشارة القضائية تشير إلى توجهات خطيرة للقرار المحتمل بهذا الملف.
3: المرة أنا فايت على القاع في عوامل تشتغل ضد موقف المستشار القانوني للحكومة رئيس لجنة الانتخابات وخمسة ضد 4 مسبقا، فيعني عمليا أنا بدي أحاول أقنع إنه حتى ما خسرش 4 وأضيف إلا إلهم واحد سليكوليس، ما خسرش 4 لما ميرتس والديمقراطيين بصوت ضدي بارح، فهذا مؤشر إنه مش بشرط إنه الليبراليين معك. هذا برضو صعوبة جدية، هاي المرة راح تكون صعبة جدا جدا. القاضي حيشن أنا التقيت بيه بعد، قلت له اشرح لي شو أنا عملت غلط اليوم تغيرت رأيك، فقال لا أنت ما عملت غلط بكل شو. طب شو الإشكالية؟ كان ما خدتش أجوبة منه. قلت له الزلمة أعطى أجوبة واضحة، قال لكم إنه أنا لو بعرف الأحداث بطرق بكتبش هذا المقال. إنه
0: أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجلس كروم رفضهما

0: عقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش جلسة اليوم في منطقة الروس التابعة للبلدة. واعتبر المجلس واللجنة أن عقد الجلسة في الموقع يأتي في سياق محاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد كروم، مؤكدين مواصلة التحرك الشعبي والقانوني السلمي ضد أي محاولة للمساس بأراضي البلدة، فيما رصد شهود عيان من مجد كروم أمس جرافات وآليات تعمل في الموقع. أصيب شاب يبلغ 28 عاما بجروح متوسطة في جريمة وقعت فجر اليوم في قرية سولم ونقل إلى مستشفى هعامك في العفول لتلقي العلاج. ومساء أمس أصيب فتى في 17 بجروح متوسطة في جريمة إطلاق نار بالطيب، فيما أصيب رجلان في الثلاثينيات من العمر بجروح متوسطة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين في طمرة وباقة الغربية. في حديثه لراديو الناس قال رئيس اللجنة الشعبية في مدينة طمرة محمد صبح إن تصاعد عمليات إطلاق النار مرتبط بزيادة السلاح وتقاعس الشرطة عن ردع المجرمين.
1: الشرطة لديها الأدوات، لديها كل القدرات كي تصل إلى الجناة وكي تمنع وتردع كل من تسول له نفسه بإطلاق الرصاص ضد أبناء بلده وأبناء جلدته وأيضا بشكل عام، ولكنها تعجز في بلداتنا العربية، والمؤسسة الأمنية والمؤسسة الإسرائيلية تريد أن يعني يستفحل هذا العنف وتستفحل هذه الجريمة، ولا أستغرب أن تزداد هذه الوتيرة باتجاه الانتخابات كي توصل لنا رسالة أننا نبقى في بيوتنا ولا نرسل هذه الحكومة إلى مقاعد المعارضة، وهذا المجرم الذي يقف عمليا المدان بالإرهاب الذي يقف على رأس حرم وزارة الأمن الداخلي والذي يعني يقتحم بلداتنا العربية ويهين أهلنا وناسنا ويريد لبيوتنا أن تهدم، هذا يجب علينا أن نرسله إلى مقاعد المعارضة.
0: قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في جنوب الضفة الغربية عقب عملية الدهس قرب مودعين التي أصيب فيها جندي في الاحتياط بجروح خطيرة. وستتولى الفرقة مسؤولية منطقتي الخليل وبيت لحم ومستوطنات عاتسيون. ووفق التقارير جاء القرار بعد تقييم أمني عقب عملية الدهس وفي إطار تعزيز القوات خشية وقوع عمليات إضافية قبيل الأعياد اليهودية. غادر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والوفد المرافق له إسرائيل متوجها إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يلقي اليوم خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيما لم يعلن حتى الآن عن لقاءات مؤكدة له خلال الزيارة. وقبيل الخطاب دعا رئيس حزب يحد نفتالي بنت نتنياهو إلى إعلان قطر دولة عدو، وقال أنه سيرسل إلى الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن ما سماه بملف قطر الذي يتضمن أدلة على ضلوعها في هجوم 7 أكتوبر وفق أقواله. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن بلاده تسعى إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية وليس إلى امتلاك سلاح نووي، واتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي خلال الحرب على إيران. وفي سياق متصل هدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتعطيل مطارات في دول مجاورة إذا تعاونت مع واشنطن في وقف الرحلات الجوية الإيرانية. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا وتسود أجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة ما الآن، عن أنتم على موعد مع برنامج غرفة الأخبار مع الزميل فرات نصر. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: أحلى صباح من قرية كفر كنا، أنا الجليل.
4: صباح الخير من باقة الغربية.

0: أحلى صباح لأحلى مستمعين من قرية الفراديس.
1: أحلى صباح من جبل الطور من دبورية.
2: صباح الخير من مدينة الناصر.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

0: مجد الكرومي ترفض اجتماع سموتريتش في الروس وتتوعد بمواجهة مشاريع الاستيطان. أهالي باقة الغربية يصعدون من حملتهم ضد الخاوة لا لدفع الأموال للعصابات.
1: شو المطلوب مني يا أنا؟ شو المطلوب مني؟
0: والعثور على بندقية كلاشينكوف مخبأة تحت جثة حيوان بالقرب من مقبرة في الناصرة.
2: سموخ لبيت العالمين بيت قفغود بشخونة. התחלנו בחיפוש.
0: פוגר. وتنديد بشطب المشتركة والموحدة.
3: لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادة. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر على الإطلاق.
0: إذن أهلا بكم من جديد عبر أثير راديو الناس 103 فارزة 3 107 فارزة 8. صباح الخير لكل مستمعي راديو الناس، برنامج غرفة الأخبار نطل عليكم في هذا الصباح لنضع بين أيديكم أبرز الأخبار والتطورات ونفتح مجموعة من الملفات والمواضيع التي تشغل الناس وبتلامس حياتنا اليومية. كونوا معنا حتى الساعة 11 صباحا مع متابعة متواصلة للأخبار وقراءة في أبرز العناوين، أيضا في تطبيق ناس وتفاصيل من الميدان وكل ما يستحق أن نتوقف معه وعنده. صباحكم أخبار، معرفة، تفاصيل من قلب الحدث. أنتم مع غرفة الأخبار. وعن الحدث بالفعل، هو حدث الذي أشغل الرأي العام في الشغور تحديدا مجد الكروم، وأيضا عودة إلى المجتمع العربي، حيث استنكرت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في مجد الكروم قرار باتسليل سموتريتش وحزبه بعقد اجتماع سياسي اليوم في منطقة الروس التي شهدت مؤخرا محاولات لإقامة بؤرة استيطانية. واعتبرت اللجنة والمجلس الاجتماع محاولة لفرض واقع جديد وتحويل أراضي البلدة إلى ساحة لمشاريع استيطانية، مؤكدين على مواجهة ذلك عبر نضال شعبي وقانوني سلمي ومنظم. هناك دعوة للأهالي إلى عدم الانجرار وراء الاستفزازات التي من وراءها غاية ويد عابثة. بدأ فرحات مراسلنا في منطقة الشمال ينضم إلينا الآن. أهلا مبدأ.
4: صباح الخير فرات لكل جميع المستمعين.
0: كان هناك تهديدات عبر الشبكات الاجتماعية بن غفير سموتريتش، الآن سموتريتش يتطور أكثر، يأخذ خطوة بل خطوات إلى الأمام ويريد أن يكون هناك اجتماع في مكان البؤرة المزعومة.
4: نعم بالفعل فرات، وهذا يعني أكبر دليل اهتمام سموتريتش وعقد اجتماع اليوم للقائمة، قائمة سموتريتش على أراضي منطقة الروس، يؤكد هذا يؤكد بأن أهالي مجد الكروم يعني منذ اللحظة الأولى واكتشاف هذه البؤرة الاستيطانية بأن المخطط هو إقامة بؤرة استيطانية لا مكان

0: يعني للمرعى أو للأغنام، وإنما نتحدث عن بؤرة استيطانية والاستفزازات حتى فرات يعني مستمرة لأهالي مجد الكروم. يعني يوم أمس العشرات من نشطاء حزب سموتريتش تواجدوا على شارع 85 في قرية مجد الكروم في ساعات الليل المتأخرة، وقاموا بزرع الأعلام الإسرائيلية على شارع 85 من مفترق الغربي لقرية مجد الكروم حتى مفترق الأرار من الاتجاهين. يعني نتحدث عن أعلام أكثر من يعني زرع أكثر من 100 علم على حدود قرية مجد الكروم، وأيضا صور لسموتريتش عشية يعني اللقاء والاجتماع.
1: نعم، هذا فقط تعقيبا على ما تقوله، هؤلاء أيضا أو يعني فتية التلال قاموا أيضا بزرع الأعلام، ونتحدث بالفعل عن أعداد كبيرة أيضا بالقرب من قنا الجليل من كفر كنا. فقط هذه الملاحظة، فبالتالي على ما يبدو هو نهج سينتقل من بلدة عربية إلى أخرى. نعم
0: فرات، نتحدث عن أكثر من 200 عالم، يعني تم زرع أكثر من 200 عالم مع كاميرات حد الأعلام فرات، هذا يعني من في ساعات الليل المتأخرة. سموتريتش طبعا اجتماع سموتريتش اليوم يعني كان ايضا اجتماع للجنه الشعبيه والمجلس المحلي يوم امس، وتم اصدار بيان تنديد واستنكار لهذه الزياره لاراضي منطقه الروس والاستفزازات والتحريض على اهالي مجد الكروم. وايضا هناك قرار فرات عدم الانجرار وراء سموتريتش والعنصرية الموجودة لهذا الوزير، وعدم حتى التجمهر أو أن تكون هناك وقفة احتجاجية أو رفع شعارات أمام سموتريتش، وأن لا نعطي أهمية لهذه الزيارة. نحن نتابع التطورات فرات، خاصة بعد الإعلان عن عودة أو ربما إقامة بؤرة استيطانية جديدة على بعد 400 متر من مكان هذه البؤرة الاستيطانية، ولكن يعني هناك حالة من الغضب لدى أهالي مجد الكروم، وخاصة التصريحات الأخيرة لسموتريتش وعقده لهذا الاجتماع صباح هذا اليوم هي رسالة لأهالي مجد الكروم، وأن الحملة الانتخابية ربما لسموتريتش ستكون على مجد الكروم وأراضي مجد الكروم والبؤرة الاستيطانية.
1: بدأ بكل ما يتعلق يعني بهذا النضال، كان هناك اجتماع في السلطة المحلية، من المقرر أن يكون هناك رد، ولكن اليوم مع إطلاق هذا المؤتمر أو هذا الاجتماع لسموتريتش، هل سيكون هناك رد؟ هل سيكون هناك مظاهرة؟ هل سيكون هناك أي التئام أو اجتماع في المنطقة؟
0: لا فرات، كما ذكرت يعني اجتماع اللجنة الشعبية يوم أمس، إصدار البيان فقط لهذه الزيارة، استنكار لهذه الزيارة، ويعني مطالبة الأهالي والشبان خاصة بأن النضال الشعبي الذي استمر لمدة أسبوع وإخراج هذه البؤرة الاستيطانية من المنطقة، عدم الانجرار اليوم وراء زيارة سموتريتش، وعدم وأن لا تكون هناك لا وقفة احتجاجية ولا شعارات، وحتى أن يعني لا يشاهد أهالي مجد الكروم في وقفة احتجاجية، يأتي لاجتماعه ويذهب وكأنه أهالي مجد الكروم لا يعلمون في هذه الزيارة. ولكن بعد هذه الزيارة فرات طبعا سيكون هناك مسار شعبي، مسار قانوني من أجل يعني منع استمرار هذا التحريض أولا على أهالي مجد الكروم، ومنع يعني مصادرة أراضي شديدة من نفوذ قرية البلدة.
1: بدر فرحات شكرا لك، ستستمر بالمتابعة وبالمتابعة وما تقوم به اللجنة الشعبية في مجد الكروم. ينضم علينا رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم، أهلا بك أخ رؤوف.
2: أهلا طبعا خير.
1: يعني تحدثنا مع مبدع عن الخطوات، هل بالفعل هناك خطوات فعلية وملموسة سنلمسها ونشاهدها في مجد الكروم في الساعات القريبة وفي الأيام القريبة؟
2: صحيح، الذي يحدث من البارحة واليوم يثبت أمر واحد، أن كل المخاوف اللي كانت عند أهالي مجد الكروم ولدينا كانت صحيحة 100%. ماذا يعني أن يأتي سموتريتش وحزبه ويعقدون جلسة على أراضي الروس، أراضي مجد الكروم، ويسمي البؤرة الاستيطانية الجديدة في المنشور أو الرسالة التي أرسلت لحزبه؟ هذا أولا. والأمر الثاني، ما فعله فتية التلال أو نشطاء الصهيونية الدينية، نشطاء اليمين الفاشي في هذه الدولة، من نصب عشرات الأعلام على مداخل مجد الكروم. هذا يثبت أخي نقطة واحدة، أن هم يريدون استفزاز أهالي مجد الكروم، يريدون جرنا إلى المواجهة، يريدون يعني فرض مشهد وصورة تقول أن الصهيونية الدينية وأن اليمين الاستيطاني يريد أن يفرض نفسه، والصورة الأخيرة تكون لهم. أعتقد أنهم بعد الصورة، بعد إخراج الكيرين كيامت وإخراج الحراك الشعبي في مجد الكروم لهذه البؤرة،

0: من مجد الكروم أثارت لديهم غضب شديد جدا، ولذلك سموتريتش وحزبه الذين طبعا يعملون من اعتبارات سياسية وانتخابية، ونعرف أنهم الآن يعملون من أجل أيضا الانتخابات، يريدون فرض هذه الصورة في الميدان. نحن نعرف لماذا هو جاء لهنا، يريد أن يأخذ هذه الصورة ويريد أن يواجه أهالي مجد الكروم ويريد أن يفرض مشروعه. سموتريتش أعلن قبل سنة تقريبا على مشروع للاستيطان في النقب وفي الجليل، وإقامة العشرات من البلدان اليهودية والمستوطنات اليهودية ومن المزارع. ما يحدث في مجد الكروم فقط يؤكد أمر واحد، أنهم ماضون في هذا المشروع، وأننا يجب أن نتصدى ليس فقط أهالي مجد الكروم. القضية الآن تثبت أن القضية ليست قضية مجد الكروم،
1: المجتمع العربي،
0: قضية كل مجتمعنا العربي في الداخل، لأن ما بدأ في مجد الكروم واليوم نحن نتواجد في الصف الأول كلجنة شعبية وسلطة محلية وحراك شبابي، يجب أن لا يقتصر علينا، يجب أن يعني كل بلداتنا وقرانا العربية والمتابعة ولجنة الرؤساء يجب أن تنتبه أن هناك أمر يحدث الآن في منطقة الجليل ويجب التصدي له.
1: التصدي له، أنت تقول يعني نحن أيضا في حالة صعبة سياسيا، نشاهد الشطب للأحزاب القوائم العربية، نشاهد الشطب لأعضاء كنيست، نشاهد ما يحصل في المجتمع الإسرائيلي، نشاهد كيف تتعامل الشرطة. هل يعني أخ رؤوف من تجربتك تعتبر هذه الفترة أو هذه الحقبة من أصعب الفترات التي يمر بها المجتمع العربي في الداخل؟
0: بدون شك، لكن المشروع الاستيطاني اللي تقوده دولة إسرائيل واليمين بالأساس، وما يحدث أيضا عند أبناء شعبنا في الضفة الغربية، هم يريدون استنساخه كما صرح كاتس وكما يصرح سموتريتش، يريدون استنساخ المشروع الاستيطاني الذي يحدث في الضفة الغربية هنا في الجليل. هم يعتبروننا خطر أمني، هم يعتبروننا خطر قومي، هم يعتبروا تكاثر العرب وإزدياد نسبة العرب في منطقة الجليل هو أيضا خطر ديموغرافي، ويريدون الآن الاتيان بمشاريع استيطانية لتعزيز التواجد اليهودي. صحيح هناك اعتبارات سياسية، هناك اعتبارات انتخابية، هناك أجواء من التحريض، ونحن نعرف أن عشية كل انتخابات يحدث هذا التحريض على العرب وعلى قيادات المجتمع العربي في الداخل، لكن يجب الانتباه أن أيضا قضية الاستيطان هي قضية مشروعهم وهم يعملون عليه ليل نهار، ويجب الانتباه لذلك. مجد الكروم ككل قرية عربية تعاني جدا من شح الأراضي، تعاني من مشاكل البناء، أبناء مجد الكروم لا يجدون أين يسكنون، أين يبنون، والمقابل يريدون الإتيان بمشاريع استيطانية لمنع توسع أراضي مجد الكروم. مجد الكروم من سنوات السبعين تقريبا لم تتوسع منطقة النفوذ لديها، منطقة البناء، واليوم رغم كل عدم يعني عدم السماح لنا بالتوسع والبناء، يأتون بمشاريع استيطانية للحد من التوسع. وأعتقد أن هذه قضية يعني قضية وطنية، قضية وجود للعرب أكثر من كونها سياسية وانتخابية.
1: وبما تعلق بما تحدث عنه مبده فرحات بتعليق الأعلام،
0: نعم،
1: ومئات الأعلام يتحدث مبده بالقرب من منطقة مجد الكروم، لابد أيضا أخ رؤوف في التوجه إلى الشاب المجدلاوي أو في الشاغور، بأنه على ما يبدو هذه الخطوة يريد من قام بها أن يكون هناك ردة فعل، فبالتالي من المهم جدا التوجه إلى الشبان وعدم الانجرار وراء الخطوات الاستفزازية.
0: صحيح، أبناء مجد الكروم لديهم الوعي الكافي والمسؤولية الوطنية الكافية، أثبتوا من خلال الحراك الذي كان قبل أسبوعين تقريبا أنهم منظمون، أنهم سلميون، أننا نعمل فقط في المسار الشعبي والمسار القانوني. هم يريدون جرنا لما يتقنونه، يعني اليمين الفاشي وفتيان التلال يتقنون العنف والاستفزاز والتحريض، لكن الحمد لله أبناء مجد الكروم لديهم الوعي الكافي للتعامل. نحن لدينا قضية محددة، من حقنا المحافظة على أرضنا، من حقنا المحافظة على وجودنا، وخاصة حق أصحاب الأراضي في منطقة الروس والمنطقة المحيطة في مجد الكروم. الكثير من الأراضي في مجد الكروم تم مصادرتها بال64، أقيمت مدينة كرمائيل، في الثمانين أقيمت مستوطنة سوريتي جولون المحاذية لمنطقة الروس، وكل هذه المصادرات كانت على حسابنا، واليوم يأتون بمشاريع لمصادرة ما تبقى من أرضنا وتهديد وجودنا. وأعتقد أن أهل مجد كروم والحراك المجدراوي والشبابي في هذه القرية لديهم الوعي الكافي للتعامل مع سموتريتش وأمثاله، ومعرفة أن هذا الخطوة فقط خطوة استفزازية، لكننا سنستمر بالمسار القانوني. اليوم طلبنا من السلطة المحلية التوجه للكيرين كييمت، معرفة الاتفاق، تفاصيل الاتفاق بين الكيرين كيامت وبين الراعي، واعتقد ان قضيه الرعي والراعي هي قضيه فقط مفبركه، ليس هناك راعي او رعي، ولكن هناك بؤره استيطانيه او توجه لبؤره استيطانيه، والاهم

0: هذا أعتقد أنه يجب فحصه، أن لربما الكيرين كيمت شريكة بهذا المشروع الاستيطاني.
1: واضح. رؤوف حمود رئيس اللجنة الشعبية في مجد الكروم، شكرا جزيلا.
0: شكرا لك العافية. شكرا.
1: إذن هذا بما يتعلق بهذا الملف، ملف شائك صعب، ولكن من المهم مجددا كما تحدث رؤوف وكما حمود وكما يتحدث الجميع، عدم الانجرار وراء الاستفزازات. هناك من يحاول ويعبث بالهدوء، الهدوء الحذر الموجود داخل البلدات العربية، وبالتالي وجب أن نحذر من الانجرار والانزلاق وراء هذه اليد العابثة أينما كانت وأي كانت هذه اليد. طبعا نريد أن نخرج إلى فاصل قصير لثلاث دقائق ليس أكثر. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، أنتم عبر أثير راديو الناس 103.3 107.8 غرفة الأخبار.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
3: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
4: سكن إقامة،
5: كنت بحالة ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسألت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا،
8: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
10: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
12: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
13: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
14: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
15: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليانة طاقة.
13: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكم وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.
16: عدنا إليكم من جديد. إذن في العناوين، مجد الكروم ترفض اجتماع سموتريتش في الروس وتتوعد بمواجهة مشاريع الاستيطان. أهالي باقة الغربية يصاعدون من الحملة ضد الخاوة. العثور على بندقية كلاشينكوف مخبأة تحت جثة حيوان بالقرب من مقبرة في الناصرة. وتنديد بشطب المشتركة والموحدة. إذن هذه العناوين الأبرز لهذه الساعة. وشهد اليوم الرابع من هذا الأسبوع، أي أمس الأربعاء، سلسلة من التطورات تصدرتها قرارات لجنة الانتخابات المركزية بشأن شطب قوانين

0: ومرشحين من انتخابات الكنيسة المقبلة، وهي قرارات لا تزال خاضعة للمسار القضائي، والبت النهائي سيكون على ما يبدو في العليا. لنستمع إلى ما قاله منصور عباس في حديثه لراديو الناس.
1: القرارات اللي اتخذت بالأمس مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك، الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا ومبنية على اعتبارات سياسية. الامتحان الأكبر ماذا سيكون في أمام المحكمة العليا؟ احنا لا نسعى إلى امتلاك قوة التأثير ولا القدرة على صناعة الواقع الجديد أو المشاركة في صناعة الواقع. الثقافة العامة عندنا ما زالت ثقافة انتظار، ثقافة يعني تحميل الآخرين المسؤولية. احنا طبعا هذا المسار ماشيين فيه، القائمة العربية الموحدة أثبتت جدارتها وأدارت وتدير الحالة بحكمة وباقتدار وبهدوء، بوعي لمسؤولياتها وللمخاطر اللي موجودة أمامنا. الوقت مش وقت إنه في إحنا يعني نبلش هيك يعني نسلك طرق شعبوية ولا طرق عاطفية، لا، بحاجة إنه يكون أصحاب قرار عقلاني متزن نحسبها صح.

0: هذا منصور عباس، وبما يتعلق وهذا ما قاله مبررا يائير جولان زعيم الديمقراطيين بعد تصويت حزب جولان بالدعم على شطب سامي أبو شحادة.
1: ההחלטה לפסול את טראמפ היא פשוט חרפה. הדמוקרטים התנגדו לה ונעמוד בנחישות להגנתה בהמשך. טראמפ הייתה שותפה מצוינת בכנסת ה-24 ובממשלת השינוי, וכל ראשי המפלגות יודעים את זה. עמדות מנסור עבאס זה בדיוק מה שאנחנו מייחלים לו מכל מנהיג ערבי בחברה הישראלית. התנהלות המפלגה מאז השבעה באוקטובר היא מופת של אחריות לאומית. עמדה שלנו ברורה. התנגדנו לפסילת רע"מ והתנגדנו לפסילת הרשימה המשותפת. תמכנו בפסילתו האישית של סמי אבו שחאדה בגלל חומרת דבריו מיד אחרי הטבח של השבעה באוקטובר. אבל אין בכך פסילה של הציבור הערבי ושל זכותו להיות שותף בהובלת והנהגת המדינה. אזרחי ישראל הערבים, אתם לא עורכים כאן, אתם שותפים מלאים, אתם אזרחים שווי זכויות, והקול שלכם לגמרי לגיטימי. נציגות שלכם לגיטימית, וזכותכם להשפיע על המדיניות של ממשלת ישראל לגיטימית גם כן. אחרי הבחירות, אנחנו הדמוקרטים נפעל להקמת ממשלה שהיא תהיה ממשלת תיקון ובנייה מחדש שתכלול את רע"מ.
0: וזה רד אחמד אטיבי על יאיר גולן.
2: لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادة. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر على الإطلاق. يا أخي إذا بدكم مش تصوتوا ضد طلب بن غفير طلب الشطب مع أنه أنتوا ديمقراطيين، امتنعوا زي الآخرين زملائكم في المعارضة. أما تأييد طلب الشطب هو صفعة للجماهير العربية قاطبة، حتى لأولئك الذين يخالفون ولا يوافقون سامي أبو شحادة بمواقفه أو لا يوافقون مع القائمة المشتركة. طلبات الشطب أصلا موجهة للأصوات العربية، لارتفاع نسبة التصويت، لحق العرب في تغيير الواقع وحسم الأمور. هذا هدف كل طلبات الشطب. تصويت الديمقراطيين سيكون له انعكاس خطير في المحكمة العدل العليا، وتصويت القاضي سولبرغ أيضا. تركيبة المحكمة 9، في تركيبة 9 5 محافظين و4 ليبراليين. طب الأربع ليبراليين بتطلعوا على الديمقراطيين شو صوتوا، وهذا يؤخذ بنظر الاعتبار. يعني هاي الذبح من الوريد إلى الوريد.
0: حشفا وسوء كيلة حال المجتمع العربي بالديمقراطية الوحيدة في شرقنا المجنون. لا يكفي أن نعاني من النقص ومن الحاصل، ثم نعامل أيضا بمعايير مختلفة. نذهب الآن إلى تطبيق ناس لنبحر سوية من خلال وعبر هذا التطبيق مع آخر التطورات وبالعناوين. كاتس يهاجم أردوغان، سلطان من ورق بيقول كاتس عن أردوغان. ونتنياهو قبل زيارة الأمم المتحدة ماذا يقول؟ قادة دول كثر طلبوا لقائي ولكن لم أتمكن من الاستجابة للجميع. زيلينسكي يقول الحرب مستمرة بسبب عدم ممارسة ضغوط كافية على روسيا. وأيضا حالة الطقس، أجواء اعتيادية ودرجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية. هذا في غرفة المراسلين، العديد من الأخبار والإحاطة على رأس الساعة وعلى مدار الساعة. وأيضا في العناوين المركزية وعناوين التطبيق، سموتريتش قبل اجتماع في مجد كروم يقول سنهود النقب والجليل. وأيضا هجوم كاسح على يائير جولان، دعم الشطب أو دعم الشطب فقط لأنه عربي. هذا طبعا هجوم من شخصيات عربية ويسارية على يائير جولان، ولما المفاجأة معروف من هو يائير جولان وما هو توجه يائير جولان. وبعد عملية الدهس الجيش يعتزم الدفع بفرقة 98 إلى الضفة، هذا أيضا في العناوين في الصحف العبرية لهذا الصباح، بين يدعو تحرنوت وبالحديث عن نتنياهو وأنه يريد الكثير من زعماء العالم يتوقون للقائه. في يدعو تحرنوت الكاريكاتير هناك يظهر بشكل واضح مبنى الأمم المتحدة من جانب، من الجهة اليسرى العلم الإسرائيلي لوحده، وفي المقابل أعلام لدول مختلفة بينها سويسرا، البرازيل، قطر، تركيا، حتى علم ألمانيا موجود هناك، أيضا دنمارك، وأيضا إسبانيا، المملكة البريطانية، العراق وغيرها من الدول التي بما معناه مناهضة لإسرائيل. والإعلام العبري وخاصة الصحف الورقية ذهبت إلى أن هذا العالم هو ضد إسرائيل كإسرائيل، ويعني يقربون ويقارنون اللاسامية في خطابات الملك عبد الله، أردوغان، المملكة البريطانية، فرنسا، وهناك تركيز على طبعا اللغة الفرنسية العالية في التعامل مع طبعا سياسات حكومة نتنياهو، فلا تفرق بين سياسات حكومة نتنياهو وسياسات إسرائيل على الأقل في الإعلام العبري الموجه. وأيضا في عناوين تطبيق ناس بعيدا عن الصحف العبرية، طبعا الحديث يدور عن استمرار إصابات جراء حوادث عمل وأيضا ضحايا حوادث العمل، هذا حصل بالأمس مصرع عامل في الثلاثينيات، وأيضا جرائم عنف منفصلة في الطيبة، طمرة وباقي الغربية. أمس أيضا نتحدث عن ثلاثة مصابين، عن ثلاث إصابات. هذا بكل ما يتعلق بتطبيق ناس، حملوا التطبيق ويمكن أيضا الاستماع إلى هذا البث من خلال تطبيق ناس. ونحن نذهب إلى عمل الشرطة، هي بتحاول على الأقل في بعض الأحيان بالعمل ضد الجريمة وضد العنف، العثور على بندقية كلاشينكوف مخبأة تحت جثة أو حيوان قد نفق بالقرب من مقبرة في الناصرة، وأعلنت عن هذا الشرطة صباح هذا اليوم. وبحسب الشرطة بدأت القوات عملية تفتيش بعد ورود معلومات عن إخفاء أسلحة بالقرب من المقبرة. لنستمع إلى الأصوات من الفيديو الذي تم قامت به الشرطة توثيق ما حصل وكيف تم العثور على الكلاشينكوف.
3: سموخ لبيت تعلمين بيت قفرود بشخونة اتخلنا بخيفوس لخارج زيو של הבלש זו פה איזה סימון ככה בשטח מתחת לחיי סק מרימים את הסק.
0: إذن هذه البندقية التي تم العثور عليها بالقرب من مقبرة في مدينة الناصرة، ومن حملت الشرطة ضد السلاح موجودة ولكنها غير كافية على الأقل من خلال النتائج ما حصل ويحصل في طمرة في الآونة الأخيرة. يعني الإصابات تصل إلى 10 إصابات، إلى 10 مواطنين أصيبوا بإطلاق نار وبجرائم عنف في طمرة خلال أيام، ويعني على ما يبدو فإن هذه الحملات لم تلجم على الأقل حاليا هؤلاء من القيام بأن يخبئوا السلاح، يستعملوا السلاح، وأيضا بالتعامل مع كل ما يتعلق بالجريمة والعنف. 40 دقيقة، نقترب من 40 دقيقة بعد 9، وهذا يأخذنا إلى فاصل آخر، فاصل ثاني لهذه الساعة الإخبارية. أنتم عبر أثير راديو الناس، غرفة الأخبار 103.3، 107.8، وأيضا تطبيق ناس. فاصل.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمع

0: مع عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد ان بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخذوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 12 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
4: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
3: تعال مندبرها.
5: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عندنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الامان بناتنا. غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: السبع قللوا عدد صناديق الاقتراض النص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
9: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
10: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
11: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
12: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
13: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: عدنا إليكم من جديد، وكما تلاحظون وكما لاحظتم ملفات الأرض والمسكن هي التي تشغل وما زالت تشغل المواطن العربي. تحدثنا مع حاصل ما هو حاصل وما يحصل وما سيحصل في مجد الكروم وأيضا في قلنسوة في الطيبة وفي بلدات أخرى، حيث يعود خطر الهدم ليهدد 4 منازل في مدينة قلنسوة بعد سنوات من المعارك القضائية التي خاضها أصحاب الأراضي لمنع تنفيذ أوامر الهدم، وأمهل أصحاب المنازل 21 يوما فقط تمهيدا لتنفيذ أوامر الهدم وسط مخاوف الأهالي من فقدان المنازل. تحدثنا أمس مع واحد من هؤلاء من أصحاب المنازل، أكرم أبو مطير، متحدثا طبعا لبرنامج استوديو المساء.
2: حرام اللي بصير، الدور مبني من 2007 19 سنة، ما يقارب فيها أكثر من 11 عائلة، أكثر من 100 نفر. خدنا معركة طويلة في المحاكم مع قيس ناصر، آخر محكمة كانت في 2016، كل الوقت كان تم

0: جديدات، بس من 2016 لليوم ما كان شيء جديد، ما حدا اجى علينا، ما كان مخالفات بنائيه، كان يعني شادر، حطينا شادر على اربع عندان تضليل يعني ظل، وطلبوا منا ننزل وفنزلنا قبل سنتين موعد الانتخابات. النضال مستمر ومنا طبعا من ناحيه قضائيه ومن ناحيه جماهيريه ومن ناحيه تخطيطيه، احنا مباشرين في الموضوع بلديه الطيبه، وان شاء الله المحامي اللي راح يقف معنا، وصلنا مع اللجنه الشعبيه في كلنتا وان شاء الله خير. يعني احنا ناويين ان شاء الله وقفات احتجاجيه وخيمه اعتصام ان شاء الله عند البيوت، غير الضغط الجماهيري هو الأكثر شيء راح يعني مشان بس نمر فترة الانتخابات، فالشغل اللي راح تساعدنا هي الوقفة الجماهيرية.
1: وقف جماهيري، يعني وقف جماهيري في قلنسوة، في الطيبة، في مجد الكروم، في الشغور، في كفر كنا، وأيضا في الطيبة كما ذكرنا. وحول ما هو حاصل في منطقة قلنسوة في الطيبة ينضم إلينا شاكر بلعوم رئيس اللجنة الشعبية في الطيبة، أهلا بك.
2: صباح الخير لك والمستمعين.
1: يعني السلطات بتصحى بعد سنوات، يعني في كثير مناطق اللي هي نعم في هناك نضال شعبي، ربما هو مجمد، ربما السلطات يعني مش داعس بنزين بما يتعلق بهذا الموضوع، ولكن الآن عشية الانتخابات فجأة أستاذ شاكر بنلاحظ أراضي في الطيبة، بيوت في قلنسوة، في مجد الكروم وغيرها.
2: يعني ودي حط الصورة انه على ابواب الانتخابات سياسة الحكومة هاي انها تقوي صوتها في المجتمع اليهودي على اساس انها تظهر قوتها وعنصريتها الوسط العربي والمجتمع العربي. طبعا نحن نرى انه استهداف سهل الطيبة صار بكل الاتجاهات، بدأ واضح للجميع هذا الاشي. ما تبقى طبعا كما تعلم من قبل اراضي الطيبة هو سهل الطيبة، واللي من خلاله احنا شايفين هاي الاراضي الاحتياطية، وهاي الارض طبعا هي 6300 دونم واللي تم استهدافها بالفترة الاخيرة، مخططات وامر هدم للمعرشات والمخازن الزراعية والزامهم بدفع غرامات طبعا مئات الالاف، والان طبعا بادين باكمال المشوار تبعهم بالدور على مجمع من البيوت اللي متواجدة غربي سهل الطيبة اللي هي بالحدود بين قلنسوة والطيبة، واللي من خلالها مبنية هي أكثر من عقدين تقريبا، أو خلينا نقول عقدين، وتحتوي على عشرات من البيوت هناك، والآن هي مهددة بالهدم بعد تعليق وإلزاك يعني إنذارات تحذرهم يعني خلال 21 يوم إنهم يخلوا بيوتهم، وهذول البيوت مهددة في الهدم. الغريب طبعا زي ما ذكر الأخ أبو مطير إنه الإجراءات الأخيرة حسب برضو ما أنا سمعت يعني كانت بال 2016، وإحنا يعني كنا بنضال معين قبل أربع سنين في أحد البيوت هناك. من 2016 ما كانش إجراءات، يعني من خلالها كان هناك أمر هدم اللي خلال 9 أشهر لازم يتنفذوا السلطة ولم يتم تنفيذه. يعني من 2016 لحد يعني هاي الأيام 2026 هسه بلشوا على أساس إنهم يقوموا في هاي الخطوة على أساس إنهم يظهروا حالهم، يظهروا عضلاتهم بكل ما يتبع ذلك من البيوت. احنا بنحكي عن عشرات البيوت، عشرات بيوت يعني هناك اللي هي مجمع معين اللي من خلاله في كان بيوت من قبل خلينا نقول بعد قيام الدولة، واللي بالإمكانية إنها تكون مع ممكن ينعمل فيها هناك مخطط معين اللي يعني يمكن تنفيذه، ولكن للأسف الشديد السلطات حتى اللجان اللوائية ترفض هذا الإشي، وكانت مبادرات قبل على أساس إنه تفوت هاي المنطقة منطقة فاتمال، ولكن اللجنة اللوائية رفضت هذا الإشي. في هذا الأمر كلاته طبعا احنا منشوفه لما تم تعليق الإشعارات من خلال تحذير أصحاب البيوت، قمنا البارحة اللجنة الشعبية في الطيبة واللجنة الشعبية في قلنسوة بالاجتماع مع الأهالي هناك على أساس نشوف شو خطوات العمل اللي بالإمكان نقوم فيها. أخ فرات يعني كما قال الأخ أبو مطير إنه النضال الشعبي هو أحد الأسس لمنع هذه الكارثة اللي قاعدة بتقوم عنا أو المأساة اللي بتصير عنا، وشفناها ونفتخر فيها وشرفنا ما كان في مجد الكروم طبعا في الفترة الأخيرة والأيام الأخيرة في هذه السياسات اللي احنا بنشوفها، واللي من خلالها طبعا نتيجتها كانت واضحة انه إخلاء المنطقة في مجد الكروم. واحنا بنشوفها انه النضال الشعبي هو أحد الأسس اللي من خلال راح نقوم على أساس انه الناضل نوقف الوقفات الاحتجاجية على أساس نمنع

0: بيقدر ما نقدر على أساس أنه ما يكونش هدم، طبعا من خلال طبعا برضه أنه يكون تخطيط من قبل لجنة التنظيم في الطيبي على أساس يقدموا الخارطة المناسبة اللي من خلالها يمنعوا وهذه هذه الحالة من التهديدات والإنذارات. وبنفس الوقت طبعا لابد أن نذكر أنه المسار القضائي والقانوني لازم يأخذ مجرى. طبعا تم توجههم بالنسبة لهم لأصحاب الأراضي لمحامي على أساس أنه يعالج الأمور ويقدم طلب لتعليق هذه الأوامر الهدم، وسوف نرى شو بدها تكون نتائج هذا يعني من قبل المحكمة بهذه الأمور كلها.
1: شاكر، يعني انطلقت الحملة الانتخابية يعني قبل الشطب، القوائم التي ستعود على ما يبدو في العليا، لا نلاحظ من خلال هذه الدعاية الانتخابية على الأقل اليافطات على مداخل البلدات العربية، لا يتم الحديث بشكل واضح وبشكل خاص وموجه عن قضية الأرض والمسكن وكما عن الجريمة، لأنه بالفعل من الملفات الأهم والحارقة. يتم الحديث سنغير نتنياهو، يعني هذا هو التوجه. هل برأيك أخطأت القوائم العربية بدعايتها على الأقل المرحلية؟
0: أنا حسب معرفتي إنه في أحد الـ يعني الكامبين اللي راحين يقوموا فيها هي حقيقة راح يكون بالنسبة للبيت والمسكن وبالنسبة للعنف والجريمة حقيقة، يعني ممكن كان الكامبين لكل قائمة متأخر، ولكن أنا بتوقع إن خلال الأيام القريبة سوف ترى إنه راح يكون لافتات اللي راحت يوضح هذا الأمر ويوعين الناس على أساس أنه الوضع تبعنا وضع ليس بالسهل، وعلينا أن نقوم بالتصويت، والتصويت هنا علينا واجب صار وملزم على كل شخص رجل وامرأة على أساس أنهم يطلعوا يتصوتوا من أجل أن أقل ما فيها نصد هذه الحكومة التي نراها هي من الحكومات العنصرية على مدار تاريخ دولة إسرائيل.
1: ونحن سنتابع. شاكر بلعوم، شكرا لك على المداخلة.
0: يعطيك العافية أخ فرات.
1: إذن هذا ما هو يحصل وما هو حاصل في بلداتنا العربية، ليس فقط عشية الانتخابات، إنما أيضا قبل الانتخابات، في السنوات الأخيرة، في العقدين الأخيرين، بالفعل هناك تصعيد خطير ضد المجتمع العربي. ومع هيك اتفائلوا بالخير.

0: قدم بيوتنا وحلم شبابنا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
1: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
3: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
4: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
3: ببني شو؟
4: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
3: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
4: بالضبط، المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
3: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
4: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
0: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا غيابنا كلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: إيروكا يعني أوبتيكا.
6: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
7: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
8: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
9: זכית ברבע מיליון שקלים.
10: באמת? וזה כיף.
9: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
7: בעד פשענקו אשתרק פיס? ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהונדונה 18 עמד. אלמורהנת יוקן אנטו עדי אל אלעדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פחד.

0: الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف جاءت في سياق المحاولات السياسية لشطب الحقوق السياسية وإقصاء التمثيل العربي.
1: القرارات اللي اتخذت بالأمس مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك، الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا ومبنية على اعتبارات سياسية. الامتحان الأكبر ماذا سيكون في أمام المحكمة العليا؟ احنا لا نسعى إلى امتلاك قوة التأثير ولا القدرة على صناعة الواقع الجديد أو المشاركة في صناعة الواقع. الثقافة العامة عندنا ما زالت ثقافة انتظار، ثقافة يعني تحميل الآخرين المسؤولية. احنا طبعا هذا المسار ماشيين فيه، القائمة العربية الموحدة أثبتت جدارتها وأدارت وتدير الحالة بحكمة وباقتدار وبهدوء، بوعي لمسؤولياتها وللمخاطر اللي موجودة أمامنا. الوقت مش
0: إلى ذلك. أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيبي أن الأجواء السياسية السائدة بعد 7 أكتوبر كانت حاضرة في مناقشات لجنة الانتخابات المركزية وقراراتها. وفي حديثه لراديو الناس قال الطيبي أن أحزاب المعارضة دعمت طلبات الشطب التي تقدمت بها أحزاب اليمين، مستهجنا موقف حزب الديمقراطيون وتصويتهم بدعم مطلب حزب بن غفير بشطب سامي أبو شحادي، واعتبره صفعة لكافة الجماهير العربية.
2: لا أريد أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادي. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر على الإطلاق. يا أخي إذا بتكمش تصوتوا ضد طلب بن غفير طلب الشطب مع أنه أنتوا ديمقراطيين، امتنعوا زي الآخرين زملائكم في المعارضة. أما تأييد طلب الشطب هو صفعة للجماهير العربية قاطبة، حتى لأولئك الذين يخالفون ولا يوافقون سامي أبو شحادي بمواقفه أو لا يوافقون مع القائمة المشتركة. طلبات الشطب أصلا موجهة للأصوات العربية.
0: أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم رفضهما عقد حزب صهيونية دينية برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش جلسة اليوم في منطقة الروس التابعة للبلدة. واعتبر المجلس واللجنة أن عقد الجلسة في الموقع يأتي في سياق محاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد الكروم، مؤكدين مواصلة التحرك الشعبي والقانوني السلمي ضد أي محاولة للمساس بأراضي البلدة. عثر صباح اليوم على رضيع فاقد للوعي داخل منزل في مدينة عكا، ووصلت الفرق الطبية إلى المكان وبدأت بإجراء عمليات إنعاش للرضيع قبل نقله إلى المشفى مع مواصلة عمليات الإنعاش. وقالت الفرق الطبية أن الرضيع كان من دون نبض أو تنفس عند وصول الطواقم ووصفت حالته بالحرجة. قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في جنوب الضفة الغربية عقب عملية الدهس قرب مودعين التي أصيب فيها جندي في الاحتياط بجروح خطيرة. وستتولى الفرقة مسؤولية منطقتي الخليل وبيت لحم ومستوطنات عتسيون. وفق التقارير جاء القرار بعد تقييم أمني أعقب عملية الدهس، وفي إطار تعزيز القوات خشية وقوع عمليات إضافية قبيل الأعياد اليهودية. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العديد من قادة الدول طلبوا عقد لقاءات مع نتنياهو خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن جدول أعماله المزدحم منع ذلك، إلى جانب ضرورة عودته قبل حلول عيد العرش لم يسمح له سوى بتلبية جزء من هذه الطلبات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن بلاده تسعى إلى الطاقة النووية لأغراض سلمية وليس لامتلاك سلاح نووي، واتهم الولايات المتحدة بانتهاك القانون الدولي خلال الحرب على إيران. وفي سياق متصل هدد أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي بتعطيل مطارات في دول مجاورة إذا تعاونت مع واشنطن في وقف الرحلات الجوية الإيرانية. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا. ختام الموجز، أما الآن عودة إلى برنامج غرفة الأخبار مع زميل فرات نصار. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تسمعون تستمعون إلى راديو الناس.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس لراديو الناس إن قرارات الشطب بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى جانب شطب رئيس التجمع الوطني

0: صباح الخير من كفر مندى البطوف.
1: يسعد صباحكم من دير السبع.
2: بنصبحكم بالخير من قرية دير حنا.
3: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس. تقريبا دقيقة. رأي عام ويقابله بالإنجليزية public opinion، مصطلح يشير إلى مجموعة من المواقف المتداولة والمهيمنة داخل مجموعة معينة تجاه قضية أو مجموعة قضايا تهم هذه المجموعة. والرأي العام عامل ديناميكي متغير تقرره عوامل مختلفة كحدة القضايا المطروحة وهوية متداوليها ومدى قبولها أو عدم توافقها مع الأعراف ولغة الخطاب المستعملة في النقاش حول تلك القضايا. حدود الرأي العام فضفاضة ومتغيرة تتقرر حسب تغيير السياقات الزمنية والمكانية. يجري التعبير عن الرأي العام بأشكال مختلفة ومتعددة، منها انتخابات واستفتاء شعبي ونظم تصويت أخرى، إضافة إلى مجلس النواب والأحزاب ومؤسساتها وبعثات ومجموعات الضغط، وكذلك وسائل الاتصال الجماهيرية كالصحافة والتلفزيون والراديو والعرائض والمظاهرات وطرق احتجاجية أخرى.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

0: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
1: الوزن الأخبار نصار. وأيضا في العناوين: مجد الكروم ترفض اجتماع سموتريتش في الروس وتتوعد بمواجهة مشاريع الاستيطان. فسموتريتش بدل أن يقوم بالعمل من أجل المواطن واقتصاد المواطن يذهب إلى الروس فقط بعد الأعياد. تقول لنا يدعو تحرنوت في طبعا الأعياد العبرية سيرتفع كيلو الطماطم البندورة، يعني 20 شيكل الكيلو الواحد، 20 شيكل. أهالي باقة الغربية يصعدون من الحملة ضد الخاوة لا لدفع الأموال للعصابات، يقولون في باقة الغربية.
2: شو المطلوب مني هذا؟
1: العثور على كلاشينكوف تحت حيوان قد نفق بالقرب من مقبرة في مدينة الناصرة.
3: سموخ لبيت تعلمين بيت قفغود بشخونة. התחלנו בחיפוש לאחר זיהוי של הבלש, זוהה פה איזה סימון ככה בשטח מתחת לחיי סק.
1: وتنديد بشطب المشتركة وأيضا الموحدة وأيضا تنديد بشطب كل من كسيف وأبو شحادة، وهذا ما قاله منصور عباس بعد شطب القائمة الموحدة ودعم من يعني مفروض أن يكون يعني معه في الائتلاف القادم، ليبرمان دعم الشطب.
4: القرارات اللي اتخذت بالأمس مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك، الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا ومبنية على اعتبارات سياسية.
1: وهذا ما قاله مبررا يائير غولان.
5: החלטה לפסול את טראמפ היא פשוט חרפה. הדמוקרטים התנגדו לה ונעמוד בנחישות להגנתה בהמשך. טראמפ הייתה שותפה מצוינת בכנסת ה-24 ובממשלת השינוי, וכל ראשי המפלגות יודעים את זה. עמדות מנסור עבאס זה בדיוק מה שאנחנו מייחלים לו מכל מנהיג ערבי בחברה.
1: על העוג'לה סארה אחמד טיבי בלרד. על מין? על יאיר גולן.

0: أريد أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادة. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر.
1: تواصل عائلات في باقة الغربية إلى جانب الأطر الشعبية من تحركاتها ضد ظاهرة دفع الإتاوة الخاوة، مؤكدة الرفض لدفع الأموال للعصابات تحت التهديد. وجاء في منشور للحملة أن دفع الخاوة حرام شرعا ومرفوض عرفا، فيما أكد المشاركون مواصلة النضال الشعبي ضد الظاهرة وعدم الرضوخ للتهديدات.
2: شو المطلوب مني هذا؟ شو المطلوب مني؟ يعني أبويا جاي أجي عنكم. فيش حق ما يجي، بس شو المطلوب يعني؟
1: هذه واحدة من التسجيلات للخاوة في مجتمعنا العربي في البلدات العربية، وهنا بالصدفة يعني الشرطة قامت بواجبها واعتقلت من قام بطلب وإرهاب هذا المواطن. حول ما تقوم به العائلات في باقة الغربية وما يقوم فيه المجتمع في باقة الغربية، ينضم إلينا الشيخ خيري اسكندر رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية. أهلا بك شيخ، صباح الخير.
3: صباح النور، حياك الله أخ فرات أنت وجميع المستمعين.
1: مبادرة طيبة مهمة، وعلى ما يبدو هي مستمرة أيضا.
3: بدون شك أنها مبادرة مهمة وطيبة، يعني نأخذ كلمتين مما قلت عن الشرطة الذين يعني بالصدفة وصلوا إلى هذا، أو بالصدفة اشتغلت الشرطة، خلينا نقول بالصدفة اشتغلت. نعم، وبما أنه الشرطة تشتغل بالصدفة فكان لابد من وقوف جسم قوي جدا أمام هذه الأعمال الإجرامية، وتمخض هذا خلينا نقول الحراك عن جهود جبارة قامت بها عائلة مخ، ولم تحتاج إلى أي لجان، لا لجان شعبية ولا لجان صلح ولا غيره، إنما كان يعني انتفاضة ذاتية. وطبعا تفاعلت معها بعد ذلك اللجان الشعبية ولجان الإصلاح ولجان التلم الأهلي وكل اللجان، ولكن المهم في هذه القضية الذي حدث في باقة الغربية هو انقلاب تاريخي حسب رأيي، وهذا الانقلاب مستمر بإذن الله. يعني هذه ثالث محاولة، ثالث مرة تقف العائلات إلى جانب أبنائها. في العادة عادة الخوف والجبن مع الأسف الشديد يتملك الناس ويتركون من يتعرض لمثل هذا الأمر لوحده، لحاله يبقى في المعركة ولحاله لن ينجح أبدا. اليوم نرى مثل هذه الظاهرة، هذه الظاهرة أنا حسب رأيي هي يعني إعادة كتابة التاريخ في حرب الإجرام من جديد، وكان هذا في باقة الغربية، وأنا أعتقد أن هذه ستستمر حتى ننظف بلدنا من العنف أبدا إن شاء الله.
1: شيخ خيري، بكل ما يتعلق بهذا الموضوع وكما ذكرنا مبادرة طيبة، ولكن أريد أن نذهب أنا وأنت ومن يستمع إلينا الآن عبر أثير راديو الناس إلى ما حصل مع الحراك والانتفاضة الشعبية في أم الفحم. نتحدث عن الحراك الشبابي في أم الفحم، كان هناك حراك قوي ويعني مسنود من قبل الهبة الجماهيرية، فجأة يلاحظ على ما يبدو يد عابثة عملت على إضعاف هذا الحراك. نذهب إلى الحراك أو لجان الحراسة في كفر قاسم وشهدنا ما حصل هناك قبل عدة سنوات، نذهب إلى لجان الحراسة في بلدة كفر مندا أيضا هناك كان هناك محاولات ويد عابثة من أجل أن تعطيل هذا القطار، قطار الضد، قطار الذي ينادي بالتغيير.
3: بدون شك يعني نحن نقول بشكل مباشر احنا في دولة وفي نظام وفي ظل حكومة عنصرية مجرمة.

0: واللي أجرم منها الأجهزة الأمنية التي تعمل من تحتها وتدعي طوال الوقت إنه نسبة القتل في المجتمع العربي خفت وقلت وبحثنا عن السلاح ووجدنا السلاح. ما بلزمش تبحث عن السلاح، السلاح أنت بتعرف وينه وقسم كبير منه اللي تسرب من عندك، يعني أكيد أكيد بيعرفوا وين موقع السلاح. وفي هذا الباب أيضا عندما يأخذ، وأنا كنت أنادي في هذا الأمر يعني من أول ما شعرنا بهذه الظاهرة الإجرامية، أن المجتمع العربي يجب أن يأخذ هذا الأمر ليديه، يجب أن يأخذ هذا الأمر عنده لأيديه. لو وصل فينا أنه يبقى هناك عصيان مدني، يعني كنت أنادي في هذا الأمر في كل مناسبة وفي كل لقاء وفي كل محفل، ولكن مع الأسف الشديد طبعا احنا انتظرنا كثيرا، غافلنا وغفلنا حتى وصل الأمر إلى هذا المستوى. ونحن نعلم أن الذي حارب الحراك في أم الفحم هم الأجهزة الأمنية، والذي يحارب الحراك في كفر قاسم حتى وصلت أنهم يقتلوا ويسيلوا دمهم، هم نفسهم، هم الشرطة والأجهزة الأمنية، هم مش أهل كفر قاسم ولا أهل بكر الغربية ولا أهل أم الفحم إنهم يعيشوا بأمن وأمان، هذا احنا بنعرفه. لذلك احنا يجب أن نأخذ الأمر إلى أيدينا، وها نحن في باقة الغربية مهما كلف الثمن أخذنا هذا الأمر إلى أيدينا، وإن شاء الله سننجح. الحراك في باقة الغربية غير الحراك الذي كان في أم الفحم وغيره الذي كان في كفر قاسم. اليوم إحنا عندنا تجد العائلة بأكملها، مش بس حراك من كل عائلة 4-5 شباب، العائلة بأكملها 24 ساعة مستعدين أن يتواجدوا في مكان الذي يتوقع أن تكون فيه جريمة، وبذلك يمنعوا الجريمة ويمنعوا أي أحد يتقدم إليها. بعد ذلك، بعد أن تقوم العائلات بهذا الدور الكبير والعظيم، ستجتمع كل باكة الغربية وكأنها عائلة واحدة وتنظف هذا الوباء.
1: شيخ، معنا دقيقة، لو توجه نداء لشبابنا في مجتمعنا العربي ليس فقط في باكة الغربية، شو بتقول؟
0: أنا والله أدول يعني بوجه يعني النداءين. أولا إلى أولئك الذين يعيثون الفساد في مجتمعنا، يعني في الأخير إحنا أهلكم، أنتوا أولادنا، أبناء مجتمعنا، أنتوا شايفين كيف يعني هذه الحكومة العنصرية، وخصوصا هذه الحكومة العنصرية، ترون كيف يفرحون لوجودكم بيننا ولمحاربتكم إلنا ولاعتداءكم على أعراضكم. أنتوا بتعتدوا على أعراض أنفسكم، على أموال أنفسكم، أنتوا بتأدوا لمجتمعكم أنه يتألم، أنه يسيل فيه الدم. من أجل ماذا؟ من أجل حفنة مطاري في الأخير بيجوا أخذوها منكم بحطوها في خزينة الدولة. يعني إحنا أتوجه بنداء، ودائم هذا النداء وأكرره، إنه إحنا يا أبنائنا، أنتوا اللي بتقوموا في هذا العمل، هذا العمل الإجرامي والفساد، هذا مش إلكم، مش أنتوا، أنتوا لم تكونوا في هذه الدنيا ولم توجدوا في هذه الدنيا من أجل إرهاب مجتمعكم، إنما أنتوا لازم تكونوا في القيادة، أنتوا شباب لازم تكونوا في مراكز علمية متطورة، وأن تكونوا بناء لهذا المجتمع. وطبعا إلى أبناء مجتمعنا بشكل عام، إحنا مجبورين نأخذ الأمر لأيدينا، إحنا مسؤولين عن أمننا وأماننا أولا، وأن نقوم بالدفاع عن أنفسنا، ولا نعطي هؤلاء الأبناء طبعا اللي أبناء مجتمعنا في الطرف الثاني أن يخدموا أجندات مشبوهة
1: عابفة
0: في إغراق مجتمعنا في الكارثة والعنف والجريمة.
1: شكرا لك جزيل الشكر الشيخ خيري إسكندر، رئيس اللجنة الشعبية في باقة الغربية. شكرا شيخنا،
0: حياك الله، رزالة فيك. أسلم.
1: ينضم إلينا دكتور وليد حداد، المحاضر في علم الإجرام والمختص في علاجات الإدمان. دكتور وليد، أريد أن أذهب معك حول العالم، هل كان هناك مثال لهبة شعبية أو حراك شعبي ضد عصابات إجرام والإجرام المنظم؟
2: في الواقع في بعض الدول بالعالم، خصوصا في مناطق صقلية في إيطاليا، كان في تحرك جماهيري إنه نفس اللي كانوا داعمين الجريمة انقلبوا عليها، إن كان من خلال الناس نفسها اللي كانت منضمة لعصابات جريمة أو من خلال ناس اللي كانوا يمثلوا عصابات الجريمة في المؤسسة وانقلبوا. شفنا لما صار يمكن مئات المعتقلين من عصابات الكوزانوسترا وغيره. ولكن هذا مثال اللي هو يعني بتاتا اللي يشبه مجتمعنا، انه في هذيك المناطق كانوا ناس من داخل الحكومة ينتمون لهذه العصابات او يمثلون هذه العصابات في منطقة. يعني ما في مثال او نموذج مشابه للعصابات الجريمة اللي في مجتمعنا العربي، ويختلف بتاتا بالعالم.
1: ويعني هذا الحراك الآن في باقة الغربية شاهدناها سابقا مع لجان حراسة في طمرة، في كفر قاسم، في بلدة كفر مندا، وأيضا الحراك الشبابي في مدينة أم الفحم. دكتور مراد، بكل ما يتعلق دكتور وليد آسف بكل ما يتعلق الحسن أخو الحسين بكل ما يتعلق بهذا الحراك، وكيف يمكن تسخير هذا الحراك الآن من أجل أن تكون هبة في كل البلدات العربية؟
2: نعم، وأنا قلت لك يعني لا يوجد نموذج في العالم مشابه لنموذج لعبنا، لأنه في غالبية الدول اللي تم التحرك الحكومة كانت مؤازرة وداعمة لهذه التحركات. ولكن رأينا في أم الفحم كان في اعتقالات لأعضاء من اللجنة الشعبية نظموا حركات، والكثير، وأيضا في سخنين في كثير، في شفا عمر أعتقد كان في هذا الأمر. يعني عندنا الدولة أو الشرطة عندما يتم الحراك يتم اعتقالات. أنا أقول لك في ناس اللي هني أعضاء بلجان صلح اللي حاولوا يصلحوا بين عصابات جريمة. يعني انت بدك تحكي مع رؤساء عصابات عشان تقدر تهدي الوضع او تعمل هدنة، تم اعتقالي من قبل الشرطة. فاقول لك يعني النموذج عندنا شوي معقد، كثير معقد، مش شوي معقد، انه الدولة نفسها هي تعارض اي تحرك من الجماهير. يعني الدولة تتهمنا ان احنا لا نعمل شيء، لا نتعاون، ولكن عندما يبدأ حراك جماهيري، والحراك الجماهيري ليس بالضرورة يكون بتنسيق مع الشرطة، حراك الجماهيري في سبيل هدنة، في سبيل اعادة الامن والامان، يتم تضييق الخناق على اللجان الشعبية، على لجان الإصلاح، وهذا ما رأيناه بالكثير من البلدان.
1: دكتور وليد، ألم يحن الوقت ونحن نتحدث بالفعل يعني الآن على مستوى الأكاديمية أن يتحول هذا النموذج في المجتمع العربي إلى أبحاث، وأنا حتى بدي أروح أبعد من ذلك وأقول لك إلى أقسام تتعلق بالجريمة في المجتمع العربي، كيف تتفشى الجريمة في مع وجود أقلية وفي ظل نظام يعني يعمل أيضا ضد هذه الأقلية، ليس فقط أبناء الأقلية ومن انخرط في هذا المجال؟
2: أنا أقول لك أكثر من ذلك، إذا تريد أن تجري بحث على تأثير لجان الإصلاح أو تأثير التحركات الجماهيرية والشعبية على الجريمة، الشرطة تحديدا وأقسام أخرى في الدولة لا تتبرع بالمعلومات. حتى وزارة التربية والتعليم إذا اليوم بدك تأخذ معلومات عن طلاب متسربين انخراطي بعالم الجريمة ما بتعاونوا معك بهذه المعلومات، بينما في دول أخرى بالعالم باحثين في هذا المجال بعطوهن منح وبعطوهن تفرغ لأبحاث من هذا النوع. بالدولة لا يوجد هذا الوضع. الآن فقط قسم الأبحاث بالكنيسة، يعني وهذا يعني كلام حق يراد به حق، يعني فعلا لجنة الأبحاث في قسم بالكنيسة اللي هو مسؤول عن الأبحاث هم يعني يستطيعون، لأنه القانون يلزم كل مؤسسات والوزارات أن تتعاون مع هذا القسم الأبحاث اللي في داخل الكنيسة، ومن هناك نستقي غالبية معلوماتنا. يعني إحنا بالمجتمع العربي ما عندنا حتى مراكز رصد، يعني عندنا مركز أمان الآن موجود إلاف، يعني إلاف هو جسم حديث يعني جمعية حديثة ولكن كان أمان، ولكن لا يوجد لدينا أبحاث على المدى البعيد، يعني فقط مراكز رصد أن تسجل عدد القتلى، عمره، من أي بلد، أمور بسيطة جدا. الدولة أخي فرات لا تتعامل ولا يعني لا غير مستعدة أن تتعاون في هذا المجال في سبيل أن نعرف وين إحنا واقفين. فعشان هيك إنه ما بتشوف أبحاث كتير على هذا الموضوع.
1: مهم جدا المتابعة، ومهم جدا أيضا أن كما ذكرنا أن نذهب إلى الأكاديمية. دكتور وليد، يعني الآن أيضا نقترب من الانتخابات، وهذه الانتخابات لا يتحدث أحد خاصة من الأحزاب الكبيرة عن هذه الظاهرة، وأيضا وكأنها موجودة في حارة في دول بعيدة ونائية ولا يتم الحديث عنها سوى طبعا من الأحزاب العربية ومن يعني النشطاء في المجتمع العربي. كيف يمكن أن تحول هذه القضية إلى المركز؟
2: الواقع يعني أول شيء حضرتك كان عندك الجواب، يعني عمليا الأحزاب الكبيرة اللي الأغلب راح تشكل الحكومة القادمة، مش مهم من المركز يسار ولا اليمين، هي لا تتحدث عن موضوع الجريمة لأنه هذا ليس في سلم أولوياتها. وهنا يعني ممكن نطمئن يعني المعولين على الحكومة القادمة إنه ما هذا موضوع غير مطروح، وإذا مطروح كخطر استراتيجي إنه السلاح عند المجتمع العربي وكيف نفرغ السلاح وكيف أمور يعني ناء الأمنية، خلينا نقول الخطر الأمني، وليس كخطر اجتماعي داهم للمجتمع العربي. نعم الأحزاب الكبيرة لا تهتم، ولكن يعني مؤشر خير من الأحزاب العربية وضعت هذا الموضوع على رأس الأولويات في الاجتماعات في الحلقات.

0: البيتية يتحدثون. وبالواقع أن الشارع فرض، وهون يعني مهم نأكد إحنا كمجتمع اليوم الأمن والأمان ورأس الأولويات، رغم أنه كان حرب 4 سنوات والكثير من المشاكل اللي كلنا شفناها، ولكن ما يقلق مجتمع الفلسطيني في داخل إسرائيل هو موضوع الأمن والأمان على رأس أولوياته. فاليوم يعني مجبرون أيضا المرشحين والقوائم الانتخابية في خلال جولات واجتماعات يتحدثون عن هذا الموضوع. أنا أعلم في غالبية الحلقات البلدية من الشمال للجنوب موضوع الأمن والأمان والعنف هو على رأس أولوياته، وهذا مهم. ولكن أن نعول على الحكومة القادمة، أنا لا أعتقد أنه في حكومة ممكن تضع موضوع الجريمة على رأس أولوياتها. عندي يا ريت يصير هذا الوضع، ولكن لا أرى أن الحكومة القادمة سوف تضع موضوع الأمن والأمان على رأس أولوياتها.
1: وضحت الصورة. دكتور وليد حداد المحاضر في علم الإجرام والمختص في علاجات إدمان، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
0: شكرا لكم.
1: نريد أن نخرج إلى فاصل أول لهذه الساعة، الساعة الثانية من غرفة الأخبار، ومن ثم نعود ونواصل المتابعة.
2: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صالات عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
5: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
6: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
7: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
5: ببني شو؟
7: ببني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
5: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
7: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
5: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
7: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
6: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 2/10، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. صباح الخير لمستمعي راديو الناس. غرفة الأخبار مع فرات نصار.

0: سجلت أسعار تأمين السيارات انخفاضا حادا بلغ 8% خلال آب، وهو أكبر تراجع شهري من 40 سنة، فيما تراجعت الأسعار من مطلع العام تقريبا 12%، وانخفض متوسط تكلفة التأمين السنوي بأكثر من 1000 شيكل. ساهر بركة الاقتصادي والمستشار ضرائب والوكيل التأمين، حس حالي عم بكذب على الناس أخ ساهر ولا مزبوط الحكي؟
1: صباح الخير أفراد لك.
0: في انخفاض بعد الدول يا أخي، بقول لك أسعار البندورة رح الكيلو تصير بعد عياد اليهود 20 شيكل.
1: يعني احنا بدنا ناخذ التقارير ولا الواقع؟ ايش بدك؟
0: انا بدي شو انت شايف.
1: انا شو شايف؟ طيب انا من تجربتي كوكيل تأمين يعني في المكتب، انا بعدني مش شايف التخفيضات اللي عم بيحكوا عليها. يعني بنشوف انه التقارير الاخيره لمكتب الاحصاء المركزي تفيد بانخفاض اسعار التامين مركبات كما تفضلت بشهر اغسطس الماضي بنحو 1000 شيكل سنويا، خاصه في التامين الشامل، اي ما يقارب 8%. يعني حتى نقول لشركات تأمين أجبرت أن تخفض الأسعار، ولكن ليس بشكل كامل وليس بكل المركبات. يعني كل ذلك طبعا جاء أخفرات بعد أن أبرق مراقب التأمينات عميد قال لكل شركات تأمين بخفض الأسعار، خاصة بعد التقارير المالية اللي قدمتها شركات تأمين وكانت مع أرباح جدا مرتفعة بعد أن رفعت أسعار التأمينات خاصة بالسنوات الأخيرة منذ عام يتنول 2021 حتى 2024، حيث ارتفعت أسعار التأمين ب40%، بذلك بحجة كثرة السرقات للمركبات. يبدو أن شركات التأمين بدأت تستجيب لطلب مراقب التأمينات بعد الرسائل الشديدة اللهجة التي طبعا أرسلها لهم وهددهم بإيقافهم عن العمل حتى في مجال التأمينات بحال لم يستجيبوا لطلبه، إلا أن بعض الشركات ما زالت تتحجج أن هناك أنواع من المركبات مطلوبة للسرقة وإمكانية خفض الأسعار لهذه المركبات غير واردة بالحسبان في هذه الفترة.
0: وعمليا شو بتنصح الآن في حال تم بالفعل الحديث عن هبوط بالأسعار محل التأمين؟
1: يعني احنا بنشوف انه حتى نقول حتى الآن، يعني سألتني سؤال مهم في البداية، حتى الآن لم نلحظ الانخفاض على أرض الواقع، يعني التنزيلات لم تكن على جميع المركبات، لذلك هناك تفاوت بأسعار التأمينات طبعا حسب نوع المركبة، حسب جيل المركبة، حسب جيل السائق، حسب كمية الحوادث. فمنشوف أنه يعني لما بيحكوا أنه في 1000 شيكل تنزيل، يعني هذا غير دقيق، ليس لكل المركبات، ممكن أنواع معينة من المركبات اللي انخفض سعر تأمينها، ولكن هناك أنواع مركبات اللي ارتفع أسعار تأمينها وبحجة أنه هناك طبعا سرقات كثيرة. طبعا يعني وفي نهاية المطاف على وكيل التأمين، خاصة عندما يأتي المؤمن يجب أن يعمل العمل المهني، يعني ليتسنى له الحصول على أقل سعر طبعا لمساعدة المؤهل، لأن هناك تفاوت بالأسعار ومنافسة أيضا بين شركات التأمين بالفترة الأخيرة. يعني شفنا ذروتها وصلت عام 2024 لما كان ارتفاع ب 40%، والآن بنشوف أنه كان في انخفاضات معينة. طبعا الحديث يدور أكثر على التأمين الشامل أخ فراط، يعني تأمين الطرف الثالث ما شفنا فيه تغييرات كثيرة، وأيضا التأمين الإلزامي ما فيه تأثير حتى أنه كان في ارتفاع في قضية التأمين الإلزامي. أكثر الحديث يدور عن التأمين الشامل وفي أنواع معينة من المركبات وليس بكل المركبات.
0: ويعني أنت كما تقول بالنهاية نهاية المطاف على يعني المستهلك أن يكون ذكي كفاية، ما ينغر أيضا وراء وينجر وراء العناوين، ويعرف كيف يتعامل مع أي شركة يتعامل.
1: يعني هذا نقول هيك، المؤمن يجب أن يذهب طبعا لوكيل تأمين اللي فيه معرفة معه ليكون مطمن له، لأنه وكيل التأمين يجب أن يكون طبعا يجب أن يكون عنده اجتهاد أيضا لفحص في جميع شركات التأمين، لأنه ممكن نشوف، وهذا الغريب في الأمر، أنه على نوع مركبة معين في شركة معينة بيكون تأمينها بسعر مرتفع وبشركة أخرى بيكون تأمينها بسعر أكثر انخفاضا. هذه الشركة تؤمن أنه المركبة على سبيل المثال لا يوجد هناك سرقات لهذه المركبة بشكل كبير، تؤمن أن يجب أن يكون انخفاض في أسعار هذه المركبة، والشركة الأخرى تؤمن أن بالعكس يجب أن يكون ارتفاع في سعر التأمين. فلذلك يجب أن يكون اجتهاد

0: وكيل التأمين بأن يبحث للمؤمن عن السعر الأفضل. هناك تفاوت صحيح، هناك انخفاض، ولكن حتى الآن لم نلحظه بشكل كامل. ممكن أن نلحظه بالأشهر، لأن هناك توقعات أنه في الأشهر القادم ممكن يكون تخفيضات أيضا يعني ستبقى مستمرة، ونأمل ذلك طبعا، لأنه يعني أسعار التأمينات ارتفعت بشكل مبالغ به، وفي أنواع من المركبات اللي بيدعوا أنه هذه المركبات هي يعني قابلة للسرقة ومطلوبة للسرقة، فشفنا أنه المرك يعني ارتفعت حتى 100% أسعار التأمينات هناك في هذه الأنواع من التأمينات. طبعا هناك أخطرات يعني أسباب لخفض أسعار التأمينات، يعني إذا بالفعل لاحظنا الإشي في الأشهر القادمة فهناك طبعا أسباب. أول سبب هو انخفاض بنسبة سرقات المركبات، يعني حيث انخفضت بنسبة 20% منذ العام الماضي. يعني شفنا أنه سجلت في النصف الأول من العام 2026 6240 حالة سرقة، بينما بالفترة نفسها أو ذاتها في العام 2025 كانت 7926. فمنشوف لما حالات السرقة انخفضت من 7926 ل 6240، أي قرابة 20%، هذا محفز لشركات التأمين أنه يخفض أسعار التأمينات. أيضا أخفرات سبب آخر، ثبات أسعار قطع الغيار في الكراجات. شفنا أنه كان في ارتفاع جدا كبير بأسعار قطع الغيارات خصوصا بعد فترة الكورونا، والآن ثبتت هذه الأسعار، فأهون لشركات التأمين تقدر تخمن أسعار الأضرار هناك. وأيضا عودة المنافسة بين شركات التأمين، شفنا أنه في منافسة الآن وهذا ممكن أنه يحفز على خفض الأسعار. والسبب الرابع الأخير هو تدخل مراقب التأمينات اللي أجبر شركات التأمين بخفض الأسعار وتهديدهم. أيضا نأمل أخفرات في نهاية المطاف أنه نلحظ هذا التخفيض على أرض الواقع. هناك صحيح بالفعل تخفيض في أنواع معين مركبات، ولكن أيضا أنواع كانت بارتفاع بالأسعار بحجة أنه هذا النوع يعني فيه سرقات كثيرة، فلذلك نأمل أن هذا يكون يصب في مصلحة المواطن في نهاية المطاف. طبعا
1: ساعة بركة، شكرا لك كما دائما.
0: شكرا، شكرا فرات لك ولجميع المستمعين.
2: ראינו אתמול איך מתנהלת הדמוקרטיה המוסרית ביותר בעולם. בצעד מתחייב של דמוקרטיה מתגוננת, נפסלו בזה אחר זה מועמדים ורשימות תומכי טרור ומעודדי מאבק מזוין בעם ישראל, המבקשים ומייחלים להכחיד אותנו. לא סתם חילק יושב ראש הוועדה את הדיונים ליומיים נפרדים. זו לא הפרדה טכנית.
1: זו הפרדה... طبعاً לג'נת לנתחבת المركزية ستناقش هذه اللجنة اليوم المطالبة بشطب حزب الديمقراطيين عثماء يهوديت والصهيونية الدينية من خوض انتخابات الكنيسة 26. متوقع أن تستمر الجلسة التي بدأت الآن حتى ساعات بعد الظهر. أعتقد أنه مش راح يكون شطب كما حصل بالأمس، شطب للموحدة، شطب للمشتركة، شطب لكسيف، وشطب لشطب لأبو شحادة.
2: באמצעות מניעת ההשתתפות בידי מי שמניחים חזון ציוני, יהודי ופטריוטי. מהטיעון בעל פה של המבקשים כאן לפניי עלה באופן בלתי, אני הייתי אומר שלא שנוי במחלוקת, שמדובר...
3: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أوكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
4: كورونا بلا اعتراف، وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
5: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
6: نعود الى التعليم مع

0: ايباد للطلاب عند ابراز بطاقة الطالب في الفروع. اي بليس، مكانك لاجهزة ابل، خاضع لشروط الحملة.
1: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية. غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامة،
6: كنت بحالة ضياع،
7: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسألت ناس،
8: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زيادة على المانيا.
9: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
10: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
7: منظم
10: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي اوصل لهدفي.
11: مع انطلق انا مطمنة على ابني كتير.
12: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
13: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
14: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ב-125,000 שקלים.
15: אראלה, את צוחקת?
14: לא.
15: בחיית דין רבקי. נשיקה מעיניים שלך, אראלה.
14: יעני, אתה רוצה להגיד דבוס ענק.
13: בעד פשנקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבייה. ממנוע אלבייה למהונדונה 18 עמם. אלמורהנת ימכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הלחד פקד.
16: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
17: صباح الخير من مجد الشمس.
18: صباح الخير من كفر برة.
19: صباح الخير من قرية دحف.
4: صباح الخير من مدينة سخنين.
10: صباح الخير من مدينة شفعمر.
9: صباح الخير من مدينة طمرة.
8: يا صباح الخير من أهل يركا.
6: صباح الخير كوكب أبو الهيجر.
1: أحلى صباح الخير من قرية كابول.
20: غرفة الأخبار مع فرات نصار.
21: عدنا إليكم من جديد. يتواصل الجدل بشأن خروج منظومات الذكاء الاصطناعي عن سيطرة البشر، فيما أظهر استطلاع جديد في الولايات المتحدة أن 73% قلقون من أن شركات الذكاء الاصطناعي لا تبذل ما يكفي لمنع عواقب كارثية محتملة في هذا المجال. أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك، ينضم إلينا الآن. أنس، شو بعرفك انه اللي بيحكي معك اسا فرات ولا الاي اي؟ يلا فرجينا.
22: يسعد صباحك فرات، كيف حالك اليوم؟
21: صباحك ورد.
22: يعني صراحة يمكن ياخذ لي شوية وقت وبعض الاسئلة لحتى اعرف اذا اللي بيحكي معي ذكاء اصطناعي ولا فرات ولا
21: يعني صعب اناس بالفعل.
22: يعني اذا بستفزك شوي في احتمال اعلى انه يعني اوصل للجواب الصحيح واتاكد انك الشخص الحقيقي اللي الناس بتحب تسمعه في كل صباح.
21: بدي اعطيك امثله من اليوتيوب والاغاني. اليوم عم بيطلعوا شخصيات بتغني مع منصات، مع جمهور، مع وانت بتتخيل انس انه الاشي عن جد واقعي، بضلك تبحث من الموضوع، ويعني من الصعب انك تميز انه اي اي ولا بشر.
22: بدون شك قدرات الذكاء الاصطناعي اليوم والنماذج اللغوية اللي تستعملها الشركات وقدرتها على محاكاة البشر أصبحت أعلى من أي وقت مضى، وهذا بطبيعة الحال بصعب إمكانية معرفة إن كان اللي الطرف الثاني لأي محادثة هو ذكاء اصطناعي أو بشري. وهذا شيء يعني بطبيعة الحال رح يرافقنا خلال لربما كل المستقبل، مش بس على السنوات القريبة. احنا بنشوف اليوم اكثر وظائف عمالها تتغير بهذا الموضوع، شركات بتعتمد على قوى من روبوتات بدل القوى البشريه في كل ما يتعلق في خدمات للزبائن والرد على الهاتف وما الى ذلك. وهذا شيء اللي يعني مثل ما ذكرت حضرتك بالمقدمه ايضا بتعلق للاستطلاع الجديد اللي تم الاعلان عنه، اللي بتحدث على نسب عاليه جدا، بنحكي على 73%. صحيح أنه من الولايات المتحدة، ولكن هذا يعني ممكن يتحدث على أماكن كثيرة. 73% بيقولوا أنه شركات الذكاء الاصطناعي لم تفعل ما يكفي لمنع التكنولوجيا لحتى تحدث ضرر كبير للمجتمع. وهذا يعني فرات بعيدنا لمحادثات عديدة اللي ذكرناها في راديو الناس في الأيام الأخيرة حول كل ما يتعلق في الأضرار المتعلقة في الذكاء الاصطناعي، وحتى وصل لبعض المحللين إلى الحديث على

0: المخاطر الكبيرة اللي ممكن تكون موجودة جراء هذا الموضوع. هذا الاستطلاع فرات هو استطلاع فريد من نوعه، لأول مرة نطلع على هذا الكم من المعرفة والأراء الموجودة حول مستخدمين الذكاء الاصطناعي. بنحكي على 55% اللي ذكروا أنه ضرورة في إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي، وهذا شيء يعني طبعا يعني يرافق كل التصريحات اللي سمعناها من قادة الذكاء الاصطناعي، من مدراء شركات مثل أنتروبيك ومثل أوبن إي آي اللي هي عمليا تطور هذه الخدمات. وإحنا يعني انكشفنا على أكثر من مرة في الأشهر الأخيرة على عمليا أدوات للذكاء الاصطناعي اللي خرجت عن طور السيطرة وبدأت تقوم ب يعني هجوم سيبرياني وغيره على العديد من المؤسسات، وهذا أمر خطير جدا اللي لابد أنه الناس أيضا يكون في عندها أراء حوله. إن كان في على صعيد التشغيل أو التعليم أو حتى الأهم.
1: خلاص يعني إذا بالولايات المتحدة قاموا بهذا الاستطلاع اللي بيقول أنه 73 قلقون من هاي الشركات ومن الذكاء الاصطناعي، لماذا لا نبادر إن كان أنا أنت بمجتمعنا أنه يكون كمان استطلاع في مجتمعنا العربي في المدارس؟ لأنه واضح أنه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي بات يعني بدون أدنى شك في كل مكان، لنظهر بالفعل ما هي الحقيقة من وراء هذا الانغماس في هذا العالم.
0: بطبيعة الحال لابد من إجراء فحوصات من هذا النوع ومن إجراء أبحاث كمان أكاديمية وكمان حول استطلاعات كمان محلية على مستوى المجتمع العربي وعلى مستوى الدول العربية وغيرها. وهذا أمر يعني أنا بفكر أنه جدا ضروري، وهذا رأي يعني أظن أنه كثير من يعني الأبحاث كمان في مجتمعنا ستجرى حوله. لكن الحقيقة أنه الولايات المتحدة خاصة تسأل في هذا الموضوع فرات، لأنه هي عمليا المكان اللي منه خرجت غالبية الشركات المطورة للذكاء الاصطناعي، والولايات المتحدة هي المكان اللي بيتم عليه إجراء كثير من عمليا تجارب هذه الأدوات. يعني اليوم نقدر نأخذ مثال يعني من الأيام الأخيرة، شركة ميتا قامت بإطلاق يعني منتج ذكاء اصطناعي جديد متعلق في استخدامات الواتساب واستخدامات عديدة أخرى لما يسمى الشات بوت، عمليا المحاكاة للبشر من خلال المراسلات الواتساب. وهذا الوكيل الذكاء الاصطناعي الجديد خرج لطور التنفيذ فقط في الولايات المتحدة. يعني صحيح أن هذا المنتج من ميتا موجود اليوم بإمكان المستخدمين يفوتوا على واتساب ويطلبوا من هذا الوكيل أنه يقوم بأعمال، ولكن هذا موجود فقط في الولايات المتحدة. فبطبيعة الحال أول من يسأل عن الآراء هناك في الجمهور الأمريكي.
1: وضحت الصورة، شكرا لك كما دائما أنس أبو دعابس، محرر الشؤون التكنولوجية في راديو الناس ومقدم بودكاست صوت التك. شكرا
0: لك. شكرا
1: رياضة.

0: طلعك بالمنظور اولا في التربوي الرياضي بعدين يعني الامور الثانيه مثالي اخلاقيه من الدرجه الاولى لجميع ابنائنا وبناتنا من الفحم انه بنقدر نقعد مع بعض بنقدر نتحرك مع بعض بنقدر نلعب مع بعض بنقدر نكون فريق واحد. والرساله الاكبر برضو انه فرق الشبيبه والاولاد راح تكون برعايه وراح يعني من هناك تكون انطلاقه لكوادر الفحمويه اللي تكون بالفريق الموحد تكون به لدرجات اعلى من الدرجه اللي احنا موجودين فيها.
1: دكتور سمير كميها لنا رسائل اتصال.
0: يعني كلمتي واضحه انه يعني في عنا اليوم فريق موحد، حان الوقت انه كلياتنا نكفر هذا الفريق، ندعمه ماديا معنويا كل ما اتونا من قوه، وكلياتنا خلال السنه كل فرق الاولاد والشباب راح تكون تحت رعايه مشروع بلدي ان شاء الله رب العالمين. مثل انا بدي فريق واحد بالدرجه العليا خلال سنتين.
2: بده فريق واحد بالدرجة العليا خلال سنتين. فادي مصطفى وانكشف عن هذه الوحدة أمس من خلال برنامج مساء رياضة. طبعا استمعنا فادي قبل قليل رئيس البلدية يبارك، وأعتقد كل مواطن كل كبير وصغير في أم الفحم يبارك بهذه الخطوة.
3: فعلا يوم استثنائي، يوم كروي حافل كان بالأمس في مدينة أم الفحم. هو بقدر أقول لك كمان في المنطقة إطلاق مشروع الوحدة الفحماوي بلد واحد فريق واحد. طبعا أبوائل أم الفحم ومكابي أم الفحم بتوحدوا ليكونوا اتحاد أبناء

0: فهم وسمعنا الأصوات. لو كنت استضفتني قبل بس الرياضة يعني كنا هيك بعض تشويق للناس، وفعلا في مساء الرياضة سمعنا كافة الأصوات الألمانية والتي وقعت في الليلة الأمس طبعا من مكابي ومن أبوعيل، وانطلق المشروع بشكل رسمي. اليوم الساعة 4 راح يكون جلسة في الاتحاد العام للمصادقة ولترتيب الأوراق، من ينتقل إلى أي فريق، كيف تكون الجمعية الرسمية، حسابات البنك وكل الأمور الصغيرة وهي كبيرة طبعا بشأنها، ولكن ترتيبها بالنسبة لهم صغير لأنه تم الاتفاق عليها وتم التوقيع. الدكتور سمير يقول أريد فريق خلال سنتين في الدرجة العليا. على الورق فرات صدقني ممكن لأنه أم الفحم تعشق الرياضة،
1: في يعني مواهب أم الفحم،
0: في مواهب وفي واضح انه راح يكون صعوبات في الطريق وممكن يكون خيبات امل، ولكن حين تتحدث عن فريق واحد لدعم واحد لا يعني رجال اعمال بفكروا فريق واحد في يعني يكون كافه المواهب الشابه المميزه، يعني بس اليوم بتفكر انه كيف ممكن دمج الافضل من ابوعيد ولا افضل في مكابي راح تحصل على فريق ضارب في الدرجه الاولى. التوفيق وانه المشروع هذا يكون يعني عينه جيده لكافه كورونا العربيه.
1: اذا تحدثنا عن يعني مشروع صعود استاد السلام لأي درجة مؤهل؟
0: استاد السلام حاليا يعني هو جاهز للدرجة الأولى تقريبا،
1: فقط
0: يعني
1: الأولى؟
0: لا لمسات العام كان في الممتازة، لمسات صغيرة ليكون في الممتازة، ما راح تكون صعوبة لتأهيله في الممتازة. أنا بحكي لك أنا ببث في الممتازة، يعني في أغلب الملاعب استاد السلام قد يكون من أول 4 أو 5 ملاعب في الممتازة في البلاد، لما فيش أي مشكلة لتوسعته وللعليا بعد ربنا كبير على مهل الأحلام قادمة، ولكن للممتازة ما في أي إشكالية في حال من فحم صعبت للممتازة أن تستضيف في استاد السلام. كمان مباريات اللي كانت الليله، طبعا الليله راح يكون منتخب، شوف دائما بنخلط الاوراق السياسيه والرياضيه، منتخب البلاد منتخب اسرائيل امام كره القدم طبعا في دوري الامم الاوروبيه امام النمسا. المباراه قد تكون مثيره في الداخل ولكن اكثر في الخارج، يعني كمية كبيرة من المظاهرات راح تكون المؤيدة للفلسطينيين طبعا، وهناك قوات كبيرة من الشرطة، يعني تخيل على كل مشجر هيكون حوالي 4 حراس رجال أمن، لأنه طبعا الوضع الأمني معروف على الجميع. وثم تنتقل المنتخب إلى إيرلندا وهناك سيكون طبعا إشكالية أكبر، خاصة أن مدرب إيرلندا فرات قال لن نلعب ضد مع إسرائيل، نلعب ضد إسرائيل، نلعب مع المرتكبي الجزائر نلعب ضد. فتخيل والاتحاد العام كرة القدم قال لا دواء للغباء، وهذه ردة الفعل أثارت ردة فعل قوية في العالم الرياضي. وكمان مباريات رونالدو حبيبك اليوم مع البرتغال ضد ويلز، وهولندا أمام ألمانيا، كمان النصراوي أمام ريشو لوتيو مباراة في غاية الأهمية والصعوبة، ونقول نجت المثلث أمام كريات التبيالك وأحمد انجدات أمام الفريق من عرابي. في دور الخليج اللي انطلق بالأمس الإمارات مع اليمن، قطر مع البحرين، بلش يحمى الدوري في مجموعتين غاية كل مجموعة فيها 4 منتخبات. طبعا في الجنوبية بالأمس شباب الطيرة خسرت أمام هابوعيل هرتلية 1-0. أما في الشمالية طمرة مبروك مبروك مبروك حبايبنا من طمرة، أول فوز على بيتشان 1-0. النادي الرياضي عمص بوسف تلقوا حبايب 1-1. أما داخل الغربية 3-1 على طيرة الكرمل. واضح الفريق باقي فريق صعب وعنيد في الدرجة الأولى، مجددا فريق واحد بلد واحد أم الفحم، مبروك ونؤكد على طبعا تغطية مستمرة لهذه الوحدة.
1: هذه مصطفى شكرا لك،
0: إلى اللقاء. Look at it.

0: جولي.
1: تحدث فادي عن منتخبات يوم غد، يعني سنشاهد وأيضا هذا المساء لمدربين مع تجربة جديدة، كلوب في ألمانيا، تشافي في هولندا، وزين الدين زيدان في فرنسا. أمام مين؟ أمام تركيا. نصل لنهاية هذه الساعة، نهاية ساعتين من غرفة الأخبار اليوم الخميس، العدد الخامس والأخير لهذا الأسبوع من غرفة الأخبار. في التحرير طاهر يونس، محمد مجادلة، مصطفى وليد زعبي ومحمد زيدان، الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإنتاج عدن أسعد، في الإخراج والديجيتال جواد العمري وعرين نصار ودانا أبو بكر، وفي تطبيق ناس موسى بصول.

0: تشامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: إيروكا يعني أوبتيكا.
4: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
6: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית ב1.5 מיליון שקלים.
7: לא נכון
6: מאוד.
7: לא נכון, וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
6: תודה רבה לך.
5: בעד פשענקו אשתרק פייס, ללאנדימאם, אתסלו נשמי 6501 או פיניקת אלבי. ממנוע אלבי על מהמדונה 18 עמד. אלמורהנת יומכן אנטו אדי אל אלאדמן. אלפאוז יעתמד על אלחד פקט.
2: انفجعت أمهاتنا وتيتم أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
5: ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
10: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني، وإليكم التفاصيل. استأنفت لجنة الانتخابات المركزية برئاسة قاضي المحكمة العليا نعم سولبرغ اليوم جلساتها لبحث طلبات شطب قوائم انتخابية من خوض انتخابات الكنيست 26 بعد يوم أول انتهى بقرارات شطب طالت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة ومرشحين. في غضون ذلك قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس لراديو الناس إن قرارات الشطب بحق القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة إلى جانب شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف جاءت في سياق المحاولات السياسية لشطب الحقوق السياسية وإقصاء التمثيل العربي.
1: اتخذت بالأمس مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك، الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا ومبنية على اعتبارات سياسية. الامتحان الأكبر ماذا سيكون في أمام المحكمة العليا؟

0: استراتيجية. احنا لا نسعى الى امتلاك قوة التأثير ولا القدرة على صناعة الواقع الجديد او المشاركة في صناعة الواقع. الثقافة العامة عندنا ما زالت ثقافة انتظار، ثقافة يعني تحميل.
1: إلى ذلك أكد رئيس كتلة القائمة المشتركة دكتور أحمد الطيب أن الأجواء السياسية السائدة بعد 7 أكتوبر كانت حاضرة في مناقشات لجنة الانتخابات المركزية وقراراتها. وفي حديثه لراديو الناس قال الطيب أن أحزاب المعارضة دعمت طلبات الشطب التي تقدمت بها أحزاب اليمين، مستهجنا موقف حزب الديمقراطيون وتصويتهم بدعم مطلب حزب بن غفير بشطب سامي أبو شحادي، واعتبره صفعة لكافة الجماهير العربية.
2: أن أفهم، لا أريد أن أتقبل أي شرح بموضوع تصويت الديمقراطيين مع طلب بن غفير شطب سامي أبو شحادة. هذا لا يمكن أن نجد له أي مبرر على الإطلاق. يا أخي إذا بتكون مش تصوتوا ضد طلب بن غفير طلب الشطب مع أنه أنتوا ديمقراطيين، امتنعوا زي الآخرين زملائكم في المعارضة. أما تأييد طلب الشطب هو صفعة للجماهير العربية قاطبة، حتى لأولئك الذين يخالفون ولا يوافقون سامي أبو شحادة بمواقفه. أو
1: أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم رفضهما عقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلال سموتريتش جلسة اليوم في منطقة الروس التابعة للبلدة. واعتبر المجلس واللجنة أن عقد الجلسة في الموقع يأتي في سياق محاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد الكروم، مؤكدين مواصلة التحرك الشعبي والقانوني السلمي ضد أي محاولة للمساس بأراضي البلدة. عثر صباح اليوم على رضيع فاقدا للوعي داخل منزل في مدينة عكا، ووصلت الفرق الطبية إلى المكان وبدأت بإجراء عمليات إنعاش للطفل قبل نقله إلى المشفى مع مواصلة عمليات الإنعاش. وقالت الفرق الطبية أن الرضيع كان من دون نبض أو تنفس عند وصول الطواقم، ووصفت حالته بالحرجة جدا. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن العديد من قادة الدول طلبوا عقد لقاءات مع نتنياهو خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن جدول أعماله المزدحم إلى جانب ضرورة عودته قبل حلول عيد العرش اليهودي لم يسمح له سوى بتلبية جزء من هذه الطلبات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه أجرى تعديلات على النص الذي كان قد أعده مسبقا لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أوضح أنه كان قد أعد نصا مسبقا لقراءته، لكنه قرر تجاوز ما ورد فيه بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه سعى إلى عرض ما وصفها بالحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني والعالم. وقال بازشكيان أن الولايات المتحدة تتصرف خلافا للقوانين الدولية والأطر الإنسانية وبالاعتماد على ممارسة القوة والأعمال المعادية للإنسانية. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
3: أنتم تستمعون إلى راديو الناس 103.3 و107.8 FM.

0: صباح الخير جارنا.
1: اهلا اهلا، صبحك بالف خير.
0: صباح الخير ام خليل.
2: يسعد صباحك جارتنا، يسعد هالصباح، الصباح الحلو من الله.
3: يسعد صباحك يا حلو.
0: صباح الخير لكل الناس من راديو الناس.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: التسجيل للجامعة العربية الامريكية في رام الله وجنين في اوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
4: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
5: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
6: سكن، اقامه،
7: كنت بحاله ضياع،
8: كنت متخربط بالبلاد برا.
5: شفت طلاب وسالت ناس،
9: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
10: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
11: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
12: منظم،
11: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
13: مع انطلق انا مطمنه على ابني كتير.
14: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
2: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10

0: ومؤثرين.
1: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
2: على العافية شباب، شو طالعين على الشغل؟
3: الشغل خايف، ايش زي الشغل حبيبي؟
4: في احلى من الشغل؟
5: صباح الخير لكل الناس.
6: يا صباح الورد كله،
7: صباح الفل والياسمين عمو،
8: احلى صباح
9: لكل الشغيلة والعمال. صباح الخير.

0: فرح بي واي دي.
1: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
2: السبع قللوا عدد صادق الاضطراب النص، متوقعين طوابير كتير طويل، ديروا بالكم.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، المقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
7: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمام بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: هذا مو بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: بتحلموا اريلا من مفعل البايس تتصلكو
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
2: את אמיתית?
1: אני אמיתית מאוד.
2: יו, אני לא מאמין. לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
0: בעד פשענקו אשתרק פיס, ללאנדימם, אתסלו נשמי 6501 או פי נקאט אלבייע. ממנוע אלבייע למהום דונה 18 עמא. אלמורהנת יומכן אנטו אדיה ללאדמן. אלפאוז יעתמד על הפחד פקט.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة.
4: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: قل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا غيابنا غلفنا ب27/10 حاضرين ومؤثرين
6: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم 1 بقدر من اليوم. تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم 1 بقدر.
8: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة.

الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية وفاة رضيع يبلغ نحو أسبوعين بعد العثور عليه فاقدا للوعي وبحالة حرجة داخل منزل في عكا، ويجري التحقيق في الاشتباه بأن الرضيع كان نائما في السرير مع والديه وتعرض للاختناق. حققت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة مع 3 من أفراد حرس الحدود للاشتباه بارتكابهم مخالفات، من بينها سرقة مركبة واستخدام مركبة دون إذن وإساءة استخدام السلطة. وبحسب الشبهات، لاحظ العناصر 3 خلال دورية في منطقة القدس مركبة متوقفة وبداخلها المفاتيح ودون صلاحية قانونية، استقلوا المركبة وقادوها ما أدى إلى إلحاق أضرار بمركبات كانت متوقفة بالقرب منها. وفق التحقيق لم يتم العثور على السيارة حتى هذه اللحظة، وعقب انتهاء التحقيق أطلق سراح الأفراد 3 بشروط تقضي بإبعادهم عن الشرطة لمدة 15 يوما. رفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية طلبات شطب حزب عتما يهوديت من خوض انتخابات الكنيسة 26. يأتي ذلك حيث استأنفت لجنة الانتخابات المركزية برئاسة قاضي المحكمة نعم سولبرغ اليوم جلساتها لبحث طلبات شطب قوائم انتخابية من خوض الانتخابات للكنيسة 26 بعد يوم أول انتهى بقرارات شطب طالت القائمة العربية الموحدة والقائمة المشتركة ومرشحين

0: شحين آخرين. في غضون ذلك قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس لراديو الناس إن قرارات الشطب بحق القائمتين إلى جانب شطب رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي والنائب عوفر كسيف جاءت في سياق المحاولات السياسية لشطب الحقوق السياسية وإقصاء التمثيل العربي.
1: اللي اتخذت بالأمس مقلقة جدا، ولكنها قرارات سياسية، وبالتالي يعني حتى لو كان التصريح هنا أو هناك الموقف هنا أو هناك، عملية الشطب راح تكون أوتوماتيكيا ومبنية على اعتبارات سياسية. الامتحان الأكبر ماذا سيكون في أمام المحكمة العليا؟
0: أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم رفضهما عقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسليل سموتريتش جلسة اليوم في منطقة الروس التابعة للبلدة. واعتبر المجلس واللجنة أن عقد الجلسة في الموقع يأتي في سياق محاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد الكروم، فيما رصد شهود عيان من البلدة أمس جرافات وآليات تعمل في الموقع، وأكدوا مواصلة التحرك الشعبي والقانوني السلمي ضد أي محاولة للمساس بأراضي البلدة. قرر الجيش الإسرائيلي تفعيل قيادة الفرقة 98 في جنوب الضفة الغربية عقب عملية الدهس قرب مدعين التي أصيب فيها جندي في الاحتياط بجروح خطيرة. وستتولى الفرقة مسؤولية منطقتي الخليل وبيت لحم ومستوطنات عتسيون. وبحسب التقارير جاء القرار بعد تقييم أمني أعقب عملية الدهس. كشفت اختارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس إلى جانب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تسارع ملحوظ في وتيرة صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. وتشمل هذه الصفقات قنابل ثقيلة وذخائر موجهة ومروحيات أباتشي ومركبات هجومية وأنظمة صاروخية، إلى جانب صفقة جديدة تستعد واشنطن لإبرامها بقيمة 2 مليار دولار. قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن العديد من قادة الدول طلبوا عقد لقاءات مع نتنياهو خلال زيارته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن جدول أعماله المزدحم إلى جانب ضرورة عودته قبل حلول عيد العرش لم يسمح له سوى بتلبية جزء من هذه الطلبات. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إنه أجرى تعديلات على النص الذي كان قد أعده مسبقا لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أنه كان قد أعد نصا مسبقا لقراءته لكنه قرر تجاوز ما ورد فيه بعد الاستماع إلى خطاب ترامب، مشيرا إلى أنه سعى إلى عرض ما وصفها بالحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني والعالم. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا. ختام الموجز. أما الآن أنتم على موعد مع برنامج مجالس مع الزميل وديع عودي. كونوا بخير، إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
3: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
0: ساعة واحدة بطلت تكفي لنحكي عن الناس، عن الحياة، عن العلاقات، عن الصحة، عن الموضة، وعن تفاصيل بتشغل بالنا كلنا. اكتشفنا إنها ما بتكفي. كيف الحال؟ معي أنا رجاء كنعاني، كل يوم أحد ولمدة ساعتين من الساعة 11 للساعة 1 الظهر، والإعادة كل 3 من 7 للتسعة المساء. موعد جديد ووقت أطول.
4: كونسرت مع الياس مرجية.
5: كونسرت برحلة يومية بين الأغاني كواليسها وصناعها، مع تفاعل مباشر واختيارات المستمعين، وكمان بروفايل لنجوم العالم العربي.
6: كان هو أب روحي بالنسبة لي، فكانت أول أغنية لألي معه بلو تعرفه.
5: وكمان زاوية ولاد البلد مع فنانين بلادنا، وما تنسوا قصص الشعراء والملحنين والأغاني وكواليسها.
7: كتبت على ظهر علبة السجاير ولما قرب معاد حبيبي ورحت قبله هنيت فؤادي على نصيبه ووصل منه.
8: الله.

0: الله.
1: ده كان بداية أغنية رق الحبيب.
2: كونسرت من قلب الأرشيف ومن ذكريات الفن، أيام الأحد الأربعاء والجمعة الساعة 8 المساء، ويوم السبت الساعة 9 المساء. كونوا على السماع.
3: كنتوا تحكوا عن موضوع معين بالسيارة، وما إن وصلتوا حتى امتلأ الفيسبوك والإنستغرام إعلانات عن نفس السيرة. أطفالكم ممكن بيقضوا كثير ساعات على تطبيقات الألعاب، وبين فترة والثانية بتكون سمعتوا عن ارتفاع الإقبال على تيك توك وعن التجديدات في القيادة الذاتية لسيارة تسلا. في بودكاست صوت التك بجمع لكم أنا أنس أبو دعابس عالمي الهايتك المتسارع وعالم التسويق المتجدد، ومع ضيوف مهنيين من كبرى الشركات نطلع على المستجدات التقنية وعن بعض قصص النجاح المميزة للشركات الناشئة. محتوى تقني بلهجتنا وعلى مقاسنا، وكمان وفرنا لكم إياه على منصات البودكاست لراديو الناس.
4: صوت التك كل يوم ثلاثاء عن الساعة 2 بعد الظهر، ويعاد الجمعة بنفس التوقيت.

0: مجال راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي عرب الشبلي أم الغنم حاتب شبلي. مرحبا فيك.
1: صباح الخير
0: راديو الناس.
1: صباح الخير. صباح الخير لشبلي أم الغنم. صباح الخير لكل شعبنا بالأمة العربية من مشرقها لمغربها.
0: شو هذا خطاب قومي بديت فيه؟
1: احنا أصلنا نرجع للأصل. احنا ناس مع أصل.
0: شو هذا بالعربي ولا كمان بالعربي بالعبراني؟
1: لا بس بالعربي.
0: بس بالعربي؟
1: بس
0: بالعربي. إذا سويت برشت بيت كمان شوي بتحكي هذا الكلام؟
1: طبعا.
0: انت بتقول بس بالعربي؟
1: بس بالعربي. احنا لنا أصل. ضل أصل.
0: إذا سويت باللغة العبرية هل تقول ما قلته الآن من حي مجتمعنا وشعبنا وأمتنا؟ تستخدم هاي المصطلحات؟
1: طبعا.
0: بزعلش عليك فسر له في الوزير؟
1: يقدر يسعل يزعل كيف بده.
0: أوف.
1: الأصل ما يتغير ووصر له في ما يزعل من الأشياء هذه.
0: أنا مع رئيس مجلس محلي الشبلي أم الغنم حاتم شبلي ولا الكفيل تاعه؟
1: لا حاتم شبلي بلحمه وبشحمه.
0: طيب بدي أسألك عن عرب الشبلي أم الغنم لمن لا يعلم، تأخذنا فكرة هيك وين موجودة على ضفاف على سفوح جبل الطور، كدس عدد سكانها، أهم ما يميز البلدة هذه عن تلك بلدتين.
1: أول إشي شبلي أم الغنم هي تتواجد على سفح جبل طابور. عدد سكان شبلي أم الغنم مع بعض ما يراوح 7000 نسمة. شبلي أم الغنم لحد سنة 1988 كانت شبلي لحال وأم الغنم لحال. بسنة 1989-1990 انضموا لبعض وصارت شبلي أم الغنم. الشبلي أم الغنم تحتاج كثير من المساعدات، لأن شبلي أم الغنم هي بلد فقيرة بالمصادر، وكل سكانها تعتاش على
0: العمل اليومي.
1: العمل اليومي يومي يومي ما فيها مصالح.
0: مين أكبر، عرب الشبلي ولا أم الغنم؟
1: لا البلدين تتقسم كما يلي: ثلثين الشبلي أم الشبلي وثلث واحد أم الغنم.
0: وفي يعني قرابة دم بين سكان عرب الشبلي وأم الغنم، في علاقة قرابة ولا بس جيري؟
1: لحد ما انضمت الشبلي لأم الغنم كانوا بلدين مفترقات يعني بعدات عن بعض، لكن بفترة الضم الشبلي وأم الغنم تقريبا اتحدوا لبلد وحدة، لأنه صار في بنات النسبة ويتجوزوا من بعض ويأخذوا من بعض وصارت بلد واحدة. أنا اليوم أنا من ناحية اليوم ما أحس أنه في اختلاف بين الشبلي وأم الغنم. بحس حالي بالشبلي بلدي وأم الغنم بلدي. لما أفوت عم الغنم حس حالي كأني فايت على بيتي.
0: انتخبت بنسبة عالية انت في الانتخابات؟
1: انا فوق 70%.
0: في شباط 2024
1: مزبوط.
0: مقابل كم مرشح؟
1: كانوا قدامي 3 مرشحين.
0: كيف بتفسر انه انت تفوقت على 3 مرشحين بنسبة 76%؟
1: التفوق كان مش يعني عمل يوم او يومين او 3. الأهل بالشبلي أم الغنم طلعوا وتفرجوا على لورا ايش الرؤساء ساوت من 30 سنة لليوم، وشافوا أن الرؤساء كانوا يمشوا محلهم.
0: بماذا يتميز حاتم شبلي الرئيس الحالي لمجلس المحلي عرب شبلي أم الغنم عن الرؤساء السابقين؟
1: حاتم شبلي أول إشي أعرفك أنه أجا لشبلي أم الغنم وأجا لمجلس شبلي أم الغنم من أساس تجاري. أنا رجل أعمال، عندي شركة كبيرة من أكبر الشرك اللي بإسرائيل اللي هي شركة شين إسرائيل لسينتي فؤلي المسائيوت. الشركة
0: فيها لتأجير الشاحنات،
1: لتأجير الشاحنات فيها مئات السيارات.
0: يعني ناس صوتوا لك لأنك أنت غني عملا بالمثل الشعب اللي بيقول الغني كل الناس بتغني له.
1: لا لا
0: أنا
1: لا.
0: سألتك لأنه أنت قلت أنه الأهالي جربوا الرؤساء السابقين، أنت حزت على نسبة عالية. أنا سألتك سؤال بسيط على خلفية هذا الكلام، لماذا بتقديرك حصلت أنت على هاي النسبة العالية؟ بماذا تختلف عن بقية المرشحين وبقية الرؤساء السابقين؟ طالما بتقول أنه هني جربوا غيري الآن بعرفوا خيري، بما هذا أنا بترجمه الحكي.
1: مزبوط. أول إشي خلينا نخرف منين، منبلش من منطلق أنه طلع شافوا وتفرجوا على الريكورد لورا حاتم شبلي من وين طلع وين وصل. فقالوا أكيد حاتم شبلي بلش من صفر ووصل لوين وصل، أكيد راح يفوت على المجلس وياخذ البلد.
0: إنه أنت عندك شركة ناجحة هيك بتكون
1: راح ياخذها لقدام،
0: أنت ناجح بالمال والعمال،
1: راح يطورها راح يطورها. وأنا الماضي تبعي كلياته كان يعني في عمل اجتماعي مع أهل البلد، مساعدة أهل البلد. أنا تقريبا حياتي كلياتها كانت مساعدة أهل البلد من قبل ما أفكر إن أروح على مجالس ولا إشي. فيش حدا مرة طق بيت باب بيتي ورجع فاشل لو مكان شو مكان يكون. أنا بالفترة كلياتها اللي كنت عايشها،
0: يعني أنت تمتاز عن بقية المرشحين بقية الرؤساء فقط بأنك أنت عندك صلات اجتماعية، ما عندك كفاءات إدارية وغيرها تميزك عن بقية المرشحين والرؤساء.
1: خلينا نقول من ناحية شهادات، من ناحية شهادات الموجودة من المرشحين، مش من المرشحين، من الرؤساء اللي كانوا اثنين اللي كانوا قبلي. أنا يمكن أنا شهادات تبعيتي أوطى شهادة، أنا بس بسنة 38 طلعت شهادة نهول من هالعساكيم.
0: أنت 38؟
1: بسنة 38.
0: سنة 38.
1: بسنة 38 طلعت. في كان قبلي رئيس مجلس محامي ومهندس، وكان قبلي رئيس مجلس ممرض مع شهادة تمريض.
0: طب شو اللي بيميزك لك يعني؟ بنسألك مش عارفين ناخذ جواب.
1: اللي ميزني أنا أول إشي صراحتي، جرأتي. أنا بن آدم مثل ما يقولوا بلدوزر. أنا بن آدم إذا بمسك شغلة بخلصها على أحسن وجه يكون. أنا وصلت للحد ووصلت النتيجة إنه أي بني آدم يكون مثابر ومتابع في شغله ينجح ويتقدم. إما إذا أنت تفكر حالك إنك تمسك شغلة وتبلش تمسك شغلة ثانية والثالثة والرابعة وتنط من واحدة لواحدة، ما بالآخر ما توصل ولا لأي نتيجة. الهدف هو إنك تمسك شغلة وتخلصها من الأول للآخر.
0: تمام.
1: بأحسن شكل.
0: أستاذ حاتم شبلي رئيس المجلس المحلي شبلي أم الغنم، يعني أنت تتحدث عن نجاحاتك الشخصية الفردية، كداش عمر الشركة عندك؟
1: 22 سنة.
0: وانت فاجأت نفسك بهاي النجاحات الكبيرة ولا توقعتها؟
1: لا انت توقعتها، لانه انا بن ادم مثل ما يقولوا اولاد عمنا، اذا بحط هدفي بمشي وراه تني اصله. يعني باللغة العربية اللغة العبرية البسيطة، حدور ما ترى.
0: طيب كم سيارة شحن عندك اللي بتأجرهن؟
1: انا عندي فوق 1000 سيارة.
0: 1000؟
1: فوق.
0: قبل ما ندخل الاستوديو كنت لي 350، من هناك لهون صاروا 1000.
1: ريبيت وهتمدا شايف طلعوا لل1000، انا عندي 1436 سياره.
0: ايه صرنا 1400 بتقول

0: ألف. قديش عدد السيارات اللي عندك بالجد؟
1: 1436 سيارة.
0: قديش معك مصاري بالحساب البنك؟
1: هذا الاشي إلي لها
0: كم خانة؟ 6 وفوق 7 وفوق 8 وفوق؟
1: هذا إلي شخصيتي.
0: قديش كلفتك الدعاية الانتخابية عشية الانتخابات؟
1: ما كلفت كثير مصاري لأني ما كنت لازم يعني
0: قديش
1: أفرسيم حالي أكثر لازم، لأنه أنا ما اشتغلت بيوم وليلة للمجلس، أنا اشتغلت على عدة 4-5 سنين.
0: ولا جواب يجاوبني حتى الآن، بتلف بتبرم وبتلف بتبرم وبتلف بتبرم.
1: هي شطارة.
0: شطارة؟ وانت بتقول عن حالك شجاع وجريء
1: وتمكن. شجاع، أنا شجاع للآخر.
0: طيب نروح على الجرأة. جرأة جرأة ولا إن
1: جرأة جرأة
0: ولا بس بالكلام؟
1: جرأة جرأة
0: يعني أكوّ كلب أسألك سؤال جريء.
1: اسأل اسأل.
0: ولا إنه بتقول لي
1: كيف قالوا
0: ولا بتجاوب اللي بدك إياه؟
1: أنا معك للبحر.
0: طيب للبحر، أي بحر؟ الميت ولا الماء الأحمر ولا الأبيض؟
1: كفينا طبرية.
0: بعد هذا التصريح اللي أدليت فيه لراديو الناس والفيديو اللي عملته أنت مع الوزير، وزير حزب عثماني وديت فاسرلوف، وزير تطوير الجليل والنقب، كيف كانت ردود الفعل في عرب الشبلي وأم الغنم؟
1: أول إشي ردود الشبلي وأم الغنم أنا حسب رأيي حسب الملتي ميديا والسوشيال ميديا اللي كانت موجودة وتابعتها من قرب، ما كان ولا أي رد من الشبلي وأم الغنم على الإشي، لأنه الشبلي وأم الغنم يعرفوا رئيسهم منيح منيح ويعرفوا قدراته وإيش سوى بالسنتين ونص.
0: لم يبدي مواطن من عرب الشبلي وأم الغنم أي تحفظ من تصريحاتك المناصرة التي أشدت فيها بهذا الوزير الذي ينتمي لحزب يعتبر المجتمع العربي كله حزب عنصري ومعادل للمجتمع العربي، معقول؟
1: أنا
0: حسب 99% بتقول 100%؟
1: حسب أنا ما شفت وانتبهت، يمكن 99% وتسع أعشار ما شفت ولا واحد من شبلي وأم الغنم اعترض أو قال على الإشي اللي صار، لأنه هن عارفين
0: أنت على السمع. أهل عرب الشبلي وأم الغنم بسمعوك؟
1: يسمعوني. أي واحد كان في عنده تصريح يمكن من كل ال عليهم اللي كان يمكن 2 أو 3.
0: هذا المقطع بدنا نأخذه ونحطه بالسوشيال ميديا تبع راديو الناس، وساعتها بده يكون في فرصة متاحة لأهالي شبلي وأم الغنم يعقبوا على هذا الكلام. أنا يعني أنا بنطيك تحذير، بنطيك هدية بعد
1: الشبلي وأم الغنم،
0: عيد النظر بالقول، بدل 99% خليها على 59%.
1: أنا بدي أقول لك شغلة واحدة، شايف الشبلي وأم الغنم كلياتهن واحد واحد فردا فردا، بيعرف إنه حاتم شبلي مصلحة الشبلي وأم الغنم فوق كل إشي عندي، يعرفوا الإشي هذا وهن.
0: بس أنت كسرت مزرعة بالعين بهاي الإشادة وهذا المديح وهذا الإطراء وهذا الثناء للوزير.
1: أول إشي خلينا يعني
0: مش أي وزير،
1: خلينا نصرح جدا جدا مين هذا الوزير. أول إشي لما أنا أشدت بالوزير هذا ما أشدت بالحزب تبعه، وإذا تتطلع على الفيديو تتشوف مزبوط مزبوط أنا إيش قلت. أنا قلت أنا أناصر الوزير يضحك واسرلوف، لأنه هذا الوزير اشتغل وعطاه وكان سند للشبلي أم الغنم مدة 2.5 سنين.
0: شو أعطاك
1: الوزير هذا؟ أعطانا ميزانيات، عدة ميزانيات الوزير هذا أعطانا.
0: شو الميزانيات؟ كول
1: أعطانا نخلص الأولام سبورت، أعطانا نخلص الإشكول الجنيم، أعطانا نكمل ملعب الفوتبول، أعطانا نعمل
0: يا أخي يا أستاذ حاتم، وأعطاك مضاربه ولا مضارب؟ هذا حق إلك ولا أهل الشبل والمواطنين العرب. تدفعش ضريبة أنت؟ كم سيارة شحن عندك؟ أنت بتقول عندك 1000 سيارة شحن، كده تدفع ضريبة بشهر أنت؟
1: مئات ألف أشكاليم.
0: طيب غيرك كمان بيشتغل وبدفع، شو عملنا معروفه؟
1: هو أول إشي هو مش عملنا معروف، هذا حق كل مواطن بالدولة أن يأخذ حقه، لكن حسب ما نحن نعرف وحسب ما شفنا أنه هذه الحكومة هي الحكومة اللي أكثر حكومة يعني شدت على المجتمع العربي، أكثر حكومة حشرت المجتمع العربي بالزاوية. فأنا شخصيا حاتم شبلي عرفت كيف أصل الوزير هذا وكيف أطلع منه الميزانيات،
0: رغم أنه الحكومة هي حكومة عنصرية،
1: مع أنه الحكومة هي حكومة عنصرية. الحكومة هي كانت من قيام الدولة لليوم هي أكثر حكومة.
0: وأنت بتقول أنه هذا الوزير أستاذ حاتم شبلي لما انضم إلينا الآن، أنت رئيس المجلس المحلي في عرب الشبلي وأم الغنم، أنت تقول أنه أبدى استعداد وقدم يد المساعدة بملايين لبناء مشاريع في البلدتين، رغم أنه ينتمي لحزب عنصري ومعادل للمجتمع العربي.
1: بعد مرة أرجع وأقول الوزير نفسه
0: ولا بس الحكومة عنصرية، الحزب بتاعه مش مش مش عنصري.
1: بعد مرة أقول الوزير يضحك واسرلوف كوزير كبني آدم، إذا بني آدم يقعد معه بأربع عيون البني آدم هذا بني آدم جدا جدا إيجابي.
0: يعني طائر غريب في هذا الحزب، هو هنا
1: طائر غريب،
0: تيار تياره موقفه يختلف

0: عن مواقف زملائه ورئيس حزبه بن غفير وغيره؟
1: أنا بالنسبة لي الوزير هذا كان وزير مختلف، كان عصفور غير العصافير اللي موجودة بقلب الحكومة، كان وزير إيجابي.
0: بن غفير عصفور؟ ولا عم بسر لو بتحكي
1: احنا نقول طيور
0: اخر شوية بتعمل بلبل.
1: كان طير من الطيور الغير بالحكومة. الوزير هذا وزير ايجابي، وزير
0: طيب. الوزير ايجابي والحزب عنصري، ما انت بتقول انا انسان جريء.
1: انا ما بيخصني بالحزب،
0: دينا نتهرب.
1: عثمة يهوديت حزب عنصري ومبين عليه، وكل الناس تعرف مين عثمة يهوديت. لكن الوزير هذا، وانا انشد بالوزير هذا، الوزير هذا وزير ايجابي، وزير وقف معنا، وزير سعد، ووزير أنا أقدر أقول طيب. هنا بإيدين مليونات أنه وقف محدي أنا كشب لأم الغنم وساعدنا.
0: طيب في المقابلة اللي كانت في راديو الناس قبل أسبوع مع زميلتنا سناء حمود وزميلنا محمد مجاد، قلت بما معناه في تبرير هذا الإطراء والمديح للوزير اللي بخضمه هو عمي، ما زالت أمك منك؟
1: أمي ما زالت مني، تقدر تسألها بعادي.
0: طلعها على الخط،
1: تقدر تطلعها على الخط تسألها إذا زعلت مني أمي.
0: طلعنا يا ميسة،
1: إذا أمي
0: حجي عريفي أم حاتم.
1: أم حاتم، إذا أمي زعلت مني أنا اليوم شايف أول إشي بروح أبوسها على رأسها، وبروح أنطي.
0: ما كنتش أنت موصيها وكي لا دير بالك
1: ولا حكيت معها ولا إشي، بروح بنطي مفاتيح المجلس بالمجلس وأروح على شغلي، وأنا الخدمة الاجتماعية اللي أنا خدمتها لشبلي أم الغنب بسنتين ونص الأخرانيات أنا بدشرها لو حدا غيري يقوم بالمشروع.
0: الأم أم بس ما زعلت لما سمعتك قلت البغض أمي هو عمي؟ لا أبو حاتم زعل منك ولا أم حاتم زعلت
1: تقدر
0: منك.
1: تقدر تسأل أم حاتم وأبو حاتم إذا هن زعلانين مني أو زعلوا مني، لأنه حقهن يزعلوا إذا زعلوا، وإذا زعلوا حقهن على راسي. بس إذا بدك تسمعهن أنا أقدر أقول لك طلعنا الخط واسمعهن انت باذنك.
0: طيب هنا احنا بنحاول انه نطلعها للحاج عريفي ام حاتم، ما بتطلع. بتقدر تنطينا رقم تلفون ثاني غير التلفون اللي انا كاين مسجله معاي قبل البرنامج؟
1: بدك تتصلها تسال عن تلفوني.
0: ممكن نرجع لها نحكي معها بعد الفاصل. خلينا نطلع فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك رئيس المجلس المحلي شبلي ام الغنم حاتم شبلي
1: ان شاء الله.
0: فاصل ونعود.
2: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا ب27 حاضرين ومؤثرين.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
4: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
6: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
4: ببني شو؟
6: ببني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
4: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
6: بالضبط. المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
4: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
6: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
7: سامعيننا صح؟ مش لحالكم، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد.

0: اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
1: إذن أتوا في برنامج مجالس في راديو الناس. ضيفنا اليوم رئيس مجلس محلي شبلي أم الغنم حاتم شبلي. كنا قبل الفاصل قد تحدثنا عن موضوع تصريحاتك حول موضوع وزير تطوير الجليل والنقب غسرلوف وبررت هذا الموقف، وقلنا لك أنه إذا كانت والدتك الحج عريفي شبلي قد زعلت ولا رضت منك لما قلت أنت في مقابل راديو الناس مبررا ما ورد على لسانك اللي بأخذ أمي هو عمي، قلت لي طلعها ومستعد إنها تحكي، بدنا نحكي معها. أستاذة هي سمعتنا الحجة عريفي أم حاتم، يعطيك العافية حجة عريفي.
2: الله يسعدك، أهلي وسهلة. أهلي وسهلة،
1: كيف حالك
2: يا ميت؟ أهلي وسهلة، نوار الحمد لله.
1: إذا لأنك بتحملي اسم ستي أم أمي، يعطيك العافية.
2: الله يسعدك.
1: بس هذا الأستاذ حاتم يعني الابن الكبير، ولابد أنه غلاوته عندك قد الدنيا. بس هذا تصريح اللي حكاه للراديو الناس قبل أسبوع لما قال البخ ذمي هو عمي، ما زعلك فيه؟
2: لا، ما قلت لك لا، أنا أقول لا، ما زعل، ليش تزعل؟ إحنا عندنا بالبلد إذا واحد لا سمح الله وحدة يا مثلا جوزة يموت وهذا ياخذ تاخذ تقول له عمي، شنو نقول له عمي؟ إحنا عندنا أنا الشكل، فش عندنا إيش غلط؟ بس هالشأن هذا اللي قال لك هذا الخرافية، هذا من حم قلبه ومو عارف إيش يقول.
1: لا لا، إحنا بس نجيب سيرة حدا ثاني بالموضوع. لا لا،
3: إحنا ما نجيب سيرة ولا حدا غلط. إحنا
1: أنا بدي أسألك حج عريفي على التصريح اللي ورد على لسان حاتم ابنك كرئيس مجلس محلي الذي التقى وزير ينتمي إلى حزب معادي لكل المواطنين العرب في إسرائيل، رئيس الحزب بن غفير متهم بالإرهاب معادي للمجتمع العربي.
2: حاتم وهم لزق بهم، هم اللي ملزقين بحاتم،
1: شو بدين فيه؟
2: ايه وانتم ياخي انتخابات يعني فكرك احنا نروح نصوت ما نصوت؟
1: براو عليكي، هذا كلياتهم من السفي وفوق يعني.
2: احنا لا يا، احنا يا غالي، احنا جماعة الحمد لله، احنا اشتغلنا بكل المحلات مع اليهود ومع العرب ومع مع كل الناس اشتغلنا.
1: يعني أم حاتم أنت إذا بترجم كلامك للغة العامية، الإنسان ما بيشلح ثوبه حتى لو حاتم صدر منه هذا التصريح.
2: والله والله أغلى من العالم كله، إيش بدك أقول لك؟
1: طيب بس أنت بتقولي ما زعلتيش عليه رغم أنه ابنك البكر، أو لأنه ابنك البكر لما قال اللي بأخذ أمي وعمي، بس أبو حاتم ما زعل؟
2: لا لا لا لا.
1: أبو حاتم، أبو حاتم اللي بجنبك سلمين عليه، ما زعل منه هذا الكلام؟
2: والله مكيف.
1: مكيف؟
2: آه والله.
1: وليه مكيف؟
2: إيه إذاك إذا قالوا بعد وحدة ثانية يكون أحسن بعد.
1: أمان.
2: يصير حاسم يقول هذا عني.
1: ما شاء الله عنك، ما شاء الله عنك حج عريفي. طيب ننهي معك بالسؤال اللي ننتقل من المزح للجد، سؤال أخير.
2: نعم.
1: صندوق في احتمال تصوت لحزب مثل حزب هذا الوزير؟
2: لا من لا لا لا
1: أبدا
3: أكيد
2: لا ولا بشوف.
1: وإذا حاتم أجا قال لك تعالي يما، هاي فيها مصلحة للبلد، مصلحة لي، تعالي صوتي.
2: لا لا أنا هذا المصالح، أنا اشتغلت وعارفة المصالح، هذا المصالح مي إلنا.
1: أها طيب، يعطيك الف عافية ام حاتم حج عريفي شبلي والدة رئيس المجلس المحلي شبلي ام الغنم، يعطيك الف عافية.
3: ام يعطيك العافية.
2: نعم يما،
3: يعطيك العافية.
2: الله يعافيك حبيبي، الله يرضى عليك ويحميك ويبعد عنك عيال الحرام يا رب.
3: امين يا رب.
2: امين.
1: شكرا جزيلا. استاذ حاتم، انت الشاب الابن البكر في البيت؟
3: انا الابن البكر.
1: وليد اي سنة؟
3: 1985 69.
1: آه شو بعدك شاب؟
3: شو شاب يا زلمة؟ شاب، الشاب بالقلب مش بالشاب بالعمر، العمر ما بينقاس بالجيل ولا بالسنة، العمر ينقاس بإيش عملت وإيش حطيت وإيش سويت، بالتراث اللي دشر وراك، هل هو تراث إيجابي أو سلبي.
1: أنت شايفك بادئ بزراعة شعر، بدك تضل شاب معناته، طالما انت بتقول انه مش بالعمر، بس مع ذلك في المظهر بتحاول تضلك شاب.
3: صح، دائما بني آدم شايف كان ذكر أو أنثى يحاول انه دائما يكون مظهره الخارجي مظهر

0: مقبول على الناس، مظهر شبابي. فمش يعني إذا أنت تقدمت بالعمر لازم يعني أنت
1: وين تزرع؟
0: أنا بتركيا.
1: قديش العملية بتكلف؟
0: تكلف مش كثير،
1: حوالي
0: 3,000 دولار، 2,500 دولار.
1: أحسابك ولا أحساب المجلس؟
0: لا أكيد أحسابي أنا، الحمد لله رب العالمين. صار لي 2.5 سنين بالمجلس إذا مش غلطان. الشهرية اللي أخذها أحط قدها مرتين بس للبلد وأهل البلد، لأني أنا أخذت مجلس مدمر ميزانية، مزينته مدمر على الآخر. لحد اليوم تقدر تتصل إسا على المجلس من دون أي سؤال، أي موظف في المجلس تسأله القهوة والتكريمات اللي بالمجلس مين يشتريها. تقدر تتصل على قسم التنظيف.
1: طيب ننهي هذا الفصل عشان نفوت في مشاريع المجلس المحلي. حج عريفة قالت أنه لن تصوت لحزب هذا الوزير مهما قدم خدمات، مهما كان صادق في تقديم الخدمات إلى آخره، وهي صدقت بذلك، وأنت تقول أنها صدقت في ذلك.
0: أول إشي نرجع للتصريح اللي أنا صرحته مع الوزير وسرلوف، إذا ترجعوا كل مشاهد شاف التصريح يقول إنه أنا بصدد الوزير مش بصدد الحزب. أنا أناشد بالوزير وأحمد بالوزير، ما أحمد بالحزب. هذا أول إشي.
1: بس بشكل غير مباشر، لما أنت السياق مهم، لما أنت بتحمد فيه وبتقول إنه قدم الكثير وإلى آخره في عشية انتخابات، بعدها شهر إحنا مقبلون على انتخابات، الرسالة واضحة، صوت العثمة يهوديت.
0: أنا بقول صوت للوزير يسحق واسرلوف.
1: كيف يصوت ومش مرشح لحاله؟
0: الوزير يسحق واسرلوف بأي حزب راح يكون وبأي حكومة راح يكون، راح يظله الوزير اللي أنا بعرفه، اللي أنا أتصل به الساعة 11 بالليل ويرد علي ثاني يوم يعمل.
1: قلت لي في بداية البرنامج ما تترددش اسألني أسئلة جريئة.
0: اسأل. أنا مش راح أصوت لعثمان يهود لو شو ما كان يكون.
1: من لن تصوت
0: أكيد.
1: خلاص سبينا نروح على المجلس المحلي. على قصة المشاريع، أنت انتخبت في فبراير شباط 2024 تقريبا، أنت اليوم في نصف أكثر شوي صغيرة في منتصف الولاية. مشاريعك اللي أنت أنجزتها فعلا لبلدتي أم الغنم وعرب الشبلي.
0: أول إشي الشبلي وأم الغنم تشهد وتناشد بالأعمال اللي عملتها. أنا أفكر حسب رأيي وحسب تاريخ شبلي أم الغنم من 30 سنة من عمل اللي أنا عملته بسنتين ونص. أنا أول ما فت على المجلس في عندي مدرسة، كانت المدرسة الابتدائية المختار، كانت حوالي 10 سنين موقفة. خلال 5 أشهر كنت مخلصها وفتحها. أنا استلمت الولاية بشهر أربعة، بشهر 8 كنت فاتح المدرسة بعد تعطيل 10 سنين. من بعد ولاية، من بعد المدرسة المختار أنا نقلت على المجمع الرياضي والقاعة الرياضية اللي كانت مجمدة 6-7 سنين. بخلال 1 سنة و8 أشهر فتحتها بعد ما حطيت فيها فوق 28 مليون شيكل. من هناك انتقلت على ملعب الفوتبول اللي كان مجمد حوالي 16 سنة. أنا أقول وأبشر الشبلي أم الغنم إنه خلال شهر واحد راح نفتح ملعب الفوتبول، وراح يكون في استاذ لملعب الفوتبول اللي شبلي أم الغنم حلمت فيه 30 سنة. في عندي مشروع، ميجا مشروع اللي يسموه، اللي هو موقف الشاحنات الثقيلة اللي هو ما يراوح 38 دولم اللي أخذتهم من المجلس الإقليمي يزرعل، اللي 40 سنة الرؤساء قبلي ناشدوا الرؤساء أنه باليزرعل أنه يختموا لهن وما ختموا لهن. أنا خلال 1.5 سنة ختمتهن، وأنا بشهر 7-8 جاي راح أفتح أكبر مجمع للسيارات الثقيلة.
1: بس ليش بشبلي كمان سنة؟ مغنم. ليه كمان سنة؟
0: لأنه يعوز شغل، قاعدين نشتغل فيه. هو بالشغل اليوم اليوم يعني هو بالتنفيذ. أنا اليوم
1: تعمل مطار يا أستاذ حاتم،
0: 38 دلم.
1: طيب
0: فيش مثله بالشمال كله، يمين بإسرائيل كلها
1: تعبيده. يعني بدك تحط زفته،
0: زفته، محطة وقود، غسيل، مكاتب. الموقف هذا موقف على نبط أوروبي، مش لعب، مش يعني أعمل بحط كركار وبسكر بقول هذا موقف سيارات. راح يكون يعني مثلا نقول
1: تمام. بأي مرحلة أسموه؟
0: في إرث مدينة إسرائيل.
1: كمان رجعنا نحكي زي الوزير.
0: ايش اقول لك؟ هاي اللغه اللي انا اقدر اقول لك اياها، انه فيش موقف عن هالشكل باسرائيل كلها.
1: يا زلمه يا استاذ حاتم، البدو بكون قال عن العرب، وين راحوا العرب وين نزلوا العرب؟ العرب
0: احنا

0: تحكي مع عبراني
1: احنا ليه؟ نضلنا عرب واصلنا عرب وبدو قح.
0: عريف امك اسال الله يحميها حكت باللغه العربيه لغه الام، احكي عربي.
1: ف
0: لما انت بتقول انه بدنا نعمل مشروع عظيم، وين اساسار المشروع؟
1: المشروع صار تقريبا 75% منه منفذ.
0: جميل. شو سر طيب انه هالقد في شاحنات في عرب الشبل وام الغنم؟
1: اول شيء ام الغنم فيها لا يقل عن 320 شاحنه.
0: شو السر طيب؟
1: لانه اعتماد ام الغنم كلياته على النقل وعلى الشاحنات. اليوم مصدر الرزق الرئيسي بام الغنم هو الشاحنات. 80% من سكان ام الغنم الذكور هم سائقين شاحنات بشكل خصوصي، يعني هنا السيارات لهن بنقل ذاتي، وتجار تجار.
0: يمكن أكثر بلدة في العالم اللي فيها نسبة السائقي شاحنات بهذا الكم.
1: فيش بيت بأم الغنم ما فيه شاحنتين وثلاثة وأربعة.
0: قديش
1: كم بالشبل كليات على بعض فيش فيها 20 شاحنة.
0: أغلب في أم الغنم.
1: طبعا.
0: كم ساعة بيشغل سائق شاحنة؟
1: سائق الشاحنة حسب قانون إسرائيل لازم يشتغل 10 ساعات.
0: هذا حسب القانون، بس عمليا بيشتغلوا أكثر من 10 ساعات.
1: هذا الإشي أنا ما أقدر أقول لأن أنا ما مشيت ولا وراء سائق شاحنة، بس حسب المعروف هو لازم يشتغل 10 ساعات.
0: مش أنت عايش بين مجتمعك وبين جيرانك وعارف إنه فيها يعني
1: يشتغلوا، الله يرزقهم ويفتحها بجدامهم.
0: قلت لي إنك جارية، بس أنت بالحكي جارية.
1: طلع أنا ما أقدر أقول لك إنه كل السائقين يمشون حسب القانون. أكيد في هون وهناك سائق يروح بساعتين لهون ساعتين لهناك، بس أنا أناشد من هون وأقول لكل السائقين حافظوا على النظام، سلامتكم أهم من كل إشي.
0: طيب أنت عندك شركة لتأجير الشاحنات كمان مع سائقين ولا بدون سائقين؟
1: لا أنا الشركة اللي عندي هي شركة
0: أجر شاحني فقط.
1: الشركة هي شركة باللغة العربية باللغة العبرية اسمها ليسينج تفعولي مالي، اللي أنا بشتري السيارات للشرك والشرك بيشغلوها مع شفاريتها. أنا مسؤول على تأبين السيارة وترخيص السيارة وصيانة السيارة
0: والسائق.
1: من ألف للتاف
0: مع السائق،
1: من دون سائق من دون ليش
0: من دون سائق. طيب بدي أسألك قبل ما نكمل في موضوع المشاريع، كنت أنت شخصيا قد تعرضت لعملية إطلاق نار على بيتك منذ أن انتخبت رئيس مجلس ولا قبل؟
1: أنا من رشحت حالي رئاسة المجلس تهددت أكثر من مرة قبل ما أخذ الرئاسة. فترة انطخ علي وصبت بإجري وكنت بالمستشفى. بعد ما أخذت الرئاسة انطخ علي
0: كم مرة؟
1: 4-5 مرات
0: على البيت ولا على
1: على البيت وعلي وعلى السيارة.
0: كنت مرة في حفل زفاف لما أطلقت نار عليه.
1: مزبوط. أنا لحد اليوم
0: هذا بشهر تموز يمكن قبل.
1: مزبوط. أنا لحد اليوم ماشي مع
0: حارس
1: شخصي.
0: وين أجيت لهون لحالك اليوم؟
1: إيه تتح على الباب واقف برا.
0: شو مع سلاح؟
1: مسلح عادي.
0: بس أنا ولا فرد؟
1: لا فرد عادي.
0: أي درجة أنت؟
1: أنا درجة 6.
0: مهدد زي يعني رؤساء بعض الرؤساء العرب اللي
1: مهددين درجة. بس أنا أخي
0: شو السبب؟ مين اللي مهددك؟
1: أخي طلع في إحنا موجودين بالوسط العربي، إحنا موجودين
0: مهدد كرئيس مجلس ولا بيزنس مان لأنه عندك لا مال وأعمال؟
1: أنا قبل ما أكون رئيس مجلس ولا واحد هددني ولا واحد تطلع علي بعين غير العين المجردة. أنا من
0: بس أنت أطلق عليك نار قبل ما أنك تصير رئيس؟
1: قبل ما رشحت رئيس لرئاسة المجلس ولا واحد قرب علي.
0: فقط بعد انتخابك؟
1: قبل من ما رشحت حالي لحد اليوم وأنا مهدد.
0: شو بتعتقد إنه السبب؟ هذول مين اللي بتخاف؟
1: السبب هو وحيد. في كثير شخصيات بالبلد ومغير بريت البلد اللي ما بدهن الشبلي وأم الغنم تتطور، بدهن تعودت المجالس شايف على.
0: حدا بده يدفعك خاوة؟
1: كثير أجوا لعندي وكثير هددوني على الخاوة. في كثير مشاريع توقفت من أساس الخاوة.
0: أنت بتحكي على موضوع المجلس مش عليك
1: مجلس
0: شخصي.
1: أنا طبعا
0: وهاي كمان.
1: لا لا لا أنا كبزنس مان ولا بالحياة واحد قرب
0: بدين عطاءات يعني ومخرزين.
1: مزبوط مزبوط مزبوط زي كل المجالس العربية.
0: هذا جهات محلية ولا عصابات إجرام كبرى؟
1: لا أنا أقدر أقول بين قوسين إن الجهات هي جهات محلية. ما بعرف إذا هي موجهة من عصابات من خارج البلد، بس هي من حوالينا. حواليكم من حواليكم.
0: طيب وانت شو ما عملت ما حاولتش تتفاهم معهن؟
1: لا انا اول اشي بني ادم شايف خطي معروف، خطي واضح، مصلحة الشبلي والغنم فوق كل اشي. وكل مشروع رايح اشوفه راح اصله، مش راح يوقفني ولا اي تهديد بالدين.
0: طيب كنا المركز الجماهيري، كنا مدرسة المختار، موقف السيارات للشاحنات، شو كمان عندك مشاريع؟ نعطيك فرصة تحكي.
1: في عندي مشروع لازم يبلش اليوم، اللي وقف الرئيس اللي قبلي بآخر دقيقة، دقيقة 90 بعد ما بلشوا بالمشروع وقفوه.
0: شو هو؟
1: الشارع اللي هو اسمه رابط الشبلي أم الغنم، اللي يربط بين الشبلي أم الغنم ويفوت بالشارع هذا عد مئات الدنومات للقسائم العمار بالشبلي أم الغنم.
0: ليه أوقفوه؟
1: أوقفوه على خلفية الانتخابات.
0: كان عارف حاله بدي يخسر معك يعني؟
1: لا لا لا لا، عمل تجرى
0: في حدا رافض كان للشارع؟
1: عمل تجرى مع ناس من البلد إنه يصوتوا له، لأنه الشارع كان يمرق من أرضهن. وقف الشارع هذا وحل مصلحته الشخصيه فوق اي مصلحه بالدنيا.
0: طبعا نحتفظ له حق الرد على هذا الكلام، لان هذا كلام يعني يحتاج الى رد من
1: اخي. الشارع كان قيد يعني
0: الشق
1: والبناء، يعني المقاول اللي اخذ المشروع كان موجود.
0: طيب الأستاذ رئيس المجلس المحلي شبلي أم الغنم حاتم شبلي، فاصل ونعود لاستئناف هذا الحديث معك، نعطيك فرصة بعد الفاصل أن تستكمل موضوع المشاريع التي أنجزتها وتلك التي
1: ستنجزها
0: وتلك التي تكون أو كانت وموجودة قيد التخطيط للمستقبل. فاصل ونعود.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
2: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: بتحلموا أرائلة من مفعل بايس تتصلكوا؟
5: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. זכית ברבע מיליון שקלים.
6: באמת?
5: יש כאלה שמתעוררים עם כוס קפה ואתה מתעורר עם רבע מיליון שקלים.
4: بعد فيش عندكم اشتراك فايس للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.
3: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا. ب 27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
8: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبات الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.

0: تستمعون إلى راديو الناس.
1: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. مسهلي مع فرات نصار.
2: احنا مشكلتنا في الصف الساحلي وحي ذيل الشيل جنوب مجد الكروم، وجهنا الى المجلس عده مرات، كل مره يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم، كنت محليتش نتفايت رأيين معك شايف محليت.

0: الشأن.
1: إذا بتواجهوا أي مشكلة مع السلطات المحلية أو المؤسسات الحكومية أو أي جسم ثاني، إحنا هون حتى الحل.
2: راح هذا الحي حاليا إن شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطي براقصة ومياه جليل نعمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
1: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر. الاتصال على 046-11-66-66 واحنا مندور معكم على الحل.
3: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. برنامج مجالس مع وديع عواودي.
4: مجالس راديو الناس، ضيفنا اليوم رئيس المجلس المحلي الشبلي أم الغنم السيد حاتم شبلي. مرة أخرى مرحب فيك، كلك أهلا وسهلا فيك.
5: أهلا وسهلا فيك.
4: قبل الفاصل أعطيناك
5: أهلا وسهلا بالشبلي أم الغنم على رأسي من فوق.
4: يا مرحبا بك. شيء ما أجمل اللغة العربية، ما تحكي.
5: ما هو أنا بدور على على على اللغة مش لقيها، لأنه إحنا كل النهار نحكي بالعبراني.
4: لا لازم تعرف،
5: لازم نروح نأخذ شايب. أنا حسب رأيي لازم نروح نتعلم اللغة العربية بعد مرة من جديد.
4: طيب نعطيك فرصة على السريع تلخص أهم المشاريع. قلت المدرسة، قلت المركز الجماهيري، قلت في موقف للشاحنات. هذول بسنتين ونص، أنا بعملهم ثلاثة أيام. هذول
5: أنت تعملها في ثلاثة أيام وأنا بعملهم ثلاثة أيام على الورق والرسم شايف والخراف. إحنا اليوم رئيس مجلس يجي يخرف ويقول أني أنا بدي أعمل مدرسة ويخطط لها ويحطها بالجرور، غير ما أنه يجي رئيس مجلس اليوم بيقول أنا بدي أعمل إشكول قنيم شايف.
4: غيرهن شو عملت بهذول السنتين ونص حتى الآن؟
5: أنا أول إشي اليوم إحنا يعني خلال فترة قصيرة جدا راح نبلش بالشارع اللي يربط الشبل أم الغنم.
4: يعني هسا انتقلنا للمشاريع اللي هي قيد التخطيط. أيوة مش اللي تنفذت.
5: قيد التخطيط لازم يفوت عندنا هسا شارع اللي يربط الشبل أم الغنم. في عندنا تخطيط لبناية مدرسة زراعية جديدة، يعني تقريبا إحنا بأواخر التخطيط ونأخذ الميزانية المخصصة لها. أنا في عندي اليوم مخطط أني أعمل مدرسة لذو الاحتياجات الخاصة بالشبل أم الغنم، اللي تكون مدرسة يعني شاملة لكل المنطقة. اليوم عندي ما يراوح 1200 قسيمة بناء للشبل أم الغنم اللي هن جاهزات للتسويق، لكن أنا مش مستعد أسوقهن لأنه الوزارة مش راضي تمضي علينا. الوزير سموتريش مش راضي يمضي أنه يكون 100% أولاد البلد اللي يأخذوا القسائم، فأنا موقف بيع القسائم عشان الإشي هذا. لكن هذا الإشي اللي ما يقول أنه إحنا ما بدرنا بفتح
4: ليه خايف من الناس من برا؟
5: أول إشي طلع الإشي مش ممكن أنه أولاد أهل البلد ويعني ورؤساء البلد تشتغل على مدة عقود إنها تعمل القسائم هاي، ويجي واحد من برا من الناصرة
4: خايف يرفع السعر مثلا
5: من حيفا
4: يزيد الطلب على القسائم.
5: أول إشي إذا أنت تفوت واحد غريب من بريت البلد على البلد ممكن يعمل، ما تعرفه ولا يعرفك، عاداته غير تقاليده غير.
4: في عندكم أغراب يجوا يستأجروا في من الغنم أو في
5: قليل جدا عرف. جدا قليل جدا جدا.
4: طيب كداش كسيمة البناء تقريبا تنبع 450 متر؟
5: ما يراوح بين 400-480 ألف شيكل.
4: هذا حسب الأراضي اللي تم تسويقها من
5: لحد اليوم،
4: أراضي ما يعرف بالمنهال.
5: أيوة
4: النص الدونم الطابو أراضي خاصة كداش بنباع؟
5: الطابو أغلب كثير، ما يروح المليون شيكل
4: نص الدونم. طيب في موضوع يعني المشاريع، في شكاوى انه القسائم البناء يتم معالجتها ببطء شديد، وانه الناس بتشكي بدها تعمر لاولادها، وانت بتوعد الناس بالكلام الحلو والمعسول، الناس تعالى على النار مثل ما بتقول.
5: انا
4: سيدات أنا الامهات والجدات.
5: اول شيء انا شاعر بالإشي هذا، وانا قلبي مع الشباب، وهن أكيد يعرفوا أنه أنا مش مقصر بالإشي هذا. لكن العقبة الوحيدة اليوم موجودة قدام رئيس المجلس الشبلي أم الغنم تسويق القسائم هي 100% أولاد أهل البلد.
4: اسمعونا أهل أم الغنم وعرب الشبلي على يعني رادو الناس بسمعونا.

0: أفكر نعم أكيد. أنا أقول
1: يا ناس عم بتقول وينتا ممكن يتم تسويق
0: بعد مرة المال. بعد مرة أقول
1: إذا اليوم
0: إحنا نعمل مثل ما يقولوا استطلاع عام بالشبل وام الغنم, أنا مستعد أنزل بمنشور إذا الشبلي أم الغنم يوقفوا باستطلاع ويقولوا لي إنه مستعدين إني أسوق القسائم على 50-50 ويعطوني استطلاع فوق 60-70%, أنا خلال شهر أبلش بالتسويق.
1: طيب الرياضة والشباب يا أستاذ حاتم,
0: أول إشي الرياضة
1: ملعب كرة القدم حتى
0: ملعب كرة القدم 16 سنة
1: الناس منحوك ثقتهن 76% بتقول حتى الآن بلدتين مش بلدة بدون ملعب كرة قدم وبدون اهتمام بالرياضة وبدون اهتمام بالشباب. حتى القاعة الرياضية اللي بتتحدث عنها في حديث بالتحقيق اللي قدامي انه الرئيس السابق كان قطع شوط كبير في عملية بناء وانت اجيت على يعني على الخاتمة.
0: بعد مرة نرجع ونقول انه تخطط غير وتقوم بالمشروع غير
1: التنفيذ, انت بتقول اهم من التخطيط
0: مليون مرة.
1: طيب بما يتعلق بالرياضة والشباب والملعب المفقود,
0: بما يتعلق بالرياضة والشباب, اول اشي القاعة الرياضية انفتحت والملعب لحد شغالة 100%. احنا يعني خلال اسبوع زمان راح ناخذ توفيس 4 للكهرباء, عندنا اليوم كهرباء مؤقتة تتسمى حشمال الزمني تخ يعني حوالي جمعة ونص يروح عندنا تكون عندنا التوفيس 4 راح يفتح بشكل رسمي. الملعب اللي حد القاعة الرياضية عبر ترتيب وتجهيز جديد. في عندي الملعب الفوتبول اللي هو بين الشبل وام الغنم استاذ كبير خلال 3 أشهر لأربعة أشهر راح ينفتح, وإن شاء الله في الموسم القادم كرة القدم راح يكون فرقة كرة قدم بالشبل أم الغنم وراح يلعبوا عليها وعديشي تبعها.
1: بما تبقى من وقت نعملها بينج بونج بيننا وبينك, إقالة عدد من الموظفين بما في ذلك العاملين في المركز الجمهوري على خلفية انتقام سياسي, صوت لي وما صوت لي؟
0: وأنا أول إشي ما انتقمت ولا من أي شخص ولا موظف
1: بالشبل الملغنم.
0: أنا أجيت على المركز الجماهيري بالشبل الملغنم 4.5 مليون شيكل. جيت على المركز الجماهيري 7 أو 8 أشهر من دفع لحد اليوم. أنا صرت مسكر في الشبل أم الغنم 162 دعوة قضائية ضد الشبل أم الغنم.
1: عيد كمان مرة.
0: 162 دعوة قضائية بالشبل أم الغنم.
1: مين اللي متشكي
0: فيها؟ منها مقاولين, منها سباكيم, منها
1: ديون على المجلس.
0: ديون على المجلس. طيب. في عندي اليوم 28 من 20 ل 25 دعوة قضائية من عمال اشتغلهم بالمركز الجماهيري. المركز الجماهيري اشتغل بالشبل.
1: هيك فصلتهن يعني ابعتهن اكلتهن؟
0: انا ما فصلتهن, انا طلعتهن الحالات ولحديت اليوم هن موجودين بحالات اللي هي بيقولوا عليها خفشالي لو تشلوم. احنا انطناهن فرصة انه
1: جازم من غير مدفوعة الاجر لو انت
0: لحد ما تنحل المشكلة. طيب. انا ما اقدر يعني اليوم لما انت تاخذ موظف وتشغله وما تدفع له اجار, ايش هذا الاشي؟ الموظف ما بيشتغل, مش لانه ما بيشتغل لانه بدوش يشتغل, لانه فيش مصاري المركز الجماهيري يدفع له 7-8 أشهر من دفع للاجارات.
1: ايش نسبة الجباية في العرب
0: الشباب؟ السنة اللي فاتت خلصتها ب 91%, السنة اللي قبلها خلصتها ب 86%, والسنة هاي بعد ما عملنا اليوم احنا اشي يتسمى
1: عندك مراقب
0: بالمجلس موجود,
1: محاسب مرافق,
0: محاسب مرافق 24 سنة.
1: طيب بما يتعلق بموضوع مراقب المجلس المحلي, موجود ولا مش موجود؟
0: موجود.
1: فت على الانترنت, انا على موقع مجلس عرب الشبلي من الغنم مفقود المدير قسم المراقب تبع المجلس المحلي.
0: المراقب اللي موجود بالمجلس المحلي هو 24 سنه موجود. كل
1: انا مش من محاسب المرافق, بسال عن مراقب المجلس المحلي.
0: في عندنا مراقب المجلس اسمه نسيم سعيده.
1: وين تقريره؟ طيب ليش فشلوا تقرير؟
0: موجود كل 3 أشهر 4 أشهر يقدم لي تقرير.
1: انا بقدم لك حسب القانون, لازم يكون موجود في موقع المجلس المحلي بالتفصيل اي انتقادات
0: وجهها
1: لا اداره المجلس المحلي. الكمبيوتر قدامي ولا كلمه.
0: راح اخذ الاشي هذا بعين الاعتبار وراح أقول له يرفعه على موقع المجلس من
1: لأنه حق الجمهور يعرف شو فيه. جميل. طيب موضوع الموقع
0: بعدين أنا مفتوح للمراقبة 24 ساعة، فيش عندي مشكلة، يقدروا يراقبوني كيف بدهن. أنا أبلش يومي الساعة 4 الصبح وأخلص الساعة

0: صدرك للأسئلة، وكذلك الأمر طبعا لكل الطاقم عرين نصار، جواد العمري، دينا أبو بكر في التصوير والديجيتال، موسى بصول في تطبيق ناس، محمد علي ولي الفندس الإذاعية، ميسى عساف في التحرير. شكرا جزيلا،
1: شكرا لكل الشبل أم الغنم. شبل أم الغنم أنا بخدمتكم 24 على 7.
0: يا مرحبا بك،
1: أهلا وسهلا.

0: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا،
1: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
2: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن اقامه،
4: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا،
2: شفت طلاب وسالت ناس،
6: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
7: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
8: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
8: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
9: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
11: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير، أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
12: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
13: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
14: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
15: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
16: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm. المنتصف مع محمد مجهدلي.

المنتصف من راديو الناس، طيب الله أوقاتكم. أنا حللتم، أنا محمد مجادلي، وهذه العناوين. مجد الكروم بمجلسها وأهلها يرفضون عقد جلسة لحزب الصهيونية الدينية في منطقة الروس ويؤكدون استمرار التحرك الشعبي. بعد شطب القائمتين المشتركة والموحدة، لجنة الانتخابات المركزية تستأنف جلساتها وترفض طلب عتسما يهوديت بشطبها والصهيونية الدينية. وسلطة الضرائب تطالب آلاف المصالح التجارية في الشمال بإعادة أكثر من 200 مليون شيكل من تعويضات الحرب. المستمعات والمستمعون الكرام، طيب الله أوقاتكم. أنتم مع المنتصف من راديو الناس، ونستهلها بهذه التطورات الأخيرة، حيث أعلن المجلس المحلي واللجنة الشعبية في مجد الكروم رفضهما عقد حزب الصهيونية الدينية برئاسة وزير المالية بتسلل سموتريتش جلسة اليوم في منطقة الروس التابعة للبلدة. واعتبر المجلس واللجنة أن عقد هذه الجلسة في الموقع يأتي في سياق محاولات إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مجد الكروم، مؤكدين مواصلة التحرك الشعبي والقانوني السلمي ضد أي محاولة للمساس بأراضي البلدة. ينضم إلينا في هذا الشأن بداية السيد سليم.

0: الصليبي رئيس مجلس مجد الكرومة المحلي. مرحبا بك سيد سليم. سيد سليم هل تسمعنا؟
1: أهلا ثاني. أنا
0: يعني بدنا نسألك بداية كيف الأوضاع اليوم في البلدة في عقاب البيان اللي أصدرته؟
1: حاليا أنا ما بقول لك أنه يعني سموتش كان إجوا ووفدوا بعشرين واحد مع مئات الشرطة طلع من مجد الكروم.
0: تم أخذ الجلسة فعليا وين؟
1: في منطقة الروس وين كانت البؤة الاستيطانية قبل شهر اللي هي أرض مجد الكروم وأرض لشخص مجد الكروم.
0: ولكن الجلسة عقدت في نفس المكان في نفس الموقع تحديدا؟
1: نفس الموقع نفس المكان اللي كانت فيها البؤة الاستيطانية وأهل مجد الكروم طلعوا وطلعوا مظاهرات كانوا اقتلعوها. فإجا عمل جلسة مع يعني ما كان أبو 20 من المساعدين تبعه ويمكن كانوا خلال كم شفنا كم فرد من جلون الحتة اللي كانوا ضده يعني. أظن أكثر جلسة استعراضية من هنا جلسة إنه أنا يعني هون مع الفاعلين تعون الصهيونيين الدينية وإنه جاي أمر الأجندة تبعتي لأن ما بدش أمرقها قبل شهر وأنه المعركة مستمرة.
0: طيب أريد أن نستمع إلى جانب ما قاله بتسلال سموتريتش في هذه الجلسة التي عقدها على أراضي أهالي مجد الكروم لكي نستمع إلى ما قاله. أريد أن نسمع تعقيبك بعد ذلك فلنستمع. هذا هو وزير المالية بتسلال سموتريتش.
2: תורידו שני הכיוונים, היא חונקת את השפות היהודי במגוון דרכים, מלוח 2 לתמ"א 35 והחוק ועדות קבלה שאנחנו אלה שינינו עכשיו, ועד הלך ינקי ועשה את 86 וניסה לסכן את הכוונה של המחוקק. בסדר, אני עובד עם דני עברי כל הזמן, אני עובד עם זה כל הזמן, בסדר. ומצד שני היא פוסט ציונית, כי בצד השני היא נותנת להם תוכניות ופיתוח וקרקע והכל בחינם, כמה שהם רק רוצים שגם אין צורך, בסדר? ואתם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו רוצים להחזיר את הציונות. ומה לעשות, ציונות מאז שהגענו לפה לפני 100 שנה הייתה שיהודים יושבים את ארץ ישראל כולה, לא במקום ערבים, לא על חשבון ערבים, לא רוצה לסלק אף ערבי, גם את ההתיישבות ביהודה ושומרון אנחנו מקימים על אדמות מדינה, ספר לך. וגם בכתובים שאני גם, יש בתי זיתים והם באים לאבד איפה שאין בעיות ביטחון.
0: طيب إذن كان هذا وزير المالية بتسلال سموتريتش وهذه الجلسة الاستفزازية التي عقدها على أراضي أهالي مجد الكروم في منطقة الروس. سيد سليم صليبي كما تسمع يعني سموتريتش يقول نحن نريد يعني البناء الاستيطاني هنا والبناء ولكن ليس على حساب العرب، هيك بيقول يعني.
1: أول شيء وين كانت المستوطن وين حطوا البؤة الاستيطانية حساب العرب؟ أول شيء من ضمن منطقة مفوت مجد الكروم،
0: هو نفسه قاعد على الأراضي تبعت العرب.
1: نعم، وين هو قاعد؟ هي لشاب اسمه سعيد كبت ابن مجد الكروم، وهي الأراضي حتى وهي كانت هي ضمن مفوت مجد الكروم وحق إنه تتوسع أراضي مجد الكروم وتتطور مجد الكروم. اليوم الإنسان المجدلاوي ومثل مثل القرى فيش عندنا إمكانية، اللي ما عادش امل لهي الشباب انها تعمر وتسكن، واحنا بضيقه هائله. فبلال يعني ما يفكر لما بيحكي عن تطوير الجليل يحكي عن تطوير الجليل كمان لوسط العربي ووسط اليهودي، يحكي عن تطوير الجليل انه حق اطفال مجد الكروم اهالي مجد الكروم ان يتطوروا ويكون محل يسكنوا ومحل يعيشوا. اما تيجي تقنص من منطق رفوض مجد الكروم من اجل مستوطني، هاي اولا فهذا حساب العرب. ثانيا ان انت الناس اللي كانوا موجودين واحنا شفناهم مين هن المستوطنين الضفة، هن يجوا من مستوطن تكوى وواضح هم بدون نقول تجربة الضفة إلى الجليل. فكمان جلون يأتوا الجيران صارين 20 سنة صارنا 40 سنة فيش أي مشكلة، وناس أي مشكلة إحنا مع الجيران، مع جلون ولا مع صيد ولا مع كرمائيل.
0: طيب الآن هل هناك سيد سليم هل هناك تهديدات الآن بإعادة بناء هذه البؤرة أم هذه البؤرة الاستيطانية طبعا، أم الحديث هنا فقط عن مجرد زيارة استفزازية وجولة إعلامية انتخابية من سموتريتش ستنتهي ومعها ستنتهي كذلك كل محاولات يعني هذه البؤرة الاستيطانية؟
1: لا احنا مش شايفين. انا بس نعم هو في دور انتخابات وهو عمال يصعد، لكن احنا بنعرف الفكره وارائه واحنا بنشوف بنقول احنا فاتين على مرحله جديده في الجليل. في هون يمين الفاشي بحاول يحط اجنده جديده من اقتناص، وكما يدعي انه القرى العربيه ماخذه فوق حقها بالقضيه الاراضي واستولت اراضي اليهود، فهو جاي يقتنص من اراضينا، جاي يضيق علينا، جاي يحاول ينقل ما حدث في الضفه وتجربه الضفه. وهي الفتات فتيان الجبال حاولها ينقلها لمجد الكروم والبين والدير. نحن رايحين منطقة خطرة، ها أجنته هي ليس فقط انتخابات، وعلى جميع العربيين تنتبه انه احنا جايين على فترة صعبة، فترة جديدة بهذا اليمين الفاشي. واذا احنا نعم مجد الكروم هو باب التشاور، اذا نجحوا مجد الكروم راح يستمروا كل الجليل عشان

0: هيك شباب مش يكون طلعت وقاومت على وقلنا احنا ارضنا حق فيها واحنا راح نحمي ارضنا، لكن احنا راح نستمر بنضالنا وراح نستمر بمقاومتنا لاي بؤة سطنية بتقوم. احنا ناخذ كل حكي على محمل الجد لانه هاي اجنته، هاي اجنت لميل فاشي، هاي اجنت بسموتيتش، هاي مفهومه للجليل، هو مش جاي يطور جليل، هو جاي يحرق الجليل.
1: طيب سؤال الآن يعني الذي يطرح، كان هناك تضامن معكم من قبل بعض سكان البلدات اليهودية المجاورة، هل يعني كذلك هذا الحراك والتنسيق مستمر؟
0: نعم، احنا كنا بجلسات وتنسيق مستمر مع أهل هون مع المجتمع اليهودي جيراننا، كمان احنا تنسيق مع رئيس مسجد وكان بينه وبينه حديث، نتأمل انه كمان رئيس بديد كمان ينضم لنا وينضم لهذا الحراك، لانه انا بشوف هاي المجموعة وتحويل وهذا انه جاي عشان تعمل حراك هو مخيف بالجليل، مش راح بس انه يمس بالغصاب، راح يمس وسط اليهودي كثير من جرون سويت فهموا القضية، واليوم كان حتى هو بالاجتماع كان ناس من جيلون وهاجموه وقالوا له فيش لك محل هون. نتأمل انه هذا حراك راح نستمر فيه، احنا في حراك مشترك لانه هذا خطر علينا وخطر على المجتمع اليهودي في الجليل.
1: طيب وعليها يعني الآن في حال كان هناك محاولة لإعادة واستعادة هذه البؤرة الاستيطانية سيكون هناك مظاهرات، ولكن أيضا من يعطي هذه التأشيرات المصادقة ويدعمها هو طبعا هي ككال، هناك أيضا تواصل مع صندوق القوم اليهودي؟
0: كنا بالمرة الأولى كنا بتواصل مع ككال، وكان عنده يعني ككال الدار الرئيسية أنكرت أنه هي قرية واسطنطينية، بل أنه بقوله طول مرعى بس منطقة ثانية اللي هي بس تراكين كيامات، لكن ضمن منطقة فول مسجد روم، وهو حاطط شروط انه بس لازم يكون ثلاثة ولازم يكون محن ماعز، لانه المرة فاتت لمن ككال اعطتهم، هو انا ما عرف شو المعادلة يعني ككال اعطتهم لمرعى، لكن بالعرض الواقع ما كانش في مرعى، كان في خيام، كان في بيوت، مي، كهرباء، اكل، برادات، ليش الوحيد كان ناقص هي المواشي وما كانش ولا اي حيوان هناك، فواضح انه هي اعطت لنا بؤره استطابيه او اني مش عارفين. لكن نفس الوقت يوم كانت تقول اعطتين منطقه جديده للمرعى، سموتش بقول لك احنا ماخذين منطقه جديده لبؤره استطابيه، مين بيحكي الحقيقه؟ هون ما الناس.
1: طيب يجب أن نتابع وأن نرى بالفعل إلى أين ستفضي هذه الأمور. نريد أن نشكرك جزيل الشكر السيد سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مسجد كروم، شكرا لك. إذن فلنستمع من جديد إلى هذه التصريحات التي كان قد أدلى بها وزير المالية رئيس حزب الصهيونية الدينية بيتسلل سموتريتش من أراضي الروس التابعة لأهالي مسجد كروم. هناك كان قد طبعا أقام خيمة وأجرى جولة برفقة العشرات ليتحدث عن ضرورة تهويد الجليل والنقب كذلك، كما في حملته الانتخابية.
2: תכנון בעשורים האחרונים היא פוסט ציונית. עכשיו היא פוסט ציונית לשני הכיוונים, היא חונקת את השפות היהודית במגוון דרכים, מינוח 2 לתמ"א 35 והחוק ועדות קבלה שאנחנו אלה שינינו עכשיו, ועד הלך ינקי ועשה את 86 וניסה לסכן את הכוונה של המחוקק. בסדר, אני עובד עם דני עברי כל הזמן, אני עובד עם זה כל הזמן, בסדר. ומצד שני היא פוסט ציונית כי בצד השני היא נותנת להם תוכניות ופיתוח וקרקע והכל בחינם, כמה שהם רק רוצים שגם אין צורך, בסדר. ואתם רוצים לשנות, אנחנו רוצים להחזיר את הציונות. ומה לעשות, ציונות מאז שהגענו לפה לפני 100 שנה הייתה שיהודים יושבים את ארץ ישראל כולה, לא במקום ערבים, לא על חשבון ערבים, לא רוצה לסלק אף ערבי, גם את ההתיישבות יהודה ושומרון אנחנו קיימים לדון את הדינה, ספר לך, וגם בגבים שאני גם, יש מתי זיתים, והם באים לאבד איפה שאין בעיות ביטחון, ואנחנו צריכים להיזהר מזה מאוד. קיצור, אנחנו בעזרת השם נביא את המהפכה מיוש לפה, וגם לכם יהיה הרבה יותר טוב, הרבה יותר...
1: إذن هذه تصريحات وزير المالية بيتسلل سموتريتش من أراضي الروس، وطبعا كما ذكرنا كل ذلك قوبل بوقفة احتجاجية وغضب عارم من أهالي مسجد كروم وأهالي المنطقة الذين رفضوا هذه الجولة الاستفزازية، وكذلك أيضا رفضوا سابقا إقامة هذه البؤرة الاستيطانية على أراضيهم. طيب ننتقل الآن إلى هذا الشأن الذي كنا قد تابعناه بشكل موسع بالأمس، وكذلك أيضا هذه الجلسات التي تعقد اليوم، اليوم الثاني فعليا للجنة الانتخابات المركزية، والتي كانت بالأمس قد صادقت على شطب القائمة المشتركة، القائمة العربية الموحدة، النائب عفر كسيف وسامي أبو شحادي. اليوم كذلك عقدت في يومها الثاني من الجلسات، و هذه الجلسة أو هذه اللجنة التي صوتت على شطب الأحزاب العربية بالأمس، اليوم

0: رفضت شطب عتمة يهوديت بقيادة بنغفير، كذلك أيضا حزبي عتمة، طبعا عتمة يهوديت كلها صهيونية دينية، وكذلك أيضا زهود لمشي فيجلين. تنضم إلينا في هذا الشأن المحامية هديلة أبو صالح من مركز عدالة الحقوقي، وكانت هي بالأمس قد ترافعت أيضا في جانب من الطلبات المقدمة. مرحبا بك هديل.
1: مرحبا محمد.
0: يعني أولا دعينا نسألك عن ما حدث اليوم، على حد متابعتك قبل أن نتحدث عما كان قد حدث بالأمس، ذات اللجنة بذات التركيبة اجتمعت وأقرت فعليا عدم شطب حزب بنغفير وكذلك أيضا حزب سموتريش، صحيح؟
1: صحيح. يعني احنا بنحكي عن قرار اللي هو طبعا مش مفاجئ بالرغم من المفارقة الموجودة فيه، ولكن لما اللجنة هي لجنة سياسية بشكل أساسي ولا تعتمد على أي امتحانات قانونية أو أسس قانونية، فمن المتوقع أنه تتماشى مع الجو العام الموجود بالدولة، وهو يعني جو فاشل اللي عم نشهده منذ 7 أكتوبر، وتدعم أحزاب اللي عم بتنادي بالعنصرية أو بتنادي بجرائم حرب حتى بشكل يومي.
0: فعليا نتحدث يعني هنا عن المفارقة بأنه حزب إيتمار بنغفير المدان وفق القانون الإسرائيلي طبعا يعني بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب، لم يشطب الأحزاب العربية بالأمس التي شطبت. أنت كنت قد وقفت أمام هذه اللجنة بالأمس وترافعت كذلك أمام إحدى طلبات الشطب، في أي طلب تحديدا؟
1: بطلب الشطب ضد التجمع.
0: وما كان قد حدث بأنه يعني وهو بشكل لافت دعينا نقول تم إلغاء جانب من هذا الطلب في الشطب، لأنه أنتم عرضتم هناك أمر ما لا يستوفي الشروط القانونية لتقديم طلب الشطب، فتحول طلب الشطب من التجمع والمشتركة إلى المشتركة فقط، صحيح؟
1: صحيح. عمليا خلال المرافعة وأيضا يعني من أول ما تقدم الطلب إحنا بردنا قلنا أنه بما أنه تجمع بهاي الانتخابات هو موجود بقائمة مرشحين اللي هي القائمة المشتركة، لا يمكن شطب بالقائمة التجمع بشكل منفرد، لأنه قانون أساس الكنيسة لا ينص أصلا على هاي الإمكانية، وخاصة لما إحنا عم نحكي عن حق اللي هو جدا مهم مثل الحق بالانتخاب والترشح، فلا يمكن توسيع رقعة استخدام هذا القانون إذا لم يكن موجود داخل هذا القانون هيك إمكانية. ولكن بالرغم من هذا الادعاء امتنعت اللجنة، وخاصة امتنع الرئيس اللجنة واللي هو القاضي سولبرغ عن اتخاذ قرار بهذا السياق، وحتى برر ببداية المرافعة انه عمليا المحكمة لم تبت بهاي القضية، مع انه احنا خلال الرد تاعنا احضرنا على الاقل 5 قرارات سابقة للمحكمة العليا اللي فيها بتت بقضايا شبيهة، وقالت انه لا يمكن توسيع الصلاحيات المعطية سواء كان للجنة الانتخابات او للجان اخرى اللي عندها صلاحيات شبيهة. ولكن في نهاية الامر السبب اللي تم بسببه إلغاء طلب الشطب هو عدم إرفاق تصريح من قبل المقدمي طلب الشطب، وبالتالي حتى وقتها يعني رئيس اللجنة لم يتخذ قرار بل ترك الأمر للسياسيين للتصويت على إذا كان هذا الخلل أو عدم الوقوف بكافة الشروط المطلوبة حسب القانون ببرر إلغاء هذا طلب الشطب أم لا. وأيضا المفارقة يعني الحزب أيضا اللي قدم الطلب أوراتها شاحر هو حزب اللي موجود بقلب النقاط اللي بيهدف وبنشرها للجمهور أهداف اللي هي جدا جدا عنصرية، وحتى ممكن أنها تناقض القانون الدولي مثل تشجيع الهجرة لمواطني غزة أو أنه ضم المستوطنات وإلى آخره.
0: أبو عليها كنا قد رأينا هذه المواقف بالأمس، أريد أن أسألك الآن عن الخطوة القادمة. عفر كسيف، سامي أبو شحادي وكذلك المشتركة والموحدة، سيكون هناك استئناف للمحكمة العليا، صحيح؟
1: عمليا عفر كسيف وسامي أبو شحادي القرار الآن يكون أمام المحكمة العليا، لأن لازم
0: توافق حاجة للمصادقة عليهم مجددا.
1: فمن المتوقع أنه خلال اليوم يقدموا هن طلبة الموافقة للمحكمة العليا، وبالنسبة لبقية طلبات الشطب بالنسبة للأحزاب فمعنا لحد يوم الثلاثاء تقديم الاستئنافات، وإحنا فعلا رح نقدم يعني بجميع الحالات، ومن المتوقع أنه تعقد المحكمة الأسبوع القادم نظرا لرد المستشار القضائي للحكومي اللي بأغلب الحالات ما عدا حالة سامة أبو شحادي أوصت على عدم قبول طلبات الشطب، بمعنى

0: لا تتوافق مع الشروط القانونية المطلوبة، فنحن نتوقع أن المحكمة العليا عمليا تقلب القرارات اللي اتخذتها لجنة الانتخابات وتسمح لهم بالاستمرار بالانتخابات.
1: ويبقى فعليا القضية العالقة أو دعينا نقول الأكثر تعقيدا هو ما يتعلق بقرار شطب سامي أبو شحادي. هناك يعني يبدو بأنه سيكون من المطلوب بأن يكون الكثير من الجهود الإضافية لمحاولة إقناع القضاء فعليا بالتراجع أو بإلغاء هذا الشطب، صحيح؟
0: صحيح، ولكن يعني المفارقة مرة أخرى، يعني زي كيف انت ذكرت ببداية المداخل، يعني اليوم كان تم التداول بطلبات شطب عثمان يهوديت وتسيونوت داتيت اللي هن احزاب اللي بشكل يومي بتنادي او بتنشر منشورات عنصرية حتى يعني ضد القضاء انفسهم.
1: لا، عميخاي شكلي عضو عثمان يهوديت، الوزير عميخاي شكلي طالب بقصف غزة بالنووي، يعني
0: صحيح. وايضا تم مهاجمة المحكمة العليا والقضاء ونشر صور وهن يجرون بالشوارع، ولكن بالرغم من ذلك لم يتم شطب هاي الأحزاب.
1: طيب بما أنك تحدثت عن هذه الجلسة التي عقدت اليوم، لربما نقف في وريد أن تسمعي معي، يعني هذه المداخلة التي كانت للنائب أحمد الطيبي في جلسة شطب عثمان يهوديت وكذلك الصهيونية الدينية وما جاء على ذكره في طبعا كلمته، لماذا يجب أن تشطب هذه الأحزاب؟
2: החרימו את ממשלת אוסטריה, גם ממשלת ישראל החרימה אותה. כאשר בן גביר נבחר נציג הכהניזם שאסור על פי החלטת בית משפט ישראלי נבחר, בנימין נתניהו העניק לו את תיק שר המשטרה, ומאז מותר למתנחל יהודי בגדה המערבית לירות בפלסטיני, לשרוף מטע, לתקוף אישה ולא להיעצר. ב-2026 אתה מוכן לשתוק כשאני מדבר? אדוני, אי אפשר ככה.
3: השר בן גביר,
2: אי אפשר ככה.
3: השר בן גביר, אנחנו עוצרים שעון.
2: תשתוק! תשתוק, סדניאת! תשתק! הוא אומר עליי שאני מחבל למרות שהוא הורשע בטרור. הוא אומר עליי שאני מחבל למרות שהוא המחבל שהורשע בטרור. השר בן גביר.
1: طيب هذه هي المفارقة كما العادة. إذن هذه كانت كلمة النائب أحمد الطيبي أمام لجنة الانتخابات المركزية لتوضيح أسباب ضرورة شطب عثمان يهوديت حزب إتمار بن غفير الحزب العنصري، وكذلك أيضا إتمار بن غفير المدان بنفسه بتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب. بالعودة إليك المحامية هديل أبو صالح، إذن يعني هذا كان طبعا جزء من الجلسة، وفي نهاية المطاف ذات اللجنة قررت بأن حزب إتمار بن غفير لا يجب أن يشطب، يعني كما اتخذت القرار هذه اللجنة وهي لجنة سياسية طبعا.
0: صحيح، ولكن يعني أنا بعتقد أنه النقاش أمام المحكمة العليا يجب أن يكون قانوني بحت، يعني ولكن من الصعب التأكيد على أنه النقاش رح يكون قانوني، بالذات مع الجو العام اللي عم نشهده منذ 7 أكتوبر، الجو العام السياسي اللي فيه وجهين. الوجه الأول ملاحقة لأي خطاب سياسي فلسطيني وتقييد حرية التعبير عن الرأي عند الفلسطينيين، والوجه الآخر هو مهاجمة المحكمة العليا ووضعها يعني بموقف عدو أمام المجتمع الإسرائيلي من قبل اليمين. ويعني من مهم الذكر يعني الأمور المنسوبة للنائب السابق سامي أبو شحادي هي مقال واحد اللي فيه بعلقوا على جملتين عينيات، والمقابل وبسبب هذا المقال طالبت المستشارة القضائية للحكومة بالتفكير بجدية بشطبه، وبالمقابل لم تفعل الشيء ذاته مع عثمان يهوديت.
1: ولا بد من الإشارة أيضا في نهاية المطاف، يعني سامي أبو شحادي مثل أمام اللجنة وقال بشكل واضح يعني بأنه يتراجع عن هذا المقال وبأنه يعني يدين هجمة 7 أكتوبر وما إلى ذلك، ومع هذا كل هذه الأمور لم تشفع له أمام هذه اللجنة. طيب سنتابع إذن إلى أين ستفضى الأمور كذلك، وكيف ستبدو هذه المداولات القضائية أمام المحكمة العليا. نريد أن نشكرك جزيل الشكر المهمية هديل أبو صالح من مركز عدالة الحقوقية، شكرا لك. فاصل قصير ونواصل المنتصف، راديو الناس، ابقوا معنا.
4: انفجعت أمهاتنا وتيتموا أولادنا من العنف والجريمة، غيابنا كلفنا.
5: بسبعة وعشرين عشرة حاضرين ومؤثرين.
6: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
7: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع بالنص ومتوقعين طوابير كتير طويلة، كتير وبالك
8: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
9: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
10: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
11: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
12: تعال بدي أوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
13: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
12: تعال مندبرها.
14: لحظة شباب، غير إنه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
15: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
6: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
16: المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف من راديو الناس عدنا من جديد. إذن قبل الخروج إلى الفاصل كنا قد وقفنا مع هذه الجولة الميدانية الاستفزازية والمؤتمر الصحفي الذي عقده وزير المالية بتسليل سموتريتش. هذا المؤتمر الذي طبعا عقد على أرض الروس تابعة لمجد الكروم، وذلك بعد طرد المستوطنين الذين كانوا قد أقاموا بؤرة استيطانية وطبعا هددوا بالعودة من جديد. الآن سموتريتش يقوم بذلك، وكنا قد تحدثنا في هذا الجانب مع رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم سليم صليبي.
1: من فاعلين تبعه، ويمكن شفنا كم فرد من جلون الهتم كانوا ضده. يعني أظن هي أكثر جلسة استعراضية من هنا جلسة، إنه أنا يعني هون مع الفاعلين تعون الصهيونيين الدينية، وإنه جاي أمرق الأجندة تبعتي اللي أنا ما بدش أمرقها قبل صاير، وإنه المعركة مستمرة. دار الرئيسية أنكرت إنه هي قرية وسطنية، بل إنه بقولوا يعطوه لمرعى بس إنه يعطوا منطقة ثانية اللي هي بس ترى كان كيامات لكن ضمن منطقة فول مجد الكروم، وحاطت شروط إنه بس لازم يكون سلافي ولازم يكون محن ماعز. لانه المره اللي فاتت لما ككال اعطت، وانا ما بعرف شو المعادله، يعني ككال اعطت مرعى لكن بالارض الواقع ما كانش في مرعى، كان في خيام، كان في بيوت، مي، كهرباء، اكل، برادات. ليش الوحيد كان ناقص هي المواشي وما كانش

0: ولا اي حيوان هناك، فواضح انه هي اعطتنا بؤره استطابيه او اني مش عارفين. لكن نفس الوقت يوم كانت تقول اعطتنا منطقه جديده للمراه، سموتش بقول لك احنا ماخذين منطقه جديده لبؤره استطابيه، مين بيحكي الحقيقه؟ هون ما الناس.
1: إذن كان هذا سليم صليبي رئيس المجلس المحلي مجد الكروم. الآن نحن هنا في الاستوديو مع الزميل وديع عوودي. مرحبا وديع.
2: تحياتي. تحياتي محمد، يعطيك ألف عافية.
1: نحن في الاستوديو للحديث حول هذا الكشف اللافت طبعا، والذي أثار ضجة كبيرة جدا، وكان قد نشر في صحيفة هآرتس في بداية الأمر، ومن ثم تطور بعد ذلك لكي يصل إلى وسائل إعلام عبرية وعربية وعالمية عديدة. والحديث هو طبعا بأن نتنياهو كان قد تلقى اتصالا هاتفيا من حاكم الإمارات رئيس الإمارات محمد بن زايد قبل هجمات 7 أكتوبر بأيام عديدة، وحذره بأن السنوار يعد أمرا كبيرا، زلزالا كما تقول بعض الجهات. هذه المعلومات كانت قد وصلت من جهات فلسطينية، ونتنياهو كما العادة نفى الأمر نفيا قاطعا. من نشر هذا التحقيق هو شلومي إلدار، صحفي شلومي إلدار في صحيفة هآرتس، واتضح بعد ذلك رويدا رويدا بأن هذه القصة لها تفاعلات وتداعيات، وصولا إلى أن تم الكشف عن من هو الذي نقل هذه المعلومة من السنوار لكي تصل إلى الإمارات ومن ثم إلى نتنياهو. ماذا في جوابتك؟
2: تماما محمد، مهم هذا التأطير حتى يكون الأمر واضح. الحديث يدور عن إنذارات تلقاها رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو والمؤسسة الأمنية قبيل 7 أكتوبر. كان الكشف الكبير في صحيفة هآرتس كما قلت على يد الصحفي الكاتب شلومي إلدار، ثم تبعه رونين برغمان محرر الشؤون الاستخباراتية في دعوة أحرنوت قبل نحو أسبوعين في تحقيق كبير نشر في نهاية الأسبوع في صحيفته دعوة أحرنوت وفي أيضا نيويورك تايمز. مفاده أن هناك أيضا مصادر أخرى عربية وإقليمية تصب في ذات المصب، تقول نعم فعلا نتنياهو كان قد تلقى، بالإضافة طبعا إلى تسريبات من المؤسسة الأمنية، من الاستخبارات العسكرية، من الشباك أيضا تقول إن نتنياهو كان قد تلقى مثل هذه الإنذارات، ولكن نتنياهو لم يصغي إنما استخف بذلك، وعلى ما يبدو كانت لديه حسابات مختلفة. الآن ما هو جديد الآن؟ شاشة الغد، هذه القناة التلفزيونية التي تبث من الإمارات ويقف خلفها محمد دحلان، ينبغي أن يقال ذلك،
1: تبث من مصر ومدعومة من الإمارات،
2: مدعومة من الإمارات، ويعني بشكل أو بآخر هي مقربة جدا هذه القناة من محمد دحلان طبعا. والوزير السابق لشؤون الأسرى سفيان أبو زايدي هذه الليلة في 8:05، وهذا أيضا توقيت ليس صدفة ليس بريئا، يتكاتب مع نشرات الأخبار العبرية على ما يبدو، سيدلي بدلو ويتكاتب مع ما تفضلت به في مقدمتك حول موضوع من الذي وقف خلف هذه التسريبات اللي هي صحيفة هآرتس حول موضوع المكالمة مع نتنياهو.
1: وسفيان أبو زايدة هو يتضح بعد الكشف طبعا عن مصدر شلومي إلدار بأنه هو من سمي في تحقيق هآرتس عيني بحام، العيون الخضراء أو الرمادية يمكن أن نقول، لأنه عيني خضر الرجل
2: صحيح.
1: يتضح بأنه هو من كان المصدر الذي نقل هذه المعلومات من السنوار وصولا إلى إسرائيل ومن ثم يعني أيضا إلى الإمارات، والتحذير الذي جاء. نريد أن نستمع معا وديع إلى هذا البرومو الذي أعدته قناة الغد لسفيان أبو زايدة وهو يتحدث، مقطع من المقابلة ومن ثم نعقب على ذلك.
3: أنا بطلب منك أن توصل هذه الرسالة إلى الإسرائيليين. عدت إلى غزة يوم 5 أكتوبر، وكان من المفروض أن ألتقي مع أبو إبراهيم السنوار يوم 8 أكتوبر. قالوا لي هل تعلم أن لا أحد في إسرائيل؟ إسرائيل قد نام هذه.
1: إذن هذا جانب من هذا البرومو، هذه التشويقة التي يتحدث فيها سفيان أبو زايدة، هو طبعا من مقربي دحلان وزير فلسطيني سابق على فكرة، كذلك يعني يجيد اللغة العبرية بطلاقة
2: صحيح،
1: وكان يعني له هون جولات وصولات في البلاد ومظاهرات أيضا إلى جانب حركات سلام، وهو سيكشف فعليا بأنه كان قد حذر إسرائيل من هجمات 7 أكتوبر قبل وقوعها.
2: نعم صحيح، هذا يعني ما ندلي به الآن نقلا عن سفيان أبو زايدة نفسه، ومصادر أخرى طبعا تطابقت من قناة الغد. مفاد هذه المعلومات تقول أن سفيان أبو زيد الليلة في 8:05 سيكشف تفاصيل مقابلة طويلة مع قناة الغد حول هذه التحذيرات. والقصة ببساطة أن كان

0: من هذا الرجل سفيان أبو زيدي هو همزة الوصل بين السنوار وبين نتنياهو وبين السنوار وبين إسرائيل، وكان في الهامش أيضا أو عفوا في الوسط أيضا القيادي في حماس غازي حمد، وكذلك الأمر مؤسسة الشباك المخابرات الإسرائيلية العامة. وكانت المقترحات من قبل السنوار لنتنياهو تفيد، وهذا الحديث في مطلع عام 2023 بداية انطلاق حكومة نتنياهو الحالية، بعرض من قبل السنوار بتنفيذ صفقة بمجبها يتم إعادة جثماني الجنديين الإسرائيليين من حرب الجرف الصامت 2014 هدار جولدن وأورن أورون شاول، والمواطن الإسرائيلي الأثيوبي الأصل أفرهام منجستو، وكذلك الأمر المواطن العربي هشام سيد من النقب، مقابل إفراج عن 250 أسير فلسطيني منهم القيادي في حماس المحبوس أو السجين في حينه حسن سلامي. وهدد السنوار بأن عدم إخراج هذه الصفقة إلى حيز التنفيذ يعني أننا مضطرون للذهاب إلى عملية أمنية كبيرة، وحسب ما
1: سماها زلزال
0: تماما حسب ما يرد على لسان أيضا هذا المصدر سفيان أبو زايدي سيكون هناك زلزال، وهذا ما استخدم أيضا في تقريرها آرت على لسان شلومي إلدار نقلا عن مصادر أخرى. وحسب سفيان أبو زايدي الشباك كان قد وافق على هذه الصفقة، والمستوى السياسي هو الذي عرض نتنياهو على وجه الخصوص. في هذه الساعة يكون نتنياهو محمد كما تعلم طبعا يستعد لتقديم الخطبة ربما تكون الأخيرة له في الجمعية العامة في الأمم المتحدة الليلة، ذاهب إلى هناك كما قال في شرط الفيديو للدفاع عن إسرائيل وعن جنودها أمام الأكاذيب التي تنتشر فيها، يتحدث عن الأكاذيب
1: للدفاع عن حظوظه بالنجاح في الانتخابات لربما أكثر.
0: طبعا هناك من يعني يتوقع أن يتحدث فقط عن العالم سيكون مخطئ، نتنياهو سيتركز في مخاطبة الإسرائيليين حتى وان تحدث بلغة إنجليزية أكسفوردية. وسيأتي هذا الحديث لسفيان أبو زايدة قبيل إدلاء نتنياهو بالتزامن ربما يكون، هل ستكون هذه لطمة جديدة لنتنياهو في الرأي العام في إسرائيل على خلفية ما نشر في الماضي من تحذيرات وصلت نتنياهو من أن حماس تستعد للقيام بحدث جلل بعمل أمني كبير استخدمت فيه كلمة أو مصطلح زلزال، وأن مكالمة بن زايد لمحمد بن زايد لنتنياهو كانت في هذا الاتجاه بالإضافة إلى مصادر أخرى، هل هذا سيكون دفعة جديدة إلى يغذي من جديد هذه الهزة التي أشغلت إسرائيل في الأسابيع الأخيرة؟ كيف سيتعامل الإعلام العبري مع هذا الموضوع؟ أنا أتساءل معك بصوت عالي محمد.
1: والله شوف أنا بعتقد أنه الموضوع يعني صار كبير جدا لدرجة أنه حتى الجدل تحول بأن شخصيات تريد أن تثبت ذلك وأن تنفي ذلك وأن تؤكد. أنا باعتقادي كل كلمة يقولها سفيان أبو زيدة هي صحيحة، والدليل على ذلك هو مش لأنه بدأ صدقه لأنه يعني فلسطيني وهذولاك إسرائيليين، لا، إنما أكثر من مصدر في أكثر من يعني جهة أمنية وسياسية إسرائيلية كان قد أكد. وعلى فكرة أنا أريد فقط أن أحيل هنا إلى يعني نشر كان قد نشره صحفي يارون أفرهام في قناة الإسرائيلية 12 قبل عدة أشهر دون ذكر اسم سفيان أبو زايدة، وهو أن السنوار بالفعل كان قد حذر إسرائيل من عملية أمنية كبيرة.
0: صحيح، تحدث عن ذلك أكثر من مرة
1: طبعا، وأن نتنياهو تجاهل الموضوع واستهتر به وما إلى ذلك. الواضح هنا بالفعل بأن نتنياهو يعني بيسموها بالعبر الكونسبتيا
0: المفهومية أو العقيدة الأمنية الاستراتيجية،
1: وهي الاستهتار بهم بالفلسطينيين بحماس، إنه شو بدكم تعملوا لنا، إحنا قادمين بنجابه في إيران يعني غزة هذه الصغيرة المحاصرة، ما الذي ستقوم به؟ ولذلك بهذا أعتقد يعني بأن الإعلام الإسرائيلي حسم الجدل، هناك من يصدق نتنياهو سيصدقه ومن يكذب نتنياهو سيكذبه،
0: لم يعد هناك ما هو في الوسط.
1: حتى لو مش سفيان أبو زايدة طلع، حتى لو طلع رئيس الإمارات بنفسه وقال يا عمي أنا حكيت معه، فلذلك باعتقادي طبعا ستثير لربما ضجة في الإعلام الإسرائيلي، ولكن الموضوع حسم ونتنياهو تمكن وديع، وهذا هو الأهم، يعني هو تمكن من حسم الجدل هذا. يعني تخيل، أنا بشوف مقابلات كثيرة على فكرة لأنصار نتنياهو، يعني بعضهم بيقولوا لك يجب أن نفهم من المسؤول عن الخيانة التي حدثت في 7 أكتوبر. نظريات المؤامرة التي ينشرها أنصار نتنياهو أكبر من أي مفهوم آخر وأكبر من أي تحقيق صحفي، لو يكشف كل شيء الجماعة مصممين على رأيك.
0: طبعا خاصة أنه في فترة انتخابات وسيوظف كل شيء في سبيل الدعاية الانتخابية، وعلى ما يبدو أننا على موعد مع المزيد من هذه المواد التي ستتهم بعض الأوساط المنافسة لائتلاف نتنياهو بالتواطؤ وما لذلك. هل سينفي نتنياهو، هل يستطيع نتنياهو أن ينفي ما سيرد على لسان سفيان أبو زيد؟ سألت مصدر أنا في قناة الغد فقال لن يستطيع ذلك. لماذا لا يستطيع ذلك؟ بسؤال آخر قال لأن هناك ما يكفي من أدلة للتأليل.

0: إشارة على أن هناك فعلا كانت عمليات تحذير وعملية وساطة.
1: أو أنا بدي أقترح عليك رد آخر لنتنياهو إذا بده يرد، يعني سيقول بأنه مقرب دحلان هو ودحلان يحاولون إسقاط نتنياهو في الانتخابات كما أردوغان وكما مامداني وكما أبو مازن، يعني بتعرف
0: على ما يبدو سيتجه لهذا الاتجاه ليوظفها في الكامبين
1: طود.
0: ليعيد هذه الكرة المتدحرجة النارية إلى من ربما يستفيد منها في ميزان أو في منافسة الانتخابية. ننتظر ونرى، هذا الكلام سيكون من المفترض أن يكون في قناة الغد عند الساعة 8:05.
1: الثامنة ولا التاسعة؟
0: الحديث عن الثامنة والخمس دقائق.
1: التاسعة خطاب نتنياهو باعتقادي في الأمم المتحدة.
0: هذا إذن ما يتيسر من معلومات حول هذا الموضوع، كيف ستثير الأصداء في ظل التواجد لنتنياهو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإن كان طبعا سيخطب أمام قاعة فارغة، ولكن الإعلام في العالم سيلتقط ينتظر ما
1: تشوفه. بيقول في مفاجآت،
0: في مفاجآت، وعلى ما يبدو أنه المفاجآت تتكاتب مع موضوع الانتخابات، وربما يعود إلى خصومه بطريقة أو أخرى ليقول أنا الشخص الوحيد القادر على حماية الإسرائيليين، أنا القادر على التحدث بالإنجليزية الإكسفوردية وليس آخرون، بتلميح ربما لأيزنكوت، والأهم طبعا في المضمون أنا القائد الكبير الذي يستطيع الدفاع عن إسرائيل في أيامها العصيبة.
1: طيب سنتابع لنرى في الثامنة وكذلك أيضا في التاسعة إلى أين ستفضي كل هذه التطورات. ونريد أن نذكر أيضا هنا بأن جلسة لجنة الانتخابات المركزية ما زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، ونحن نتحدث عن طلبات الشطب طبعا التي قدمت ضد أحزاب اليمين وعلى رأسها سموتريتش وبنغفير وما إلى ذلك. في هذه الأثناء ونحن نتابع معكم تتحدث إفرات رايتن، المحامية إفرات رايتن عضوة الكنيسة عن حزب العمل، وهي تريد أن تعرض لربما لماذا يجب شطب كل هذه القوائم. زميلي محمد أبو ليل، أعطينا نسمع ماذا تقول ببث مباشر.
2: במסגרת העתירה שלכם, איפה הם? איפה הם? אתם מגינים עליהם. איפה הם? ואיפה הליכוד? ואיפה כולם? יצאו והלכו. לא שמחה רוטמן, גברת גוטליב, אלא כולם יצאו והלכו, כי הם מסתכלים עליכם ואומרים, אתם מנותקים, אתם בדיחה, כתבתם כאן עתירה בדיוק לפי מי שאתם ומה שאתם, נקמנים קטנים, זאת האג'נדה שלכם. אנחנו הגשנו נגדכם בקשת פסילה, מהר מהר, רצתם עצתם, 15 דקות בטח כתבתם את העתירה הגרועה הזאת, הגשתם אותה, וככה זה נראה. ואף אחד לא רוצה לשחק במשחק המטופש הזה, סליחה על המילים. מביך. אחד הדברים המדהימים.
1: طيب إذن هذه عضوة الكنيسة عن حزب العمل إفرات رايتن، هو وهي أيضا عضوة كذلك لجنة القانون والدستور، محامية سابقا إعلامية طبعا ودية لابد من التذكير، وهي تستهزئ بطبعا طلب الشطب الذي قدم من قبل عثماء يهوديت لشطب يائير جولان. يعني تخيل أخي، هاي الدولة صارت غريبة عجيبة. إتمر بنغفير المدان بالتحريض على العنصرية ودعم الإرهاب، ضده مقدم أكثر من 50 لائحة اتهام، يريد أن يشطب يائير جولان، هذا الرجل اللي كان نائب قائد هيئة أركان الجيش. يعني تخيل إلى أي مدى يعني نحن في مفارقات وديع.
0: بينما بن كبير نفسه لم يقدم خدمة عسكرية ولو اليوم من واحد، موجود الآن في وزارة الأمن القومي، يتطلع إلى أن يكون وزير الأمن في إسرائيل، وزير الدفاع، محل رابين. تخيل أنت ضعه في مصاف مش يعلون ورابين وغيره من هذه الشخصيات، وشارون ومشي ديان، ليكون قائد أو من قادة هذه السفينة الإسرائيلية في 2026.
1: وهي كانت بحق يا فرحتك يا إسرائيل
0: طبعا أنه هذه نكتة، وهذا بمثابة مبادرة مربكة تتحدث عن غياب أو على ما يبدو انسحاب بعض مندوبي الليكود وغيرهم من هذا الاجتماع للجنة الانتخابات المركزية، بعدما تم تقديم طلب شطب حزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان. فعلا لأنها نكتة وغير منطقية تماما أن يتم تقديم مثل هذا الشطب. هي تستغل هذا الغياب للطعن في مصداقية وهيبة ومكانة حزب الليكود، باعتبار أنهم يقدمون على ما هو غير رسمي، غير مسؤول، غير جاد إلى آخره، وتنال منهم في هذه المداخلة، وإن كانت تتحدث بهدوء بلغة المحامي البارع
1: طبعا،
0: الذي يكتفي بالادعاءات وبالمزاعم الصحيحة السليمة بدون الاتكاء على الصوت العالي.
1: يلا سنتابع إذن ما الذي سيحدث كذلك في طلبات الشطب هذه. نخرج الآن إلى فاصل قصير ونعود لنواصل معكم المنتصف راديو الناس، ابقوا معنا.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت، سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: كبر التحريض ضدنا بالإعلام بدون رادع، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: إيش بوعدي
5: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
6: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
0: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
3: لغتنا العربية تتحارب وهويتنا عم تتهدد كل يوم، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
7: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو .fm. المنتصف مع محمد مجهدلي.

0: المنتصف راديو الناس، عدنا إليكم من جديد إلى هذه الحادثة المأساوية التي كنا قد تبعناها في الأيام الأخيرة. شارك وفد من لبعين انجداد في تقديم واجب العزاء لعائلة المرحوم بشار خطيب في كفر كندا، والذي كان قد لقي مصرعه إثر حادث انقلاب مضخة إسمنت في لبعين انجداد، وطبعا أشادوا بدوره في منع وقوع كارثة أكبر خلال الحادثة. نذكر طبعا بأن خللا كان قد وقع في هذه الشاحنة ما أدى إلى حرفها عن مسارها، وسائق الشاحنة الذي لقي حتفه في نهاية المطاف قام بحرف الشاحنة وطبعا سقط على جانب الطريق، وذلك لمنع وصول هذه الشاحنة إلى البيوت والمركبات والتسبب بضرر أكبر لربما لأبناء قرية لبعين الجداد. ينضم إلينا في هذا الشأن رئيس المجلس المحلي في لبعين الجداد السيد سعيد سليمان، وهو من شارك أيضا في هذا الوفد. مرحبا بك.
1: هلا أخي محمد، كيف حالك؟
0: الحمد لله. طبعا نريد أن نسألك بداية عن الأجواء وكذلك عن هذا الوفد الذي قمتم به.

0: تسييره والمبادرة المباركة بالفعل.
1: طبعا احنا من يوم الحادث الساعة 11 كان طبعا حادث مأساوي جدا، ولكن كمان كان في عندنا وفاة داخل عائلة آل سليمان، وجوابنا مع الأمر. وطبعا أهل البلد اللي بعين الجدات قدموا يد العون والمساعدة قديش بيقدروا، ولكن كان أثر جدا صعب على أهل بلدنا، من ناحية أنه إنسان اللي هو شاب في مقتبل العمر، والحادث كان صعب جدا.
0: وبالفعل تأثر كان واضح على العائلة وحالة الحزن والحداد وما إلى ذلك. وهذه المبادرة يعني مبادرة مباركة التي قدمتموها، كيف استجاب أو تعامل معها أهالي كفر كنا؟
1: بداية أخي محمد، يعني هذا واجبنا الأساسي، يعني نقوم في التعزية والمواساة لأهلنا، لأهل الخطيب، أهلنا في كفر كنا جميعا بوفاة بشار ماهر خطيب، الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة إن شاء الله رب العالمين. وأنا بقول لك يعني الحادث لما صار فعلا حادث كان صعب جدا، وضخ بطون نازلي في طريق اللي هي صعب جدا، يعني تعرف اللي بعين الجدات هي جبلية، واللي صار هناك الله أعلم ما بعرف كيف، يعني شو اللي هاي بعلاج داخل علاج الشرطة، إذا السيارة فيها خراب أو ما فيها أو شو اللي صار ما بنقدر نعرف 100%. ولكن أنا بقول لك والعلم عند الله إنه الشاب بشار ضحى بنفسه، لأنه كانت ممكن
0: منع وقوع كارثة أكبر، يعني كما
1: وقوع يعني ممكن تكون كارثة يقتل فيها واحد أو اثنين أو عشرة، يعني منع كارثة كبيرة.
0: وفي هذا الشأن طبعا يعني قدمتم واجب العزاء، وكذلك أيضا تم الاستقبال. اتضحت تفاصيل الحادث على الأقل، لأنه كان هناك الكثير من التساؤلات، هل وقع خلل في المركبة، هل كان هناك سبب آخر؟ استوضحتم هذه الأمور سيد سعيد؟
1: كل الإمكانيات واردة، ولكن قبل الحادث نفسه بساعتين كان هناك كمان أو ساعة وشوية كان معاه في المنطقة الغربية من اللي بعين الجدات، السيارة كانت طلعت طلوع ووقفت وصار معها كمان اتزحلقت السيارة، وربنا رحمه ما صار اشي وكمل الطريق بعدين. يعني كان في كمان خطأ قبل الحادث، فهون شو اللي صار ما بعرف، اذا المركبة فيها خلل معين او شو اللي صار معاه ما بجزم، لانه الشرطة عم بتعالج الامر. نعم. وراح طبعا يطلع تقرير من الشرطة
0: بدون ادنى شك. نعود وطبعا نشيد بهذه المبادرة وبهذا الوفد الذي قدمتموه من بعين الجدات الى كفر كنا للتعزية، ونريد ان نشكرك جزيل الشكر سيد سعيد سليمان.
1: اخي محمد، لا شك انه يعني وقع الحادث كان على اهالي بعين الجدات صعب جدا، وخاصة انه يعني شاب في مقتبل عمر 31 سنة اللي متجوز ما صار له سنة ونص او سنتين، كان طبعا احنا اهل، يعني المجتمع العربي احنا وحدة حال واهل، وواجب العزاء هو عمليا واجبنا، لانه ابننا اولا وابي ابن كفر كنا ثانيا، يعني رحمة الله عليه ويجعل مثواه الجنة. اخي محمد
0: نشكرك جزيل الشكر سيد سعيد سليمان رئيس المجلس المحلي في بعين الجدات، شكرا لك.
1: شكرا لك.
0: إذن كما ذكرنا هذه الحادثة التي وقفنا معها سابقا حادثة مأساوية بالفعل، أدت لوفاة الشاب بشار خطيب في كفر كنا أو من كفر كنا، ولكن الحادثة وقعت في بعين الجدات. ما حدث في حينها بأن خللا على ما يبدو كان قد يعني حدث في هذه الشاحنة، شاحنة مضخة إسمنت أو بطون، وطبعا هذا الحادث كان يمكن أن ينتهي بكارثة أكبر في حال بالفعل هذه الشاحنة وصلت وتدحرجت ل يعني البيوت والمركبات التي كانت في المنطقة، ولكن سائق الشاحنة الذي لقي يعني مصرعه في هذه الحادثة قام بحرفها على جانب الطريق، ما أدى إلى وفاته في نهاية المطاف. قبل ختام المنتصف نعود ونذكر بهذا الموضوع الذي كنا قد افتتحنا به النشرة الإخبارية، وطبعا الحديث عن كل هذا الغضب العارم في مجد الكروم في أعقاب الزيارة الاستفزازية التي قام بها وزير المالية بتلئيل سموتريتش، وطبعا أجرى هناك جولة على أراضي الروس وفي المكان الذي كان قد أقيمت فيه البؤرة الاستيطانية سابقا، كان قد نظم كذلك مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن ضرورة تهويد النقب والجليل كما ذكر. في المقابل سليم صليبي رئيس المجلس المحلي في مجد الكروم كان قد تحدث إلى راديو الناس في هذا الشأن.
2: كان أبو 20 من مساعدين تبعه، وإن كنت شفنا كم فرد من جلون الحتة اللي كانوا ضده يعني. أظن هي أكثر جلسة استعراضية من هنا جلسة، إنه أنا يعني هون مع الفاعلين تعون الصهيونية الدينية، وإن جاي أمرق الأجندة تبعتي اللي أنا بلش أمرقها قبل شهر، وإنه المعركة مستمرة. دار الرئيسية أنكرت إنه هي قرية وسطنية، بل إنه بيقولوا إعطوه لمرعى، ولسه إنهم إعطوا منطقة ثانية اللي هي بس ترى كان كيامات لكن ضمن منطقة تفوز مسجد كروم، حاطت شروط انه بس لازم يكون ثلاثة ولازم يكون محن ماعز، لانه ما فاتت لمن ككال اعطتهم. هو انا ما بعرف شو المعادلة يعني، ككال اعطتهم ارض لمرعى، لكن بالارض الواقع ما كانش في مرعى، كان في خيام، كان في بيوت، مي، كهرباء، اكل، برادات. ليش الوحيد كان ناقص هي المواشي وما كانش ولا اي حيوان هناك؟ فواضح انه هي اعطتهم لبؤة استطابية او اني مش عارفين. لكن نفس الوقت يوم ككال تقول اعطتهم منطقة جديدة للمرعى، سمارتش بقول لك احنا بنخلي منطقة جديدة لبؤة استطابية. مين بيحكي الحقيقة؟
0: طيب إذن هذه ردود الفعل في مجد الكروم، ونريد أن نذكر الآن بأن جلسات الشطب ما زالت مستمرة في لجنة الانتخابات المركزية. الآن هذه اللجنة تنظر بطلب شطب يائير جولان، هذا الطلب الذي قدمته عثمان يهوديت ضد يائير جولان رئيس حزب الديمقراطيون. من يتحدث في هذه الأثناء أمام اللجنة هو النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة، وطبعا ربما يصف في خطابه وفي كلمته طبعا أو يفند على الأقل ادعاءات عثمان يهوديت وحزب بنغفير، فلنسمع إلى هذه الكلمة ببث مباشر.
3: שהתגובה שלנו هي להעלות את שיעור ההצבעה, לצאת דווקא לקלפיות, כי אנחנו רוצים, הם רוצים לפסול אותנו בוועדה, אנחנו רוצים לפסול אותם בקלפיות ב-27 לחודש. אנחנו יכולים בעיד ננגייר, יכולים לשנות, רוצים לשנות. זה הזמן לקרוא לציבור שלנו, למרות הכעס ולמרות הזעם, לצאת אל הקלפיות. אנחנו, כמובן שזה יגיע.
0: إذن هذه كلمة النائب أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة المشتركة، يستغل هذه المنصة أمام لجنة الانتخابات المركزية لكي يوجه كلمة مباشرة للمجتمع العربي، ويقول على الرغم من هذا الغضب بشطب القوائم العربية، ولكن الحل هو والرد هو أن تخرج الجماهير العربية للتصويت وللمشاركة في هذه الانتخابات المقبلة لمعاقبة سموتريتش وبنغفير والليكود وهذه الحكومة الأسوأ، كما يذكر النائب أحمد الطيبي. إذن نأتي إلى ختام المنتصف من راديو الناس. أشكر لكل زميلات وزملاء الذين رافقونا في هذا البث، في الهندسة الإذاعية محمد علي أبو ليل، في الإعداد والتحرير عزمي داريني، في التنسيق والإنتاج ميسى عساف، في التصوير والإخراج والديجيتال عرين نصار، جواد العمري وعلا حسن. شكرا لكم ولكن على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.
4: طلعنا من اليابان اجتنا عاصفة قوية، الموجة قديش علوها؟ يعني الموجة تيجي من اول الباخرة تغطي كل الكونتينرات والبيت تبع الباخرة.
5: ولو
6: خارج الضوء مع وديع عواودي،
4: الباخرة صارت الطج بالبحر، طج والموجة غطيها، نزلوا 6 كونتينرات بالبحر.
7: الكوكا تسمع الكراسني مثلا؟
4: وسط الكراسني صارت معنا بالبرازيل، زتينا المرساة وخافنا نستنى دورنا. في معاي ضابط جديد بالبحرية، حوالي ساعتين ونص شفنا ضي صغير عم بكرب على الباخرة، ولا بقول لي مفيد تعال شوف طلع، قلت له الكراسنة، قلت له خبش فيش كراسنة هنا، قال بلا كراسنة، خليتني يكربوا، ونزلت ركاض أنا على البويلر تبع الماجن حبيت وسط المي سخني تسلو، خليته طلع على نص الحبل ودلكت عليه المي سخني، ولا هو بطج بالبحر هداك أخذوه ونهزمه
7: بس هياهم من العاصفة.
8: خارج الضوء مع وديع عواودي كل يوم اثنين الساعة 7 مساء، ويعاد يوم الجمعة الساعة 3 بعد الظهر. من بعد السياسي والتحليلات وعجقة الأحداث والأخبار، في وقت للموسيقى الحلوة وللقصص اللي بتشبهنا وأشياء كتيري منعيشها ويمكن ما منفكر فيها. رح أكون أنا معكم سوزان حجار نجار في برنامج على فكرة، تنحاول نطلع ولو شوي من ضغط النهار. استنوني من يوم الاثنين للأربعة من الساعة 11 للوحدة على هوا راديو الناس. وعلى فكرة

0: ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
1: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.
2: السلاح صار بكل الشوارع وكل الأمان بناتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
4: قبل ما اتعرف على انتلك دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
5: سكن، اقامه،
6: كنت بحاله ضياع،
5: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
5: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
1: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
10: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
11: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: هدم بيوتنا وحلم شبابنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: الأخبار من راديو الناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لبلدة مجد الكروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب إلى المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. في حديث لراديو الناس قال رئيس مجد الكروم المحلي سليم صليبي إن وصول سموتريتش إلى منطقة الروس ليس إلا دعاية انتخابية أمام جمهوره.
1: من مساعدين تبعه، ويمكن شفنا كم فرد من جلون الهتة اللي كانوا ضده. يعني أظن هي أكثر جلسة استعراضية من أنا جلسي إنه أنا يعني هون مع الفاعلين تاعون الصهيونيين الدينية، وإنه جاي أمرق الأجندة تبعتي اللي أنا ما بدش أمرقها قبل شهر، وإنه المعركة مستمرة. ده الرئيسية أنكرت إنه هي قرية وسطنية، بل إنه بقولوا يعطوه لمرعى بس إنه يعطوا منطقة ثانية اللي هي بس ترى كان كيامات. لك
0: أفادت تقارير بأن أحد عناصر حرس الحدود الثلاثة الذين خاضعوا للتحقيق لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بشبهة سرقة مركبة هو نجل مسؤول في جهاز أمني إسرائيلي. وكانت ماحش قد حققت أمس مع ثلاثة من عناصر حرس الحدود للاشتباه بأنهم خلال دورية في منطقة غلاف القدس لاحظوا مركبة متوقفة بداخلها مفاتيحها فاستقلوها وقادوها دون أي صلاحية قانونية. أعلن المركز الطبي للجليل في نهرية وفاة رضيع يبلغ نحو أسبوعين بعد العثور عليه فاقدا للوعي وبحالة حرجة داخل منزل بمدينة عكا، ويجري التحقيق في الاشتباه بأن الرضيع كان نائما في السرير مع والديه وتعرض للاختناق. رفضت لجنة الانتخابات المركزية الطلبات المقدمة لشطب قائمة عتسما يهوديت لتواصل اللجنة بعد ذلك مناقشة بقية طلبات الشطب المدرجة على جدول أعمالها، ويأتي اليوم الثاني من المداولة.

0: بعد أن صدقت اللجنة أمس على شطب القائمتين العربية الموحدة والمشتركة إلى جانب شطب ترشح سامي أبو شحادي وعوفر كسيف في قرارات تنتقل في مراحلها التالية إلى المسار القضائي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أكدت حماس اليوم جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع. كشفت اختارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس إلى جانب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تسارع ملحوظ في وتيرة صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وتشمل هذه الصفقات قنابل ثقيلة وذخائر موجهة ومروحيات أباتشي ومركبات هجومية وأنظمة صاروخية، إلى جانب صفقة جديدة تستعد واشنطن لإبرامها بقيمة أكثر من 2 مليار دولار. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أنه أجرى تعديلات على النص الذي كان قد أعده مسبقا لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضح أنه كان قد أعد نصا مسبقا لقراءته لكنه قرر تجاوز ما ورد فيه بعد الاستماع إلى خطاب ترامب، مشيرا إلى أنه سعى إلى عرض ما وصفها بالحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني والعالم. أعلن الكرملين أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن عقد قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الأمريكي دونالد ترامب في ديسمبر كانون الأول، وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال أمس أن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر بمدينة ميامي، حيث يمكنه عقد لقاء قمة مع ترامب. وإلى أحوال الطقس، تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا. ختام الموجز، للمزيد من الأخبار حملوا تطبيق ناس على هواتفكم الذكية. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: سجلت لامتحان البسيخومتري؟
2: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله علاج وظيفي ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
3: كل تمثيلنا بمراكز القرار وخسرنا حقوقنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
4: قبل ما اتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني راح اروح على المانيا.
5: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
6: كنت اجي وكيف بدي ادبر حالي،
7: سكن اقامه،
8: كنت بحاله ضياع،
9: كنت متخربط بالبلاد برا.
6: شفت طلاب وسالت ناس،
10: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
11: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
12: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
13: منظم
12: كل شيء، مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
14: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
15: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.
16: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكم براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكم، وخلوا الكل يسمع عنكم على راديو الناس.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: ضاقت أراضينا وغليت أسعار البيوت في بلداتنا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
2: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا.
3: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
4: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
3: سكن، اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا.
4: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا.
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل.
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122.
1: كورونا بلا اعتراف وأهلنا بالنقب بتهجروا، غيابنا كلفنا. ب27/10 حاضرين ومؤثرين.
12: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين.

تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: برنامج ميكس مع ناصر طه.
1: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون. كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة. أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة. كونوا معي في ميكس كل تنين، ثلاثة وخميس من الستة للسبعة، معي أنا ناصر طه.
2: تراجع تأثيرنا وصرنا خارج الحسابات السياسية، غيابنا كلفنا ب 7

0: مؤشرات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة. يشبي وعديس
2: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها بي واي دي آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد، خاضع للأنظمة.
0: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بقدر.

0: الأخبار من راديو ناس، أنا رجاء كنعاني وإليكم التفاصيل. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لمجد كروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. في حديث للراديو الناس قال رئيس مجلس مجد كروم المحلي سليم صليبي إن وصول سموتريتش إلى منطقة الروس ليس إلا دعاية انتخابية أمام جمهوره.
1: كان أبو 20 من مساعدين تبعه، ويمكن شفنا كم فرد من جلون الهتة اللي كانوا ضده. يعني أظن أكثر جلسة استعراضية من هنا جلسة إنه أنا يعني هون مع الفاعلين تعون الصهيونيين الدينية، وإنه جاي أمرق الأجندة تبعتي اللي أنا ما بدش أمرقها قبل صاير، وإنه المعركة مستمرة. ده الرئيسة أنكرت إنه هي قرية وسطنية، بل إنه بيقولوا يعطوه لمرعى بس إنه يعطوا منطقة ثانية اللي هي بس ترى كان كيامات لكن ضمن منطقة فول مسجد كروم، وحاطت شروط انه بس لازم يكون سلافي ولازم يكون محن ماعز، لانه المره اللي فاتت لما ككال اعطت، وانا ما بعرف شو المعادله، يعني ككال اعطت مرعى لكن بالارض الواقع ما كانش في مرعى، كان في خيام، كان في بيوت، مي، كهرباء، اكل، برادات. ليش الوحيد كان ناقص هي المواشي وما كانش ولا اي حيوان.
0: أفادت تقارير إسرائيلية بأن أحد عناصر حرس الحدود الثلاثة الذين خضعوا للتحقيق لدى وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة ماحش بشبهة سرقة مركبة هو نجل مسؤول في جهاز أمني إسرائيلي. وكانت ماحش قد حققت أمس مع ثلاثة من عناصر حرس الحدود للاشتباه بأنهم خلال دورية في منطقة القدس لاحظوا مركبة متوقفة وبداخلها مفاتيحها واستقلوها وقادوها دون أي صلاحية قانونية. وبعد انتهاء التحقيق أطلق سراح العناصر الثلاثة بشروط من بينها إبعادهم عن منشآت الشرطة لمدة 15 يوما. رفضت لجنة الانتخابات المركزية اليوم طلبات شطب حزب عثمة يهوديت برئاسة إيتامر بن غفير وتحالف الصهيونية الدينية برئاسة بتسلال سموتريتش وحزب الديمقراطيين برئاسة يائير جولان، وذلك من خوض انتخابات الكنيسة 26 وذلك غداة تصويتها لصالح شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي وعضو الكنيسة عوفر كسيف في قرارات تنتقل في مراحلها التالية إلى المسار القضائي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أكدت حماس اليوم جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية

0: إلى القطاع. علقت دولة الإمارات العربية المتحدة جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية، وذلك امتثالا للعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية. ويأتي القرار عقب سلسلة من إلغاء الرحلات إلى وجهات أخرى أمس، فيما أفادت الوكالة بإلغاء جميع رحلات شركات الطيران الإيرانية المتجهة إلى الإمارات اعتبارا من منتصف الليلة. أعلن الكرملين أنه لم يتخذ بعد قرار بشأن عقد قمة محتملة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في شهر ديسمبر كانون الأول. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد قال أمس إن الولايات المتحدة وجهت دعوة إلى بوتين للمشاركة في قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في ديسمبر بمدينة ميامي، حيث يمكنه عقد لقاء مع ترامب. ذكرت صحيفة الموندو الإسبانية أن روسيا تخطط لتنفيذ هجمات جديدة بطائرات مسيرة ضد دول أوروبية، وأنها تستهدف هذه المرة أيضا دولا في حوض البحر المتوسط لم تتعرض حتى الآن لهجمات مماثلة، وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وبحسب الصحيفة، حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA من الخطط الروسية الجديدة التي تتضمن إطلاق طائرات مسيرة من سفن تجارية في البحر المتوسط باتجاه أهداف مختلفة في الدول الثلاث. وإلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا. ختام الموجز، أما الآن أنتم على موعد مع برنامج حركة سير مع الزميل فادي زغيري. كونوا بخير، إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
1: حق تقرير المصير.
2: حق تقرير المصير مصطلح يقابله بالإنجليزية The right to self-determination، وهو حق لكل شعب يقع تحت أحد أشكال السيطرة الأجنبية، يقتضي بأن يحكم الشعب نفسه بنفسه، وأن يجسد مبدأ السيادة القومية من خلال سيطرته على ثرواته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون أي تدخل أجنبي. وجد هذا المبدأ تعبيراً له في نقاط الرئيس الأمريكي ويلسون 14 الصادرة في العام 1917، وميثاق عصبة الأمم ومنظمة الأمم المتحدة واتفاقيات حقوق الإنسان وإعلان الأمم المتحدة الخاص بمنح الاستقلال للشعوب والبلدان المستعمرة وإعلان مبادئ القانون الدولي ووثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975. وبفضل التثبيت القانوني الدولي لهذا المبدأ، اكتسب نضال الشعوب للحرية صفة شرعية مستقاة منه.
1: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.
2: تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

يسعد هالمساء، اهلا وسهلا، تحياتي لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. 3:09 ساعتنا باستديوهاتنا. انه الخميس نهايه الاسبوع 24 ايلول سبتمبر 2026، ويلا احنا هون اليوم بدنا نختم الاسبوع احنا وانتوا، وهيك تكون حلقه مثل حلقات الخميس بطاقات مختلفه بمواضيع منوعه، وهيك بكتير كتير كتير امور مليانة طاقة، مليانة فرفشي، ومليانة بالحب. يلا كل السائقين والسائقات، أهم شغلي وأول شغلي على مهلكوا على الطرق، ركزوا بالطريق وكمان ركزوا معنا، علوا صوت الراديو هيك رتبوا لي أموركم، ويلا ننطلق مع حلقة خميسية ممتعة. يلا بلشوا سجلوا الحضور يا جماعة، حضور الخميس مهم. 050-55-77-399.

يلا نعيش شوية ونظبط هيك هرمون السعادة. اعملوا أشياء حلوة، اعملوا أشياء هيك بتعزز عندكم هرمون السعادة، اعملوا رياضة مثلا، كلوا أكلات ممكن تعملكم مزاج حلو. شو بيعملكم مزاج حلو؟ بعرفوا لما مرة سألتكم هذا السؤال، شو الإشي اللي ممكن يعملكم مزاج حلو، يعزز عندكم هيك الدوبامين هرمون السعادة؟ عن جد شو اللي بيعملكم مناح حلوين مزاج حلو سعيدين؟ غير فكرة يوم الخميس.

يلا أول أغنيتين عم بحكوا عن السعادة، المطلوب حبتين سعادة، والمطلوب مبدئيا نعزز هرمون السعادة. فشو اللي بيعزز عندكم هرمون السعادة؟ يلا اكتبولي على الواتساب وبدأ بلش أمس عليكم بالخير. يسعد هالمسا يا علي. أزمة سير خانقة من منطقة إبطن حتى البروي، خميسكم وناسة، تسجيل حضور مساء الفل والياسمين يا محمد. سلام فادي يعطيك العافية، إنه الخميس الأنيس رافق الفرفوش الونيس، وابتعد عن النكد التعيس. الله يبعدن عنا يا رب يا رب يا فادي. هلا وغلا على قلبك انت وانا، يسعد هالمسا يا ماجد. شريف يا مساء الخير، مساء الخير عمي فادي، انت بيوم الخميس غير عادي، الله يحماك ويبعد عنك الاعادي، اللهم امين يا رب ويوفقك دايما وبزياده. يسعد لي هالمسا يا ابو الكارم، يسعد قلبك الحلو. مساء الخير، ختام وبداية أسبوع سعيد وألف سلامة على قلبك. ما يصنع السعادة كوب قهوة مع جو ماطر. أميرة معاش من دون شغل ومن طيارة لطيارة، هذا اللي بيعمل السعادة عند ألاء. الله بتعالي يا ألاء. أزمة السير إيش؟ لحظة شوي، أزمة السير بتعمل لك سعادة مجد؟ ما فهمتش. يكون معاي فيزا جوزي، أخدها وينساها جوزي يومين معاي، راحت عليه الزلمة. هاي رنين. رافق المسعد بتسعد، والله هاي أكتر حكمة أنا بحبها وبآمن فيها. لما أنت هيك صديقك أو الشخص القريب منك شخص مسعد، والله بتصير تشوف السعادة بتجيك من كل محل. أما لما اللي جنبك إنسان تعيس وكئيب، بتصير هيك تجيك الكآبة والتعاسة من حيث لا تدري. يسعد مساك ونهاية أسبوع سعيد اللي بعزز عنا هرمون السعادة، برنامج حركة سير وروحك الحلوة. شكرا يا مها، يسعد هالمسا الحلو. سلام فادي، أنا بس أروح أشوف غروب الشمس على البحر كل نفسيتي بتتغير. هاي هيك الرومانسيات بداية الخريف. يسعد هالمسا يا منتهى. المصاري، الفلوس، النقود، الدراهم بكل اللغات عند أبو تيسير. فنجان إسبريسو زائد كعكي حلو شرقي بالفستق الحلبي، وهيك النفسية ألف ألف ألف. هذا عادي، هاي مطالبكم بسيطة بسيطة بسيطة. رندا أحلى تحية، رندا أحلى تحية بالعالم. اليوم فادي لازم تسألنا وين ما فيش أزمة سير. في كتير سير اليوم، إن شاء الله أشوف ولادي بأحسن حال، هذا بيعمل لي سعادة. مساء الخير يا هديل، تالا يسعد هالمساء. السعادة بالرضا والامتنان دائما. إسا أنا من كل اللي بعدته شريف، يا رب سترك ورضاك واثنين مليون، والموضوع هداك كله لفتني. شو الموضوع هداك؟ يعني هذا هون بدي أتوقف عند هذاك الموضوع. شو هو؟ ربيع جابها من الآخر، بيقول لي فادي السعادة تكمن بأنك تنطرش وما تسمعش حكي النسوان بعد الشغل. السعادة تكمن بأنه يكون في عندك خيمة براس الجبل مع 50 راس غنم، وهون بتكون السعادة. هذا أبو محمد، يسعد هالمسا الحلو يا أبو محمد. التخلص من المينوس والصحة والعافية، هون هنا تكمن السعادة. المصاري كمان بتجيب سعادة. شو الأسهم؟

0: طيب هيك عملنا اختبار للسعادة بالنسبة لإلكو، شو اللي بيخليكو تكونوا سعداء؟ في كتير أشياء، في أشياء اللي طبعا أنا أوافق معها مليون بالمية، في أشياء هيك حسيتها هيك شاعرية أكتر، بس بالآخر هي كفيلة بأنها تصنع السعادة لهؤلاء الأشخاص. يا رب السعادة والفرح والمزاج العالي وكل شي حلو وشوية كم مليون يعني حلوين. شو رأيك ربا؟ واحد
1: الجمال ده كله يا محلاه طالع من عيني مين يقابله مرة وينسى.
0: طيب اليوم حبيت هيك نبدأ موضوعنا الأول. من يومين كان اليوم العالمي للسلام، وللأسف أنه يعني هيك بالسنوات الأخيرة مش عم بيكون في ولا أي بصيص أمل للسلام، ولا عم بيكون في هيك راحة، ولا عم بيكون في استقرار لا إقليميا ولا عالميا ولا دوليا ولا حتى هيك بالنفسيات، هيك بداخل نفسياتنا للأسف الشديد. يعني اليوم بدي أحكي لكم عن مجموعة من التعبيرات للسلام اللي بنستعملها بلغتنا اليوم، يمكن عن جد ما بنلتفت لإلها، بس من اليوم بلشوا التفتوا وانتبهوا قديش هاي التعبير بإمكانها إنها هيك تمنح السلام، وتعبير يومية يومية يومية يا جماعة. أول تعبير السلام عليكم، هاي أول كلمة بنبدأ فيها لقاءاتنا بشكل عام. لما بنشوف شخص بنحكي له السلام عليكم، عبارة عن تحية، عبارة عن هيك تمني يمكن ووعد بالأمان، وكمان دعاء بالطمأنينة. فما في أحلى من هيك إلقاء التحية لما تحكي لشخص السلام عليكم. شوفوا ما أبسط هالكلمة، ما أبسط هالتعبير اليومي، ولكنه تعبير مليء بالسلام. في كمان جملة أو مصطلح بنستعمله، مثلا بتسأل شخص كيف حالك فبقول لك الله يسلمك. الله يسلمك هو دعاء اللي منرد فيه بشكل عام على مجاملة بنتمنى فيها الحفظ من الشرور ومن الأذى، فكلمة معناها كتير كتير كتير كبير. لما بدنا نودع شخص بيقولنا أنا رايح، فبنقول له روح الله معك مع السلامة. كلمة وداع معناها روح بخير، روح بأمان، وارجع لنا كمان بخير وأمان. لما شخص بيعمل لك خدمة معينة، فأول كلمة تحكي له إياها يسلموا، اللي هي كلمة شكر بسيطة نحكيها، منعبر عن شكرنا وامتناننا، وأصلها الله يسلم إيديك. في كلمة منحكيها لشخص يمكن مريض، لشخص غايب، أو مرات لما بدنا نودع حدا فمنحكي سلامات، وسلامات انه احنا منرجو السلامة والعافية لهذا الشخص. واحدة يمكن من اكتر العبارات اللي انا بحبها كتير، لما بنقول لحدا سلم امرك لالله، هي تعبير عن الرضا والتسليم، يعني ضع النفس بحفظ الله وامانه. لما الشخصك بيكون فاقد بنحكي له الله يسلم راسك، ويعني وهي كلمة انه ان شاء الله بيضل راسك مرفوع ومحفوظ بخير وسلامي. السلام جزء أصيل يا جماعة من ثقافتنا ولغتنا، بنحمله معنا بتحياتنا، بنحمله معنا بامتناناتنا اليومية، وكمان وداعنا اليومي. فخلوا دايما كلمة السلام على لسانكو بتحياتكم. مصطلح السلام هو مش مصطلح طارئ ولا مصطلح دخيل، وإنما هو جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية. يا رب السلام والأمن والأمان على كل شخص بسمعني، سلام داخلي، سلام

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيلي التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
3: حركة سير مع فادي زغايلي.

0: البيت.
1: يلا رجعنا رجعنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا، تحية لكل السائقين والسائقات على الطرق. شو القصة عم تبعتولي وعم تعملوا ديليت ذا مسج؟ شو السيري؟ في اشي اكثر من حدا عامل ديليت ذا مسج؟ This message was deleted. لماذا؟

0: مثلك مرة واحدة
1: هي مرة واحدة في مرة الشهر واحدة. يا بتتشبثوا وتتمسكوا فيه يا خلص.
0: كوني عسئة أهم إشي، كوني عسئة إنه اللي مثلك مرة بيلتقى.
1: هي مرة واحدة
0: بس أنت ناقصك عساسك.
1: يا بخته اللي لقان.
0: شو هذا يا
1: خلص ليش أتواضع.
0: بتكيش ايش هاي كانت؟
1: تتواضعي.
0: انت يعني بتعرفي هيك اتعرف عليك
1: انا بشكل عام متواضع بس اليوم مش حابه.

0: الناس عرفتك متواضعة وانت اليوم هيك بتكيش مش حاب يعني.
1: لا لا خلص.
0: يعني بفهمك صراحة بفهمك.
1: شو قلنا نكون مع المستمعين هالقد صريحين وصادقين.
0: وهي بعرف انه هيك حياة الشهرة كمان صعبة وبتضطري مرات هيك انه فأنا فاهمك. طب يسعد لي هالمساء الحلو.
1: مساء الفل.
0: شو أخبارك؟ على الآخر مساء التواضع مش طبيعي اليوم. مش طبيعي.
1: طب أكذب خلص.
0: لا لا بالعكس أنا أصلاً يعني
1: مبسوطة بصراحتي.
0: مبسوطة بصراحتك وأنا أصلاً بحبك لأنك صريحة والمستمعين بحبوك لأنك صريحة ولأنك حقيقية وبتكذبيش.
1: وعودنا هنا على الصراحة.
0: بالضبط.
1: وأجي مرة واحدة هيك وما كنتش صريحة.
0: ممكن ما في حد يعني.
1: كنت صادقة مع نفسي أصلاً.
0: بس في حد يعني.
1: لا لا في بعض الموضوع فيش حلول.
0: اسمع بدي أسألك شغلة. امبارح انت سمعتيني وانا احكي على اصلا ما انت حضرتي لي الايتم تبع المخللات
1: سمعتيني
0: بكره هي حضرت لي الموضوع
1: قول لي جربته وبدك تجيب لنا اياه يوم الاحد
0: لا لا استني شوي اسيبش هذا الموضوع لا ما جربتش البصل المخلل بعدي مش هذا الموضوع الموضوع اعمق من هيك
1: يلا.
0: لا انت ما سمعتيش لما انا كنت احكي اعطي هذا الوصف انت طلعتي برا انا بتذكر يعني طلعتي بعرفش ايش عملتي برا ورجعتي بعدين
1: شو هذا
0: لما كنت احكي عن المكدوس
1: لا
0: انتي مش فاهمة كم حدا بارح بعت لي روح او طلب مكدوس او عمل مكدوس والله العظيم
1: معناته والله سطر ما طلعت بهاي الدقيقة ورجعت
0: اذا كنت اشرح لي امبارح شرح هيك عن المكدوس شرح يعني هيك يعني مشهي
1: ما مشهي
0: يعني إذا عندك اليوم إشي خصو بالأكل فحاولي خدي بعين الاعتبار أنه الناس جوعان يعني
1: عندي مكدوس ده أجيب لك
0: كدوس بزيت الزيتون
1: طبعا
0: الله أكبر
1: مع جوز وفليفلي
0: امبارح حكيت لهم انه هذا بده خبز محمص على الغاز خلص سكرنا الموضوع
1: ولبني.
0: لا خلص سيبك سكرنا الموضوع
1: ما انت فتحت موضوع
0: لا ما حكيت لك عن امبارح يعني خرفتك لاني كنت غايبه امبارح

0: شفت ال
1: مش ناسيين
0: لا مش ما بحكي لك امبارح يعني لبسوني ملف جماعه. المهم
1: لازم على فكره بس بدي احكي شغلي حق المستمعين، لازم تعمل مكدوس ولكل مستمع تبعت له واحد.
0: يا ميت اهلا وسهلا، ما اصلا كلياتكم صرتوا تعرفوا وين الاذاعه، احنا اصلا مش محل سر يعني.
1: لا لا لازم
0: ما انتم بتصوروا لنا مبنى الاذاعه وانتم ماشيين
1: ميلوا يا جماعه فنجان قهوه
0: وبكره برطمان مكدوس هيك راح
1: لكل مستمع
0: وحدي الله يعني.
1: لا لكل مستمع شو
0: بدك تصفي، بدك تجيبي كونتينر بتنجان
1: مرتبان صغير لكل مستمع،
0: بدك تجيبي كونتينر بتنجان
1: منجيب.
0: يعني ما هو انت شو اساليني شو الحكمه،
1: هي مش المشكله يعني نجيب، احنا بدي اعمل.
0: لا الحلو انه عم بقول لك بدك تجيبي كونتينر لانه احنا مئات الاف المستمعين
1: طبعا طبعا
0: انت بتخيلي هيك بطريقه او باخرى عم بحاول اقول لك قد في مستمعين فاهمين.
1: الله يزيد ويبارك.
0: امين يا رب امين. بس عن جد ميلوا عنا ومنجيب مرتبانين ثلاثة أربعة خمسة مكتوس نحطهم بالراديو. عليكو عزيمة، عليكو أحسابي أحسابي
1: هلا حسابك
0: حسابي.

0: لي ساعة عم بحكي لك على حسابي وفارد فارد جناحي وفارد حالي. بده يحكي لي بخيل انت
1: بدك ما حق لازم لك كل مستمع انا كيف حكيت
0: اجيب لك يا بنت الحلال 100,000 مرطبان صفينا بدنا 3 كونتينرات بتنجان
1: شو المشكلة يعني
0: الله يسامحك يا ام باسل. طب يلا ام باسل انت لعيونك لعيونك شو اسمه قال شو بسموه مرطبان
1: مرطبان
0: طيب اسا روحي لي ضيعنا
1: تضاعت ما انت
0: خمتيني وحياة الله
1: شو خصني انا حطها بظهري اسا انت اللي قررت
0: تجيب ثلاثة أربعة الأخذ
1: انضغط انضغط بدك نطلع الفاصل
0: بكلا ما انضغطش يا بنت الحلال بس كله عم بحكي على المكدوس كان مبارح يوم مش مكدوس
1: ما انت فتحت السيرة أنا فتحتها
0: لا أنا حكيت لك أنه مبارح يعني حبوا المستمعين حبوا
1: طب وأنا قلت لك عشان حبوا من شو قلها
0: طب خلص تعي نختصر ونروح على موضوع اليوم قالوش علاقة بالمكدوس
1: أنا بدي أجيب لكم
0: بقولك والله بدي أجي شوف شو بتحطني طب اسمع نطلع فاصل إسا عشان أصفي حساباتي معاكي طب خلينا نطلع فاصل نرجع لكم لأنه في حسابات لازم تتصفى وبنرجع كمان بنحكي لكم موضوع اليوم يلا
1: فاصل
0: سكري مايكروفون بس

0: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
1: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتيفوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بالسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بالسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
3: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
4: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
5: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد.

0: بقدر.
1: قبل ما اتعرف على انطلق دائما كنت حاطط براسي اني رح اروح على المانيا،
2: ما كنتش عارف شو بدي اعمل،
3: كيف بدي اجي وكيف بدي ادبر حالي،
4: سكن اقامه،
5: كنت بحاله ضياع،
6: كنت متخربط بالبلاد برا،
3: شفت طلاب وسالت ناس،
7: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الاشي زياده على المانيا،
8: حسيت انه المانيا احسن قرار الي وقررت اني اسجل،
9: وجدت كل الخدمات اللي كنت ادور عليها،
6: منظم،
9: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطه واضحه كيف بدي اوصل لهدفي.
10: مع انطلق انا مطمنه على ابني كثير.
11: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

0: طيب ويانا احنا رجعنا
1: صفينا
0: خلص صفينا رتبنا امورنا رجعنا صافية لبن
1: صافية
0: لبن يلا اسمع في فرق شاسع بين الرجل وبين المرأة بالرؤية يعني ما تراه المرأة
1: لا يراه الرجل
0: لا يراه الرجل وما يراه الرجل جميلا تراه المرأة شو؟
1: أجمل
0: ما يراه الرجل مرتبا تراه المرأة شو؟
1: مبعثرا
0: يعني
1: بدي أسألك سؤال
0: سأليني.
1: أنت شايفك حوالينا شو الوضع؟
0: حوالينا هون على الطاولة كل شيء تمام الأمور منيحة لا جد والله
1: إذا رحك صح
0: يعني كوبايات طيب أوكي في كم كوباية
1: خشطة وقايمة
0: بس طلعش دعاية علينا إنه
1: لا يعني بس إنه مش مرتبة
0: تمام أوكي إحنا يعني إحنا عم نشتغل بس إنه كوباية مي اسمعوا هات أوصف لكم في كوباية مي على شمالي كوباية قهوة جنبها
1: في جاكيت وراك
0: في جاكيت وراي في كيس هون كمان وفي محارم وكم ورقة طيب اوكي عادي يعني
1: هي المشكلة مش بالأغراض اللي على الطاولة المشكلة بترتيب الأغراض اللي على الطاولة
0: انه بنعاش معاها يعني بنفع تعيش
1: صراحة
0: بدي
1: أفقع وأرتب
0: أنا حاسك الفكرة انه يا جماعة الخير احنا بنشوف كرجال عن جد بنشوف انه الأمور تمام بتفوت النساء بتقولك مين تمام طلع وشوف المنظر وشوف مش عارف شو والأوضة هيك
1: كل أواعي بجهة وصحون بجهة تانية
0: طب شو بيصير
1: مش مريح نفسيا
0: مش مريح بس شو بيصير
1: مش مريح هيك رتب وقعد على رواق
0: ممكن تشرحي لنا حسب البحث اللي جايبتيه ليش كل واحد بشوف بنظرة مختلفة الزلمة بشوف إشي والمرة بشوف إشي
1: طبعا.
0: ليش اللي بشوفه الزلمة عادي المرة بتكون شايفته كارثة ومصيبة ليش الزلمة بشوفش الغبرة اللي على الطاولة المرة بتشوفها ليش الزلمة بشوفش إنه مثلا الأواعي اللي على الكنباية موجودات هن مزعجات والمرة بتشوفها المزعجات اشرحي لي من شان الله اشرحي
1: هذا الموقف كتير شائع بالبيوت أو بتحول مرات لمصدر للجدال بين الأزواج
0: هو مصدر للمشاكل تتنعميهاش كتير
1: يعني هي بتبدأ جدال بعدين تكمل خصوصا لما بحس واحد من الطرفين بانه عم بشوف قائمه طويله من المهام والفوضى وببين للطرف الاخر انه يعني مش عن جد كيف الطرف
0: يعني
1: الثاني عم
0: بتشوفن المره فوضى والزلمه مش شايفن فوضى بسيطه طيب
1: فهون بيجي السؤال اذا معنا انه الرجال اقل اهتمام

0: النظافة أو النساء أكثر حرصاً عليها بطبيعتهم.
1: أنا بحكي لك مش بالضرورة.
0: مش بالضرورة.
1: ما ملوش علاقة الموضوع.
0: صح أنا معك.
2: أوكي. ولكن بس حاسس في وراها ولكن.
0: طبعاً.
2: أوكي.
0: بتشير التفسيرات النفسية والاجتماعية لأنه طريقة ملاحظة الفوضى والاستجابة لإلها ممكن إنه يتأثر بالتربية والعادات وتوزيع المسؤوليات المنزلية وكمان التوقعات الاجتماعية ومش بس بالجنس.
1: بس لحظة بدي أتوقف عن شغلي هون وكأنه أوكي بتتأثر بالتربية والعادات وتوزيع المسؤوليات وما إلى ذلك. كلياتها اللي انذكرت هي لها علاقة بالجنس وبدي أوضح ليش وبنفع بنفع نتناقش فيها لأنه التربية والعادات هي مبدئيا البنت من أول ما تكون صغيرة حسب تربيتنا وحسب عاداتنا هي مفروض تهتم لشؤون المنزل وللترتيب صح ولا لا؟
0: صح بس إذا كانوا أولاد وفيش بنت.
1: لا أنا معاكي لا يعني هنا في يعني في وكأنه لكل قاعدة شواذ. إذا بدنا نحكي على قضية توزيع المسؤوليات أنا يعني قلائل جدا البيوت اللي كانت تعطي مسؤولية للرجل إنه روح أعمل ونظف ورتب عن جد
0: صح وأنا معك بس بالمقابل لما بتشوف إنه في شاب طلع وعاش لحاله ليه بصير يعمل كل هاي المهام
1: لأنه مضطر صح صح صح صح أوكي
0: فإذا تعود شخص من هو صغير على أنه يتابع تفاصيل البيت ويرتب الأشياء هيك بكل الوقت يعني بصير أكتر حساسية لأي تغيير بالبيئة المحيطة فيه
1: يعني الفكرة يا جماعة أنه بنفع اليوم الأم لابنها الشاب تحكي له أنه لازم يرتب تخته أول ما يصحى
0: رتب تختك بعد ما توكل إيم صحنك أوعيك اللي بدهن غسيل يروحوا هالغسيل مش على كرسي ومش على التخت ومش على الأرض يعني كل أمورك رتبها
1: هي شو بيصير؟ بيصير إنه دايماً أغلب الشباب بيحكوا لك أنا بعرفش أنا مش متعود ودايماً الأم بيسلموا بالأمر الواقع بتقول لك طب شو أترك الجو الأوضة هيك ولا فبالتالي بحس إنه مجبورة أعمل فلما هو بأخذ فكرة إنك أنت دايماً مجبورة تعمل لأنه بالضبط لأنه هو قرر إنه هو بعرفش فهو أركن كمان
0: وكمان العبء الذهني ممكن يلعب دور كتير مهم الشخص اللي بيحمل بذهنه قائمة مستمرة من المهام المنزلية بلاحظ الفوضى بسرعة لأنها خلص دايما بتذكره أنه في إشي وإنت لازم تنجز
1: صح صح
0: بظل وراك يعني في إشي وبالمقابل ممكن يشوف شخص آخر الفوضى باعتبارها إشي اللي بنفع أأجله خصوصا إذا حس إنها مش مرتبطة بمهمة اللي هي بتقع على عاتقه مباشرة
1: يعني أنا من تجربي صراحة بما أني أنا عايش لحالي وهيك بشوف أنه في مرات يعني إذا بيكون في مثلا هيك أنا بديش أحكي لك أنه أنا يعني 24 ساعة بتعرف بصيرش إشي إذا بصيرش إشي إذا الجاكيت بتضلها على الكرسي مثلا ليلة ليلتين
0: ما حدا بيموت بس يعني مش كل البيت يصفي مش محله بصير يقول فيش
1: إشي لما كل البيت يصفي مش محله بمرحلة معينة على الويكند كله برجع محله
0: أنا شخصياً بستناش للويكند عشان رجع كل شيء محله أنا إذا بيكون علي إشي وبدي أطلع برتب كل إشي قبل ما أطلع
1: بس إنه بينفع مثلاً لا مثلاً تختي كل يوم برتبه لأنه بحس إنه هاي أول مهمة بعملها الصبح بحس
0: عن جد أول إشي بنجزه الصبح
1: بتعطيني شعور حلو مثلاً أكل بالمجلة أكيد بعرفش أنام في أكل بالمجلة
0: طبعاً
1: أما أواعي عادي بنفع يضلوا عادي شو المشكلة
0: يوم مش أكتر أنا من ناحية
1: مرات بيضلوا للويكند محدا سامع
0: ما أنا بلا
1: مرات مش دايما يعني فكر بتعرفي في عندي هيك زي طاولة اللي في حواليها كراسي
0: هي مش للقعدة مش لنوكل عليها هيدا نحط الأواعي ببساطة عليها
1: وبنوكل بالصالون يعني وبصيرش إشي على الويكند كله بروح
0: بس عادي تعب حالك على الويكند خلص أول بأول
1: شو المشكلة بصيرش إشي ساي عندك أول بأول إحنا عنا عادي
0: بتتشهل
1: فعزيزتي المرأة نصيحة لوجه الله تعالى وكانوا زمان يحكوا النصيحة بجمال اليوم أنا بدأ أعطيك النصيحة وإنت كمان ركزي وفتح عينك ودينك كتير منيح
0: سجلها بس أحسن
1: أنا. اللي إنت بتشوفي جوزك مش شايفه زي ما إنت شايفتي فبالتالي ما بنفع تتعصبني على جوزك لأنه والله أقسم بالله العظيم هو مش شايفه بنفس الحجم اللي انت شايفتي فيه ففيش حاجة تتعصبني وانت بابا لا هو بالنسبة لإله عادي انه بنفع البنطلون يضل 5 أيام على الكنباية كلش تمام والله
0: بعرف
1: يعني فكره راسه بمدش

0: لو انت تفكيرك مد اذا انت شايفه في غبره مثلا وشايفه
1: اي غبره عم تحكي انا مش احنا بنشوف ذره الغبره
0: والله العظيم هو الزلمه مش عم بيكذب ولا عم بمثل هو مش شايف هو يعني كيف بدي احكي لك
1: خلص وصلت
0: فهمتي فتعملوش مشاكل مع ازواجكم على هذا الموضوع لانه مش شايف الموضوع هيك هسه لما انت بدك اياه يشوف زي ما انت شايفتيه ببساطه شديده ومفيده اشرحي له بالهدوء بالراحه وفهمي شو انت شايفي عشان هو يقدر يعرف شو انت شايفه ويقدر يتعامل
1: اي سلام
0: بس لما بدكم تشرحوا ما شاء الله بتعرفوا بتسكتوش يعني فاشرحوا له عادي ما اجتش على هاي يعني.
1: نشرح بفهم
0: واخيرا بعد طيب يلا يعطيك العافيه باي باي يلا ساعتنا انتهت لأن فاصل موجز اخبار على راس الساعه وعودي للمتابعه

0: أيام المبيعات الاحتفالية من بي واي دي، تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. بي واي دي، هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
1: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين، عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول، مليانة طاقة.
4: بيغ السابع قللوا

0: بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة او منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 او ادخلوا الى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي الى فرض فوائد تأخير واجراءات انفاذ.
1: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفركنة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الميدانية على يد الطواقم الطبية. اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ما حشى اليوم 3 عناصر من حرس الحدود، أحدهم نجل مسؤول رفيع في أجزاء إنفاذ القانون بشبهة سرقة مركبة واستخدامها من دون إذن وإساءة استخدام الصلاحيات. وبحسب ما حشى، عثر العناصر 3 خلال دورية في منطقة محيط القدس على مركبة متوقفة ومفاتيحها بداخلها قبل أن يستقلوها ويقودوها من دون صلاحية قانونية. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لمجد الكروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. رفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم طلبات شطب حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير وتحالف الصهيونية الدينية زيهوت برئاسة بتسلل سموتريتش وموشي فيجلين وحزب الديمقراطيين بزعامة يائر غولان من خوض انتخابات الكنيست، وذلك غداة تصويتها لصالح شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي وعضو الكنيسة عفر كسيف في قرارات تنتقل في مراحلها التالية إلى المسار القضائي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيليا خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق، مع اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما، واعتقلت 4 فلسطينيين. وتأتي العملية في ظل استمرار اقتحام مدينة قلقيليا وبلدة عزون. أكدت حركة حماس اليوم جاهزيتها لتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الحركة لإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع. قال الرئيس الإيراني مسعود بزكشان إنه أجرى تعديلات على النص الذي كان قد أعده مسبقا لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، وأوضح أنه كان قد أعد نصا مسبقا لقراءته لكنه قرر تجاوز ما ورد فيه بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه سعى إلى عرض ما وصفها بالحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني والعالم. وقال بزكشان أن الولايات المتحدة تتصرف خلافا للقوانين الدولية والأطر الإنسانية وبالاعتماد على ممارسة القوة والأعمال المعادية للإنسانية.

0: ذكرت صحيفة إل موندو الإسبانية أن روسيا تخطط لتنفيذ هجمات جديدة بطائرات مسيرة ضد دول أوروبية، وأنها تستهدف هذه المرة أيضا دولا في حوض البحر المتوسط لم تتعرض حتى الآن لهجمات مماثلة، وهي إسبانيا وفرنسا وإيطاليا. وبحسب الصحيفة، حذرت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA من الخطة الروسية الجديدة التي تتضمن إطلاق طائرات مسيرة من سفن تجارية في البحر المتوسط باتجاه أهداف مختلفة في الدول الثلاث. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا وتسود أجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة، عودة إلى الزميل فادي زغايري وبرنامج حركة سير. إلى اللقاء.
1: تستمعون إلى راديو الناس. للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال، الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب، الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.
2: مسا رياضة، لأن اللعبة مش بس صافرة البداية ولا حتى صافرة النهاية. لعبتنا لقاءات صريحة بدون لف ودوران، اللي بيطلع له كلمة حلوة بيسمعها، واللي بيغلط بياخذ كرت أحمر، وإذا اختلفنا بنروح على الفار.
3: هاي تقنية الفار خطورتها،
2: بنراجع بنفحص وسوا بنقرر. مسا رياضة معي أنا فادي مصطفى على راديو الناس، كل يوم أحد وأربعة الساعة 6 المساء. اللعبة واي واي واي صارت على الهواء، خليك وع السمع.
1: مسهلي مع فرات نصار.
4: احنا مشكلتنا في الصف السحلي وحي ذيل المشيل جنوب مجدكوم، وجهنا الى المجلس عدة مرات، كل مرة يبعدنا يقولنا اخوة شوي من حلم كليت مخليتش نتفاية رأيل معك شايف مخليتش. يعني
5: اذا بتواجهوا اي مشكل مع السلطات المحلية او المؤسسات الحكومية او اي جسم ثاني، احنا هون حتى الحل.
6: راح هذا الحي حاليا ان شاء الله خلال فترة قريبة يتوصل بالبيوف، وانت تعطب راقصة ومياه زلمة البيوف، راح يكون خط بيوف عادي مش براميل. الهدف انه يكون خط ونبطه بالخط اللي بنعمل مسامير الشارع.
5: ابعثوا لنا رسالة واتساب 0544-515-117 وراح نكون معكم خطوة بخطوة. انا فرات نصار وطاقم برنامج مسهلة، ومن اليوم اطرحوا مشاكلكم على البث المباشر، الاتصال على 0461-66-66، واحنا مندور معكم على الحل.
1: يوم السبت الساعة 12 على راديو الناس. برنامج ميكس مع ناصر طه.
7: كل نجوم الفن بيجتمعوا هون، كل شي جديد وأحلى الريمكسات. ريمكسات ميكس من الإصدارات الغنائية العربية الجديدة، أجدد الأغاني، أقوى اللقاءات، وكل شي جديد. كل نجوم الفن معكم مباشرة، كونوا معي في ميكس كل تنين 3 و5 من 6 إلى 7، معي أنا ناصر طه.

يلا رجعنا يسعد لي هالمساء الحلو، تحية لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا، وأهلا وسهلا، وخميسكم يا رب يكون ورد وفل وهيك مليء مليء مليء بالفرح والسعادة. يلا عم نختم الأسبوع وساعة جديدة عم ننطلق من خلالها أنا وأنتوا. ساعتنا صارت 4:10 حاليا باستديوهاتنا، بتأمل إنكم صحصحين هيك على الطرق مش تعبانين. يلا علوا صوت الراديو إذا حاسين هيك بدكم تصحصحوا، خذوا لكم إشي على الطريق اشربوه وكملوا. ويلا هاي الساعة اللي بدنا نسألكم فيها سؤال اليوم، سؤالنا شو حلو؟ يعني شو حلو؟ يعني بدكم هيك تفتحوا قلوبكم وتفشوا حالكم وتحكوا لي وتعطوني إجابات. اليوم فيش لا تقنعوني ولا أقنع، كل يوم هي وجهات نظر، تمام؟ وجهة نظر كل شخص فينا. وإحنا صغار أخذنا كتير كتير كتير كتير هيك معتقدات وبتعرفوا عادات وأعطونا نصائح وإحنا صغار ومشينا عليها، بس لما كبرنا فهمنا كتير أشياء، وفهمنا أنه في أشياء تعلمناها وأخذناها كانت غلط، فهمنا أنه في أشياء أخذناها اليوم بطلت تمشي، فهمنا كتير أشياء. فاليوم سؤالي لإلكم، شو هي الحقيقة اللي فهمتوها لما كبرتوا؟ يعني بدي تبلشوا جوابكم تحكولي كبرت وفهمت أنه 1 2 3 4، تمام؟ شو هي الحقيقة اللي فهمتوها بس كبرتوا وبتحكولي كبرت وفهمت انه 1 2 3 4؟ يلا تعالوا نشوف شو عندكم تحكولي اليوم على 0461166666. شو الحقيقة اللي فهمتوها بس لما كبرتوا؟ كنتوا بفكرين إيش ولما كبرتوا فهمتوا إيش تاني؟ يا الله شوفي عندي أحكي لكل يوم أشياء أنا فهمتها.

0: يلا جاهزين؟ احنا جاهزين. شو هي الحقيقة اللي فهمتوها بس لما كبرتوا؟ يعني بدكم تبلشوا جوابكم تحكوا لي كبرت وفهمت انه 1 2 3 4. يا زينة مساء الخير.
1: مساء الخير، شو الاخبار؟
0: اهلا وسهلا، شو اخبارك؟
1: تمام الحمد لله.
0: اتفر راديو زينة. لحظة، عم بسمع الصوت بالخلفية كتير، اشوف هسه احكي. هلا زينة، شو اخبارك؟
1: لا هلا، تمام الحمد لله.
0: بتعرفي اني انا بحب كتير اسم زينة.
1: ممتاز.
0: انا بنت اختي اسمها زينة.
1: هلا يا زينة. بنتك اسمها اصالة.
0: عاشت الاسامي.

0: يا رب.
1: الله يسعدك. شو يا زينة كبرتي وفهمتي انه شو
2: كبرنا وفهمنا على هيك انه بقول لك الدم ما بيصير ماي، لا بيصير ماي، بيصير ماي.
1: يا كيف كيف كيف
2: ايه بيصير، بيصير مع الحياة مع التجارب بيصير ماي وكثير ماي.
1: على فكرة هاي جملة خطيرة اللي عم تحكيها زينة، انه كل عمر يقولوا لنا الدم ولا بعمره بيصير مي، انت بتقولي لي كبرت وفهمت انه الدم ممكن يصير مي. يا ساتر يا رب.
2: الدم بيصير مي والقرايب عقارب مش احباب، اللي بدك اياه كشور للعيلة تقلبه بالعكس.
1: يا ساتر، الله يصلح الحال يا رب، الله يصلح الحال يا رب. شكرا يا زينة. سعد المسا الحلو، أنا فيكي. باي باي. قاسي هيك، بداية قاسي يا جماعة. يلا من زينة لدعاء. مرحبا دعاء.
3: مرحبا فادي، شو الوضع؟
1: تمام الحمد لله، كيفك أنت؟
3: اسمع دعاء لك على شغلي قبل لا أقول لك سوري. أنا
1: قولي لي
3: اسمع، هذا البرنامج برنامج فضح مشاعر
1: يا لطيف. اسمعي،
3: بتأمل ان ابوي بيسمعنيش هسه يعني.
1: اسمعي دعاء، دعاء
3: ما جاوبت عن جوزي، قالت لي مها يا رب زياد بسمع فيك، قلت لها هو بالاخير بدنا نزعل وبدنا نطلع سبب برنامج فادي
1: من تحت راسي انا.
3: ياخذنا كلياتنا.
1: اسمعي اسمعي، هذا برنامج مواجهة المشاعر أكثر من إنه فضح مشاعر لا سمح الله ولا قدر الله.
3: شايل المشاعر اللي بتنحكى والأشياء، يعني حتى لو عجبت كديش وقت صادقة إن كان إيجابي ولا سلبي أصلا يعني.
1: تعرفي قديش دعاء بكون مبسوط والله العظيم صدقا، وهذا كان هدفي من أول يوم طلعت فيه على الهوى. قلت بدنا نوصل أنا والمستمعين لمحل عن جد نحكي شو حاسين بشكل واضح وبشكل سريع صريح، وأنا دايما عند كل مستمع حرية الخيار يحكي مين هو ما يحكي مين هو. بنهاية المطاف سدين التعبير عن المشاعر، أنت مش فاهمة قديه مريح وقديه حلو، وقديش بعطي صاحبه هيك بعد ما يسكر الخط بقول تعرف شو ارتحت ولو لشوي صغير.
3: بس عن جد احنا بحاجة لأي شغل بهاي الحياة، وإحنا
1: صح
3: الله
1: صح، وعشان هيك احنا موجودين
3: صح، لأنه الحياة ملانة فلاتر، فعن جد الواحد مرات ما بصدق يلاقي هذا المحل اللي يعبر فيه عن مشاعره.
1: وإحنا يعني دايما هون عشانك يا دعاء،
3: وإحنا دايما معك يا فادي.
1: يسعد قلبك. شو يا دعاء كبرتي وفهمتي شو؟
3: اطلع أنا كبرت وفهمت، وعن جد هاي الشغلة الوحيدة اللي دائما بقولها وقدام الكل وبعلم فيها لبناتي، إنه وجهة نظر أبوي بطيبة قلبه وبالحنية وبالأعذار للناس اللي كباله بقت غلط، علمنا إياها هاي الشغلة وجبرنا على هاي الشغلات. بس إحنا موجودين بعالم اللي عن جد مش لازم نحط أعذار للإنسان اللي قدامنا، ولا يبكى كلبنا زيادة عن اللزوم طيب، ولا إنه مثلا دائما نقول لا بهمش بتصير، لا نعذر اللي كبالنا بدنا نساوي اللي لا، لأنه بالنهاية قد ما إحنا كلبنا طيب قد ما إحنا بدنا نعذر اللي كبالنا، والواحد بعذرنا والواحد بحط لنا أعذار والواحد بحكي لنا تو أنتوا أصلا، فإحنا بنطلع بالأخير الخسرانين بهاي الاتجاه. فعن جد بهاي الدنيا لازم يبقى فيه، أنا ما بقول يبقى الواحد كاسي كلبه، بس يبقى فيه توازن. لمين الشخص اللي نحط له أعذار؟ ليش نحط له أعذار؟ ليش دائما لازم إحنا نقول والله هو عمل لأنه واحد اثنين ثلاث؟ لا، لو أنا محله هو بيجيش يحط لي أعذار.
1: تعرفي شغلي دعاء، أول إشي أنا بدي أشكرك على هذا اللي عم بتقولي لأنه كتير مهم، بس أنت كمان حكيتي بإجابتك هي كلمة السر أو كلمة المفتاح اللي أنا كتير بآمن فيها، هي التوازن. التوازن بكل شيء والاعتدال بكل شيء. صدقيني لما بنتعامل مع الأشياء مش أبيض وأسود، مش بشكل متطرف، بنكون متوازنين، بنقدر نوصل دايما للمعادلة الصحيحة بكل شيء، بكل شيء.
3: أنا دايما بقول اللي ما عندوش توازن بالحياة مستحيل يوصل لنقطة نجاح بغض النظر شو هو النجاح.
1: صح.
3: أنا أهم إشي عندي النجاح، مش إنه أشتغل ولا أجيب مصاري ولا أطش ولا ألبس، النجاح السلام الداخلي اللي جواتي. أنا بدي توازن عشان أنا يبقى ناجحة جواتي. صح. أنا قبل أتعلم
1: وتعرفي تتعاملي، والإنسان لما متوازن نفسيا وداخليا بيعرف يتعامل مع كل إشي. أنا بدي أشكرك يا دعاء، يسعد لي المسا الحلو.
3: نهارك سعيد.
1: أهلا وسهلا، نهارك ورد وفل، يسعدك. هلا
3: يلا نراك.

0: للقاء.
1: إلى اللقاء. باي باي. من دعاء لعتلاتي وردي. مساء الخير.
2: مساء الخير. تك العافية.
1: الله يعافي روحك. شو أخبارك؟
2: كيف حالك؟
1: الحمد لله تمام. كيفك أنت؟
2: الحمد لله رب العالمين.
1: أهلا يا وردي. شو يا وردي؟ قوليلي.
2: والله كبرنا ويا ريت ما كبرنا، لأنه تعلمنا شغلات والله ما كناش لازم نعرفها أصلاً عشان نضل عايشين هيك.
1: ليه؟
2: إيه كبرت وتعلمت إنه لا الخال ولا العم والد ولا الخال سند. إيه كبرت وتعلمت فيش إشي مستحيل بهاي الدنيا، قد ما كان في بواب مسكرة إلا ما يجي يوم باب يفتح. إيه شو كمان كبرت وتعلمت، قد ما كان في ناس حواليك بدين يوقعوك إلا ما ربنا يبعث لك شخص صح بالوقت الصح.
1: تعرفي هاي كلها استنتاجات مهمة وحلوة اللي عم تحكيها يا وردي،
2: لأنه أنا مرقت كثير. يعني عن جد فيش مستحيل، يعني مرقت أوضاع اللي هي كانت يأس يأس، أما فيش إشي مستحيل.
1: قولي كل شيء ممكن نقدر نعمله بالزمان الصح وبالمكان الصح ولما ربك بريد. وعلى فكرة وضيفي كمان شغلة عندك وردي، مرات إحنا منحارب على أشياء وبتعرفي منصير نلوم الدنيا إنه ليش مش زابطة معي. هي مش زابطة معك لأنه مش لازم تزبط معك، لأنها غير مقدرة لإلك أصلا. فما تزعل، ما تزعل.
2: مش بس ممكن انت تكون بمحيط غلط عشان هيك انت مش عارف تجيب الصح لحالك.
1: صح صح انا معاكي.
2: يعني انا كنت ببيئة اللي هي كلها سلبية، كلها. بيوم وليلة انتقلت لبيئة اللي هي كلها ايجابية. انا اليوم وحدة ثانية، انا اليوم وحدة بتعلم دراسات عليا، عم بعمل دكتوراه،
1: ما شاء الله.
2: طب بالاول انا كنت اشتغل على الكباب شي محال.
1: هاي اللي بسموها رافي المسعد بتسعد. يا عيني عليك، والله يبعث لك السعد يا رب.
2: تسلم.
1: يسعد قلبك يا وردي. شكرا.
2: الله يعطيك العافية.
1: هلا هلا. يسعدك. باي باي. باي باي.

يلا متابعين مع كل مشوار، الله يسعد لي هالمسا الحلو وخميسكو يا رب يكون ورد وفل. يلا كبرت وفهمت وعرفت انه شو الحقيقة اللي عرفتوها ببساطة لما كبرتوا. رح نتابع مع اتصالاتكم ولكن بعد الفاصل الإعلاني القصير، خليكم معنا.

0: ابني جنني بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
1: أول إشي سكوتر مش لعبة. ثانيا ليش ابنك صار 16؟
2: لا ليش خاص؟
1: غير إنه القانون ما بسمح نهائيا. شو مش خايف على ابنك؟
3: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة

0: الوطنية للأمان على الطرق.
1: مهم يكون تطبيق مريح
2: وبالعربي
3: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
2: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات الفاذ.
4: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501 خاضع لأنظمة الحملة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
2: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
7: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
8: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لقومي كمان بالعربي. لقومي بس رقم واحد بقدر.
9: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة. يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 واحجزوا إعلانكو وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.
10: حركة سير مع فادي زغيري.

0: يلا عدنا لنتابع. يسعد هالمساء، تحية لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا، وحركة سير مكمل معكم للخمسي على هوا راديو الناس. يلا كبرت وعرفت انه شو الحقيقة اللي عرفتوها ببساطة لما كبرتوا. 0461166666. مساء الخير فادي.
1: ألو؟ مساء النور فادي، شو أخبارك؟
0: الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
1: والله الحمد لله، بس سمعت صوتك تروحني.
0: الله يسعد لي قلبك الحلو، طمني عنك.
1: بعدنا بعد واحد فادي من لاقي كامل.
0: يلا أسا أفتح البلاطة اللي تحتي.
1: والله يا فادي شو أقول لك، كل إشي علمونا إيانا أهلنا طلع بنفعش مع الكل، مع كل الناس.
0: يعني أعطيني هيك مثل، قل لي اسمع، كبرت وعرفت إنه كذا وكذا وكذا.
1: كبرت وعرفت إنه المعاملة الطيبة والحسنة بتنفعش مع الكل.
0: بس هذا يعني هذا مفروض يكون واضح ولا شو؟ ولا أنت كنت ماشي بخط لا. مستقيم؟
1: كنا ماشيين بخط مستقيم، وأهالينا كانوا يقولوا لنا دائما أنت بلش في المنيح وأنت طلع من فمك الكلام الحلو والمنيح، ودائما كل بهمش ويمكن ما كانش قصده. بس لا، الناس اليوم بتاخذ الإشي على حلشة في العبراني،
0: ضعف
1: بالضبط. يعني بيطلعوش عليك كأنت واحد محترم، كأنت بتحترم، بيطلع عليك أنت ضعيف، أنت قبلت بهذا الإشي معناته أنت ضعيف.
0: كيف بتقرر فادي، كيف بتقرر إذا مع هذا الإنسان تكون طيب أو لا؟ على أي أساس؟
1: إيه، على أساس معاملته، على أساس طلع أنا ابن 35، كان عندي أصحاب اللي بطلوا مشوا معي لأنه بطل عندي هذا الإشي. يعني كان عندي سيارة إكس بطلوا مشي معي لأنه هاي السيارة بطلت عندي. أو كنت أشتغل بمحل معين كانوا دايما عندي، بس بطلت أشتغل بهذا المحل ما عادوش إجوا.
0: هذول أصحاب مصالح مبدئيا، فهي الناس منيح اللي راحت أصلا، منيح اللي راحت هاي الناس طلعت من حياتك، شو بدك فيها؟
1: الحمد لله، ما هو مرات ربنا سبحانه وتعالى بجيب لنا الأشياء احنا بنزعل شوي، بس منكونش عارفين انه الاشي لخير.
0: صح.
1: فالواحد انا بقول لازم دائما يتأمل في المنيح، ينوي المنيح، لانه شو الانسان في الاخر؟ هو سبحانه وتعالى بيعطينا حسب النوايا.
0: صح.
1: لما البني ادم نيته منيحة ومعاملة،
0: انا بطلت اسمعك يا فادي.
1: مش المرافق نصبح على نجيبها غلط على حياته.
0: احسن النية واتكل على ربك.
1: بالضبط.
0: سعد لي هالمسا الحلو فادي،
1: دخل روحك.
0: شكرا حبيبي، هلا الى اللقاء، باي باي. احسنوا النية يا جماعة واتكلوا على رب العباد. يلا نروح عند ابو الكارم. يا مساء الخير يا ابو الكارم.
2: مساء النور اخوي حبيبي فادي،
0: اخبارك؟
2: الحمد لله. طب من... لما بسمع صوتك
0: حبيب قلبي، انت صرت تنافسني بالنجومية، انت عارف. بس انا مبسوط لك من قلبي، صدق.
2: حبيبي.
0: يسعدك يا ابو الكارم.
2: عمي فادي، قبل ما اقول لك شو اللي سمعونا اياه واحنا صغار واتضح انه كله مش مظبوط، بدي اقول لك انه المواضيع اللي انت كل يوم بتصيرها عملت جو عندي بالدار. كل يوم كل يوم الموضوع اللي انت بتحكيه، انا بقعد انا والمرأة والبنات مع ابني كل يوم هذا الموضوع نفتحه وبنتناقش فيه.
0: طب شو بدي احلى من هيك؟ انا
2: احلى جو.
0: حبيب قلبي،
2: الجملة اللي فهمونا اياها واحنا صغار وطلعت كذب هي السجن لزلام. مش لزلام بالمرة. أنا ما جربتش الحمد لله،
0: وإن شاء الله يا رب ما بتجرب.
2: حسب ما بشوف مش لزلام بالمرة.
0: تعرف هاي الجملة إسا أنت حكيتها وأنا ولا مرة فهمتها، والله العظيم كنا نسمعها ولا مرة فهمتها. لو يقول لك الحبس للرجال،
2: أي زلام، أي زلام، كل اللي بيطلعوا من السجن عاديه.
0: وأصلا فيش حدا
2: ولا واحد بطلع طبيعي. أنو زلام غير اللي المصيبة اللي بتسببوها لأمهم ولأخوتهم ولأولادهم. أنو زلام.
0: صح أبو الكارم، أنا بدي أشكرك على هاي الإضاءة

0: يلا مكملين. عنا كتير كتير كتير مشاركات اليوم. اكبرت وفهمت شو. يلا يا أم باسل مساء الخير.
1: مساء الورد. شو
0: كيف حالك؟ شو أخبارك؟ طمنيني عنك.
1: الله يسعدك. والله بديت بلشت أجهز لك بالمرتبان بجيب لك إياه أنا.
0: اسمع. احنا وصينا مبدئيا على كونتينرات تنين اللي بدين يصفوا تحت الراديو اليومين. بس اسمع
1: بدي... على حسابك.
0: الله يسعدك حبيبة قلبي. بدنا طاقم، بدنا طواقم يشتغلوا، بدنا بدنا قوة عاملة.
1: الله مش وعاء
0: كيف؟
1: بيت هنود.
0: مش سامعك يا أم باسل.
1: اشحن شو بيت هنود.
0: نشحن شو؟
1: اشحن هنود.
0: نشحن هنود. خلص ناخد بعين الاعتبار. شو يا أم باسل كبرتي وتعلمتي أو فهمتي شو؟
1: والله وإحنا صغار علمونا أن السرقة حرام. كبرنا وشفنا اللي بيسرقوا بروحوا على دبي وعندهم عمارات وأراضي.
0: الله يبعدن عنا يا رب. الله يبعدن عنا.
1: آمين آمين. بس اللي علمونا إياه
0: أم باسل إحنا بالحلال ويا دوب يا بنت الحلال.
1: والله
0: بالحلال ويا يا رب. شو بدي احكي لك اسمع هذا الواقع المر الأليم اللي عم تحكي فيه.
1: شو بدنا نعمل؟ هاي حياتنا.
0: هاي حياتنا. يسعد لي مساك الحلو يا أم باسل.
1: بدك يا رب.
0: يسعد قلبك. هلا إلى اللقاء. باي باي.

0: يلا مكملين 0-4-6-1-1-6-6-6-6. كبرت وفهمت شو. روح لعند طاهر. يا مساء الخير يا طاهر.
1: مساء النور. تك العافية.
0: الله يعافي روحك. شو أخبارك؟
1: شو الأخبار؟
0: الحمد لله. من وين يا طاهر؟
1: من العاصمة، من نحف.
0: أهلا وسهلا بأهل نحف.
1: أنت مع بيات إسا مرات ولا مخربط؟
0: كيف كيف؟
1: مع فرقة بيات مرات بتطلع أنت ولا
0: خلص؟ لا أنا مع فرقة ترشيحة.
1: ترشيحة.
0: نعم صحيح.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافي روحك.
1: شو الأخبار؟
0: تمام
1: والله. لا أنا بدي أحكي في موضوع بس بدك تركز معي لأنه بحكي شيء علمي مش.
0: يلا معك. أنا معك.
1: طول الوقت إحنا كبرنا في الجنس اللطيف النساء لأن حلوات وهذاك، وفي الزلام الجنس الخشن أو الترف اللي هن العاديين.
0: أوكي.
1: والجمال للنساء.
0: أوكي.
1: بس لما إحنا نأخذ في الطبيعة نطلع مثلا في الطيور مين أحلى، الذكور ولا الإناث؟
0: والله ولا مرة دققت إذا هذا العصفور ذكر ولا أنت.
1: ابحثوا. لا شوف انت الديك بالنسبة الديك إلى العرف وإلى الطاووس.
0: أوكي.
1: الديك الطاووس بس للذكر مثل الأنثى.
0: طب يا ابن الحلال احكي لي طاووس، احكي لي زايد، احكي لي عصافير، احكي لي طيور. ساعتها بقول لك طاووس، ساعتها بقول لك ديك. اوكي.
1: الببغاء نفس الشيء كمان. بالحيوانات الاسد مع اللبده تاعته. وكمان حتى المعزه، المعزه مع قرونه بعد دقنه، الكبش مع قرونه.
0: اسمع تعرف شغلي، استنى شوي طيب. تعرف انه انا هدول المعزه انا بخربط فيهن. شو المعزه وشو هدول انا بخربط فيهن.
1: المعزة هي السودة، هاي السودة.
0: بس عم بسمع عم بحكوا لي فادي اسكت تفضحناش. لا بدي بعرفش بفهمش فيه انا دو.
1: المعزة هي السودة، الجدي ابنها جدي، وفي الخروف او الكبس وابنه الحمل. ولا مرة اقول لك انت زي الحمل الوديع.
0: انا ابعد ما يكون عن الحمل الوديع.
1: فباختصار بما انه البشر هن جزء من الطبيعة.

0: إيه هي كمان إنه في البشر الجمال الطبيعي هو عند الذكور وليس عند الإناث. والدليل مين اللي بيحتاجوا على طول التاريخ يتجملوا ويحطوا مساحيق ويعملوا موديلات وكل الأشياء اليوم موجودة، إنه بالأساس الإناث حتى يوازوا جمال الذكور. فهي الشيء يعني بالحقيقة إنه الأجمل في الطبيعة الذكور، وكمان في البشر الرجال هن اللي أجمل من النساء، والنساء تتجمل حتى تضاهي الرجال في جمالها.
1: طب هات أسألك سؤال.
0: تفضل.
1: يا طاهر، أول إيش أنت يعني اللي نازل نازل كبس على النساء، شو ممكن
0: يصير؟ أنا بحكي علم.
1: اسمع، اليوم بدي احكي لك شغلي. احنا كبرنا وفهمنا، اذا بدك تقولي شو انا فهمت، انه التجميل لم يعد حكرا على النساء. اليوم الرجال صارت تروح على التجميل اكثر من النساء يا ابن الحلال.
0: لا لا، اقول لك ليش اليوم، لانه بطل في رجال، في ذكور كثير رجال
1: نادر. لا انت طالع الطخ اليوم على الهواء.
0: ما اكثر الذكور وباقل الرجال، والرجوله تكون عارف الرجولة هي صفة ليست في الذكور فقط. في النساء في الرجولة، وفي هذاك صفة شهامة وأخلاق وقيم.
1: تماما، دائما بنحكي الرجولة هي لا هي عضلات ولا هي لحية ولا هي. أنا بدي أحييك، الله يسعد لي هالمسا الحلو يا رب. سعد قلبك. هلا يا طاهر،
0: نغير الجو عن
1: طبعا. لا،
0: هي حقيقة علمية يعني. الله يسعدني للسؤال.
1: شو طاهر، دائما اتصل وجيب لي حقائق علمية، أنا بحب العلم.
0: أنا أؤمن بالعلم.
1: يسعد لي مساك الحلو يا ربي. هلا يا حبيبي، هلا إلى اللقاء. باي باي. يلا من طاهر لرنا. مرحبا يا رنا.
2: مرحبا.
1: ميت مرحبا.
2: كبرت وعرفت، كبرت وتعلمت من الحياة إنه الألم ما بوجع إلا صاحبه، خصوصا أنا من الفقدان.
1: إنه الوجع ما بوجع غير صاحبه.
2: إلا صاحبه. وإنت سند حالك، وإنت اللي بتكوي حالك.
1: ليه بنفعش مثلا يكون في عندك اليوم حدا مقرب ويحس بألمك زي ما انت حاسي فيه؟
2: بس لا مش زي ما انت حاسس.
1: صعب. جربتي؟
2: يكون في ممثلين. لا، بدل ما اجرب خلاص الواحد بحس، واحنا خلاص كبار يعني، كبرنا وفهمنا وتعلمنا. بالنسبة للزلم اللي كان يحكي هاي المعلومات، هو منه مش معلومات. هاي اختراعات ومش
1: هو يدعي انه حقيقة علميات. نمشي معه
2: خلاص، مشي تزنام زي ما كانوها.
1: تماما، سعد لي المثل الحلو يا رنا.
2: الله يسعدك.
1: اهلا وسهلا، يعافي قلبك. باي باي، الى اللقاء.

0: ديكولاين
1: احسن شلخت تسفعوني يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين 1-700-700-986
0: ديكولاين ايش
2: بيوعدي ايام المبيعات الاحتفاليه من بي واي دي تشكيله السيارات الهايبريديه الكهربائيه والتشكيله الكهربائيه بتستناكم من 25/9 وحتى 12 بي واي دي هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للانظمه
3: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد
4: كيف بدك توصلني ما هو فيش معك محل
3: تعال مندبرها
5: لحظة شباب غير إنه خطر يمنع القانون اصطحاب شخص آخر على السكوتر الكهربائي يسمح بتحميل راكب إضافي على الدراجة الكهربائية فقط إن لم يتجاوز عمره 8 سنوات وفقط في حال وجود مقعد إضافي مخصص السلطة الوطنية للأمان على الطرق
6: مهم يكون تطبيق مريح
7: وبالعربي
8: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة
7: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لأومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1,500 شيكل للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي لأومي بس رقم واحد بيقدر منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع آي بليس مكانك لأجهزة أبل خاضع لشروط الحملة
10: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه 25 عاما من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
11: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير أودي فولكس فاجن سيات كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض خاضع للأنظمة في موقع الشركة
7: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل منوقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا سونول مليانة طاقة
2: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات الحملة مستمرة لآخر السنة خاضع لشروط الحملة

يلا عدنا للجزء الأخير من مشوارنا لليوم. كلنا كبرنا وتعلمنا كتير أشياء، كلنا أخذنا نصائح وأخذنا نمط أو نهج حياة لما كنا صغار، من البيت اللي طلعنا فيه، من البيئة اللي كبرنا فيها. في أشياء كملت معانا، في أشياء اللي ما كملت معانا من خياراتنا، وفي أشياء ما كملت معانا لأنه اضطرينا أنه نضحي فيها. فبالتالي اليوم الحياة يا جماعة الخير هي مدرسة، والتجارب هي مدرسة، والبشر اللي حواليك هني أكبر مدرسة. وكتير مرات العلاقات اللي بتبنيها على مر العمر بكل محل ويعني بجميع أنواع العلاقات هي كفيلة بأنها تعلمك كتير، كفيلة بأنها تكشف لك حقائق عديدة عن هاي الحياة وعن هذا العالم. وياما ياما ياما كنا نسمع مع أنه والله فهمونا هيك وكبرونا على هيك وعلمونا هيك، بس الحقيقة هي غير هيك. فأنا مؤمن تماماً أنه كل إنسان موجود بهاي الحياة هو لآخر يوم بعمره رح يضل يتعلم ورح يضل يفهم حقائق مختلفة ومنوعة بهذا العالم. ولكن دائما تذكروا كلمة السر بكل شيء بكل شيء بكل شيء في هاي الحياة هي التوازن والاعتدال. حتى لما نغير وجهة نظرنا، لما بدنا نغير قناعة معينة، كتير مهم انه ما نكون متطرفين، ما نروح من الابيض مباشرة للاسود وما نروح من الاسود مباشرة للابيض. دائما نكون معتدلين ونكون متوازنين، حفاظا على انفسنا، حفاظا على صحتنا النفسية، حفاظا على مشاعرنا، وكمان اكيد اكيد اكيد حفاظا على توقعاتنا. وهيك بنكون وصلنا لختام مشوارنا وختام أسبوعنا. بدي أشكركم جزيل الشكر، المستمعات المستمعين الكرام، على حسن المتابعة. شكرا لطاقم العمل ميرال صفدي، لياس عبد الملك، محمد علي أبو ليل، جواد العمري، دانا أبو بكر، وعارين نصار. الطاقم الخميس بيكون كبير. على رأس الساعة تلتقونا زميل دكتور فراس الخطيب، وحوار خاص مع المرشح في القائمة المشتركة النائب السابق سامي أبو شحادي. وإحنا نعود ونلتقي بداية الأسبوع المقبل بنفس الزمان ونفس المكان. حتى الملتقى لكم من أجمل تحية، أنا فادي زغيري، إلى اللقاء.

0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
1: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
1: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
1: بالضبط. المسرعة من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
1: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادة الناصرة. وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
2: بيك السبع قللوا عدد صادق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويل، كتير وبالكم.
3: بعتي لي هذا، بعتها لصحباتي بالجروب.
4: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
5: منيح أنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة. دائما منتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
6: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسيكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
7: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
6: شو بابا بدك تجلطني؟
8: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
9: مهم يكون تطبيق مريح
10: وبالعربي،
11: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
10: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. توفي يوسف حايم بن دافيد المدان الرئيسي في قضية قتل الفتى محمد أبو خضير بعد نقله من السجن إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته. وكان بن دافيد وشخصان آخران قد خطفوا وقتلوا أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما في القدس عام 2014، وقبل ذلك بيوم حاول ثلاثة خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في حي بيت حنينة. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيلية خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما، واعتقلت 4 فلسطينيين. وأتت العملية في إطار استمرار اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون. أعلنت الشرطة وفاة سائق دراجة نارية يبلغ نحو 30 عاما متأثرا بجروح أصيب بها إثر اصطدام شاحنة به قرب مفرق أشدود شمالا. وكان سائق الدراجة قد نقل إلى مستشفى كابلن في رحوفت بحالة حرجة، حيث أعلن عن وفاته لاحقا وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفركنة، ونقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الأولية في الميدان على يد الطواقم الطبية. اعتقلت وحدة تحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش اليوم 3 عناصر من حرس الحدود، أحدهم نجل مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون بشبهة سرقة مركبة واستخدامها من دون إذن وإساءة استخدام الصلاحيات. وبحسب ماحش عثر العناصر 3 خلال دورية في منطقة محيط القدس على مركبة متوقفة ومفاتيحها بداخلها قبل أن يستقلوها ويقودوها من دون صلاحية قانونية. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لمجد الكروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. رفضت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية اليوم طلبات شطب حزب عتمة يهوديت برئاسة إيتمار بن غفير وتحالف الصهيونية الدينية زيهوت برئاسة بتسلال سموتريتش وموشي فيجلين وحزب الديمقراطيين بزعامة يائير جولان من خوض انتخابات الكنيست، وذلك غداة تصويتها لصالح شطب القائمتين العربيتين المشتركة والموحدة ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي وعضو الكنيست عفر كسيف في قرارات تنتقل في مراحلها التالية إلى المسار القضائي وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. أكدت حركة حماس اليوم جاهزيتها لتنفيذ خريطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت الحركة إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع. قال الرئيس الإيراني مسعود بسكشيان إنه أجرى تعديلات على النص الذي كان قد أعده مسبقا لخطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، وأوضح أنه كان قد أعد نصا مسبقا لقراءته لكنه قرر تجاوز ما ورد فيه بعد الاستماع إلى خطاب الرئيس الأمريكي، مشيرا إلى أنه سعى إلى عرض ما وصفها بالحقائق التي تفرضها الولايات المتحدة على الشعب الإيراني والعالم. وقال بسكشيان أن الولايات المتحدة تتصرف خلافا للقوانين الدولية والأطر الإنسانية وباعتماد على ممارسة القوة والأعمال المعادية للإنسانية.

إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام، ويكون الطقس صيفيا مستقرا، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا وتسود أجواء معتدلة ولطيفة. ختم النشرة بعد قليل، تلتقون الزميل فراس خطيب وبرنامج حوار خاص. إلى اللقاء.

0: مستقبلك يبدأ من اختيارك الصح. الجامعة العربية الأمريكية في حرم رام الله وحرم جنين تعلن عن احتساب بونص البقروت كما في جامعات البلاد، مع منح تصل إلى 50% في تخصصات مميزة، منها العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات الأخرى. استفيدوا في بونص البقروت والمنح المميزة وسجلوا الآن في الجامعة العربية الأمريكية. آخر موعد للتسجيل 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888. الجامعة العربية الأمريكية، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، ومتوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
2: بعتي لي اياها، بعتها لصاحباتي بالجروب.
3: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
4: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دايما بنتأكد قبل ما نبعث أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي،
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية، ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب. واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1,500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
7: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية، شو يعني؟
8: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
7: ببني شو؟
8: ببني مشروعه الخاص، من فكرة براسه لمشروع حقيقي. بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
7: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
8: بالضبط، المسرع من جيل 7-18 سنة مع علا بكر.
7: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
8: المسرع التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفى عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
9: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2,500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
0: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعينا بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس. حوار خاص مع فراس خطيب.
10: أهلا بكم في حوار خاص. ضيفي لهذا الأسبوع هو سامي أبو شحادي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي وأحد أبرز السياسيين لدى المواطنين العرب. يواجه أبو شحادي قرارا من لجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشحه بأغلبية 31

0: صوتا مقابل 4 أصوات على خلفية مقال كتبه في صحيفة العرب الجديد في 8 أكتوبر 2023، واعتبر بحسب مقدمي طلب الشطب بأنه دعم للكفاح المسلح ضد إسرائيل. وهي اتهامات يرفضها جملة وتفصيلا أبو شحادة، ويعتبرها استهدافا لحقه في الترشح وحق الناخبين في اختيار ممثليهم. لكن القضية أكبر بكثير من هذه المحكمة التي كانت أو هذه الجلسة، وتنتقل القضية الآن إلى المحكمة العليا التي ستقرر تثبيت الشطب أو إلغائه في ملف يطرح أسئلة كثيرة حول حرية التعبير، حول حق الترشح، حول العمل السياسي للمواطنين العرب داخل إسرائيل. سامة أبو شحادي، يعطيك ألف عافية.
1: تحياتي فراس لك ولجميع المستمعين والمستمعات.
0: يعني بداية
1: وإحنا كمان مصورين،
0: إحنا مصورين
1: يبقى كمان المشاهدين والمشاهد.
0: البداية عمليا بتطمن عليك، انت ما رحتش على جلسة بالامس نتيجة اصابة في احد الفنادق، واول شيء طمنا على صحتك، احنا هيك نبلش الحوارات عادة، طمنا عنك.
1: شكرا. اول شيء الحمد لله، الحمد لله، ولا انا صار معي حادث وربنا ستر الحقيقة. انا وقعت بالفندق، اتزحلقت وقعت، وقعت على ظهري، اكلت هواية جامدة.
0: سلام.
1: بس الله سطر، يعني يقدر يكون أسوأ من هيك بكتير. بالأول ما كنتش عن جد فاهم قديش قوية الضربة، فكملت عادي، ولما رحت أنام صار الوجع يزيد لعند ما قدرتش أنام، والصبح بدي أجرب أنزل من التخت ما قدرتش أمشي زي ما لازم.
0: جسمك ما طوعكاش،
1: فطلبت إسعاف والله. طلبت إسعاف ورحنا على المستشفى، بس الحمد لله فيش يعني
0: لسه تمام. تغيبت عن جلسة لجنة الانتخابات المركزية بشأن
1: للأسف احنا طلبنا تأجيلها يوم، والقاضي سولبرغ رفض، ما بعرف ليش رفض، يعني قدرنا اليوم نناقش. كنت بفضل اني اكون بالكنيسة امام هذا المشهد الحقير وهذا الوزير الحقير.
0: يعني أذكر بأن عثمان يهودية برئاسة إيتمار بن غفير هي التي قدمت طلب الشطب لك، مستندا على مقال أنت كتبته في صحيفة العرب الجديد عام 2023. اتفضل كمل سامي.
1: فأنا حقيقة أنا ما كنت راضي عن المشهد كيف كان، يعني كنت بفضل حقيقة أني أواجه بالإنس.
0: أنت كنت عبر الزوم يعني عمليا؟
1: لأنه الطبيب فضل، لأنه كمان الضربة بالظهر وفي صفر وكذا، الدكتور عشان يطمن قال بفضل لا اتنام على تضلك عندنا الليلة ونطمن ونعمل الفحوصات اللازمة، فما قدرت أكون في الكنيسة. بس هينا
0: رجعنا. الجلسة بالأمس كانت يعني عمليا اللجنة قامت برئاسة يعني قاضي المحكمة العليا سولبرغ، هي طبعا لجنة سياسية نوعا ما مكونة من الأحزاب، وقرروا شطبك وشطب أيضا الأحزاب العربية القائمة المشتركة وأيضا القائمة العربية الموحدة. ولكن القضية احنا متعودين عليها تقليد سنوي او تقليد انتخابي، ان يكون هنالك لجنة ان تقرر شطب الأحزاب العربية وان تعود الأحزاب العربية مرة اخرى عبر او المرشحون عبر المحكمة العليا. هذه المرة قضية سامة أبو شحادي مش أكيد هيك، يعني الأحزاب العربية ربما ستعود سيلغى الشطب، ولكن هنالك علامة سؤال كبرى.
1: نرجع لقضية سامي أبو شحادي فراس. أنا باعتقادي مش عارف، حاسس وكأنه إحنا مش شايفين كمجتمع خطورة المشهد اللي كان امبارح ككل بشكل عام. أستاذ فراس، أولاً متقدمين لهاي الانتخابات 38 قائمة، طبعا أغلبهم ما بمروا نسبة الحسم، بس في 38 قائمة، منهم في فقط قائمتين عربيات. أستاذ فراس، تم شطبهم امبارح. هلا طبعا الناس بتقول ممكن المحكمة، بدون علاقة. أول شيء القرار حاليا محل ما هو واقف اليوم، إحنا فيش عنا قوائم بتمثلنا في الانتخابات القريبة، والأسوأ من ذلك بطلع من حزب الديمقراطيين، هذا اللي يعتبر يسار، بيان يوضح ليش دعم شطب سامي ووافق، فبيقول انه في نوع قيادات في المجتمع العربي، احنا بدنا هيك يكونوا كل، بده يفصل قيادي هذا العنصر اذا المجتمع العربي على مقاسه، وبن غفير بده قيادة تانية مفصلها على مقاسه، بيقول لا كل العرب هدول مش عاجبيني، انا بدي يوسف حداد هو يكون قائد المجتمع العربي. هذا بقدر يعني أعيش معه، كل الباقيين لا. ففي هون محاولة من يعني الصهاينة بيمينهم ويسارهم إنهم يحددوا شو شكل قيادة المجتمع العربي. طبعا في كمان أسباب سياسية لكل أشياء. طب يا أخوي في 38 قائمة مقدمات، في منهم ناس دعمت الإبادة، في منهم ناس دعمت التطهير العرقي، في منهم ناس قالت ممنوع يفوتوا مي وغذاء ودواء على غزة، في منهم ناس دعت ل يعني قتل الأطباء بالمستشفيات. طب هدول ما حدا بده يشطبهم لأنها اللجنة السياسية بتفكر زيهم. لمين في شطب؟ في شطب للصوت الوحيد اللي كان ضد الحرب، أصواتنا إحنا. تخيل هالمجتمع، تخيل وين إحنا موجودين أستاذ فراس، إنه كل الأصوات اللي تدعو لعنف ولانتقام وللمزيد من القتل، وانتو ما انتو تعبتوا بالراديو وانتو تقولوا ايش كانوا يقولوا الجماعة هدول.
0: حكوا معك من الديمقراطيين من حزب يائر غولان قبل قرار هذا؟ كان في محادثات بينك وبينهن بهذا الشأن؟
1: لا والله لا،
0: ما يعني اعلنوا الموقف بدون يعني بدون ما يستفسروا منك بشكل شخصي.
1: للأسف هدول الناس بيعرفوني بيعرفوني بيعرفوني منيح،
0: بعرفوني كم عشان عمل بسأل.
1: وفي ولكن الاعتبارات السياسية الضيقة تبعتهم خلتهم ياخدوا قرار رح يدفعوا عليه ثمن كبير حسب رأيي.
0: طيب أنا يعني بدي أمشي معك لحد هذا الموضوع وبدي أخذك هيك شوي لمحل اللي هو نحن نعيش في أجواء كل إنسان يدرك إنها خاصة، كل إنسان يدرك إنه المجتمع العربي بعد 7 أكتوبر فيه الكثير من الأمور التي كانت ولم تبقى. يعني خلينا نقول بشكل أو بآخر الوضع السياسي، المكانة المواطنة تبعتنا لم تعد كما كانت. ألم تدرك أنت مثلا أنه من أجل تجنب مثل هذه الوضعيات، الشطب اللي كان في حديث عن الشطب السابق، كان يمكن التعاطي بشكل مختلف مثلا مع كتابة المقال، مع التعاطي مع هذا الموضوع؟
1: شايف أستاذ فراس اللي عمالك تقوله هلأ، هاي برجع لك بالضبط للسؤال بس بدي
0: لا طبعاً.
1: بدي اياك تنتبه معي، في مشكلة جدية في عملية قراءة وكتابة التاريخ بشكل عام، وواحدة من التحديات كيف بقولوا انه كل تاريخ انت بتقرأه بعينين الحاضر، وساعتها بتصير القراءة لا يعني لا تاريخية، لانه عمليا صحيح احنا اليوم بعد 3 سنوات مش بس هذا المقال ما كنتش بكتبه هيك، مليون اشي تاني ما كنتش بعمله كيف ما كنت بعمله. هذا لو المعطيات كانت قدامي أستاذ فراس، لو المعطيات كانت قدامي أنا سامي أبو شحادة 30 سنة ناشط في مجال حقوق الإنسان، جمعيات العمل الأهلي، في التجمع الوطني الديمقراطي، مشروع دولة جميع مواطنيها، ممكن أدعم أي نوع من الجرائم اللي كانت في 7 أكتوبر؟ اصلا في بني ادم بتوقع مني انه انا اكون من هذا النوع؟ انا ممكن اكون مع قتل اطفال، مع اغتصاب نساء، مع اي نوع جرائم اللي ممكن كانت يعني بالسابع من اكتوبر؟ شو يعني هذا كلام غريب علي انا. اصلا اول اشي بدون علاقه للسابع من اكتوبر بحياتي استاذ فراس ما عمريش دعيت لاستعمال العنف بأي طريقة من الطرق. أنا أصلا إنسان متبني برنامج سياسي مبني على حقوق الإنسان، مبني على قيم الحرية والعدالة والمساواة للجميع. وأنا لما بقول حقوق إنسان أنا مش عنصري زي الطرف الآخر أستاذ فراس، أنا بحكي بالمفهوم العالمي تبع حقوق الإنسان، إنه كل بني آدم، كل إنسان، مش إذا هو عربي ولا إذا هو يهودي بيطلع له أكتر ولا إذا هو فرنسي، لا لا، لما بقول حقوق إنسان أنا قصدي أي إنسان. أوكي؟ طبعا إنه أنا ضد العنف أستاذ فراس، وطبعا أنا لا أقبل جرائم من أي نوع أستاذ فراس. طب ولو كانت الصورة قدامي والمعطيات كانت قدامي أنا ما كنت بكتب هذا المقال.
0: لماذا هذا الاستهداف إذا أنت بتقول يعني ومبارح قدمت أنت تحدثت هذا

0: الحكي اللي عم تحكيه إسا كمان حكيته في اللجنة وكمان قلته بشكل أوضح وكمان بالعبرة وكمان بكلام مكتوب. هنالك كان تصميم لم تقنع أحد بهذا الموضوع على الأقل من الخصوم السياسيين وهم كانوا متواجدين. لماذا هذا خلينا نقول التحامل عليك حتى من رئيس اللجنة اللي هو سولبرغ؟
1: أولا اللجنة خلينا نقول للناس من هاي اللجنة. هاي اللجنة أصلا يعني وجودها هو هو هو عيب على أي نظام يدعي الديمقراطية. هاي لجنة مشكلة من الأحزاب السياسية التي تنافسك وهي اللي بتقرر إذا أنت مسموح لك تترشح أو ما تترشح. هاي لجنة غير موضوعية غير مهنية، مش لجنة قانونية ولا لجنة تبعت ناس مهنيين اللي بدهم يدرسوا قضية بشكل. هدول ناس عندهم قرار سياسي. طيب هلأ قلنا في 38 قائمة يعني قدمت ترشح وفي بس قائمتين عربيات، وأمام القائمتين هدول وصل على اللجنة 5 طلبات شطب. يا أستاذ فراس شو هالهوس هذا؟ شو هالهستيريا؟ من إيش خايفين الجماعة؟ ومين مقدم؟ الليكود وبنغفير. طب من إيش خايف نتنياهو؟ الواحد بيسأل حاله. طب أنت حطيت محامية وحطيت طاقات وعملت بحث وطلعت، طيب ليش؟ شو اللي مخوف نتنياهو لهاي الدرجة؟
0: خليني أسألك شو؟
1: أنا بفكر أستاذ فراس نتنياهو زيه زينا قارئ الأرقام، وقارئ الأرقام صح، هو يمكن أفضل واحد بقرأ الأرقام بالانتخابات بإسرائيل. في الأشهر الأخيرة، وهذا إشي بيسعدنا وبيشرفنا وإحنا نفتخر فيه، هناك وعي أكبر بكثير مما كيف كان الوضع عليه في العشرات سنوات الأخيرة في مجتمعنا بالنسبة لأهمية التصويت ورغبة الناس في رفع نسبة التصويت. هذا معناته إنه في المعركة اليوم كيف ما هي موجودة اليوم أستاذ فراس، أنت شايف المجتمع اليهودي في إسرائيل مقسوم إلى قسمين متساويين تقريباً.
0: صحيح.
1: مزبوط، في شرق عمودي اللي معسكر نتنياهو عنده 50 وشوي مقعد، والمعسكر تبع آيزنكوت عنده 50 وشوي مقعد. نتنياهو مش قادر يجيب 61. بس إخراج العرب من اللعبة السياسية ممكن ينفعوا بهاي الحالة. ولذلك كل طلبات الشطب. إذن الموضوع كله موضوع مسيس.
0: الليكود بالانتخابات السابقة ما شارك بشطب التجمع، وكان هنالك يعني حتى وطلع من الجلسة بدون تصويت عمليا. شو تغير بما يتعلق في الليكود نفسه؟
1: حقيقة لا أعرف، يعني أنا يعني لا بالسابق كان في منطق لشطب التجمع أو قيادته، ولا اليوم في منطق لشطب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة والدكتور عوفر كسيف وسامي أبو شحادة. إحنا منضلنا نرجع، وباعتقادي هون شوي يعني خطأ في بهذا الموضوع، ونتعامل مع اللجنة وادعاءاتها أو قراراتها وكأنها لجنة موضوعية أو في أي إشي موضوعي. فيش نقاش بهاي اللجنة أستاذ فراس، أعلنوا عن موقفهم بدون ما يسمعونا. اللي جايين صوتوا كانوا معلنين عن موقفهم سلف قبل ما يوقف المحامي أو سامي، آسف، أو سامي يحاول يدافع عن نفسه أو يقنع أو كذا. كانوا معلنين إيش بدهم يصوتوا بدون ما يسمعوا.
0: طب خلينا نأخذ المرحلة، يعني خلينا نقول أنا تحدثت مع حقوقيين، تحدثت مع ناس اللي هني كانوا يعني قريبين من اتخاذ القرار وما إلى ذلك. في هنالك نوع من خلينا نقول نوع من انه الاحتمالات بان تشطب اكبر من الاحتمالات بان تبقى، على الاقل مما تحدثوا معي. ونحن لا نتحدث فقط عن شطب سامي ابو شحاده، نتحدث عن شيء اللي ما كانش موجود في السياسي في السنوات الماضي، يعني ان يشطب كان في قضيه ضد عزمي بشاره، هبه يزبك، قيادات في التجمع وما الى ذلك. ولكن حتى الان انت عفر كسيف، عفر كسيف يعني الكل يقول بانه بالاخر سينجو من الشطب. سامي ابو شحاده هنالك علامه سؤال. قبل ما نصل الى تبعات هذه الموضوع، ما هو شعورك في كل ما يتعلق في هذا الموضوع؟
1: انا اصعب إشي كان لي بكل هذا الملف اخي فراس هو وقوف هذا المجرم الإرهابي الحقير بنغفير، و يعني وراء هذا الملف. وبالأم يعني باللجنة مبارح الطريقة اللي طرح فيها الأمور اللي هي غير إنسانية من ناحية اليهود ومن ناحية

0: الضحايا أستاذ فراس، سيبك هلأ من سنة. كنت بتوقع مثلا من القاضي إنه يوقفه عند حده، يقول له استعمال دم الضحايا بهاي الطريقة الحقيرة فيش إله حاجة، هذا غير إنساني، هذا الرقص على دم الأبرياء اللي هو عمله مبارح بدون علاقة لسامي أو لغير سامي أو لو، هذا غير إنساني، مش شعب، هي شعبوية من أرخص نوع موجود، وجاي يحكي معانا بالقانون وبالديمقراطية وبالإنسانية. إيتمر بن غفير، ولو شو هالوضع الحقير اللي وصلنا له، اللي جاي هذا فخور بأنه الطالب تبع كهانة اللي إسرائيل كانت تقول أنه إرهابي وتمنعه من أنه يترشح. شوف الوضع اللي اليوم وصلت له إسرائيل، أنه اللي بيكمل طريق كهانة بيجي بأخذ إجماع في لجنة الانتخابات. هذا هي رسالة خطيرة، والمشهد ليلي يعني كان مشهد حقير، أنه شو صار في الدنيا، وين وصلنا، شو صار،
1: وين الدنيا، وين أهلها،
0: شو هاي 30 سنة من النضال في مجال حقوق الإنسان، في العمل الأهلي، جمعيات حقوق إنسان، عضوية في بلدية يافا تل أبيب، كتابة على تعدد الثقافات، على الديمقراطية، على الحرية، على العدالة، على المساواة، على حقوق الإنسان، مناهضة الاحتلال، اعتراض على الحرب وعلى الإبادة وعلى جرائم الحرب. هاي المواقف بيجي اللي داعم الإبادة والتطهير العرقي وكذا بحطنا شو هالكلام هذا يا شو يا أخي. لو
1: هذه نقطة، النقطة الثانية في كل ما يتعلق في موضوع شطبك، لأنه أنا بدي أحكي لك بشكل يعني بشكل، أنا أعتقد بأنه يعني هنالك بحسب ما تحدثوا فيه هنالك يعني خلينا نقول سولبرغ يصوت بشكل نادر جدا مع في لجنة الانتخابات مع شطبك، وهذا سيؤثر على المحكمة العليا. في نهاية المطاف هو قاضي في المحكمة العليا، مش أي قاضي، هو عمليا
0: طبعا هو قاضي مستوطن،
1: بالتالي
0: هو قاضي مستوطن في المحكمة،
1: يعبر عن الجونة وعن ما في المحكمة.
0: طول بالك، قاضي مستوطن يعني هو أصلا ضد القانون الدولي. الأشياء اللي احنا عادة بنحكي فيها بالقانون الإنساني والقانون الدولي هو يعتبر مجرم فيها الأستاذ سولبرغ، ومواقفه السياسية يمين ويمين متطرف، مش إنه يعني مش إنه يعني نبي سولبرغ بني آدم زينا زيه مستوطن، هاي مواقفه السياسية، مش شايف إنه في مشكلة بالاستيطان، ضد القانون الدولي. فأنا يعني ما كان عندي توقعات من سولبرغ ولا من اللجنة المسيسة. أنا خوفي أستاذ فراس، شوف.
1: عندك توقعات من المحكمة العليا تكون أفضل، يعني اللي في الآخر تلغي الشطب،
0: يعني هاي مصلحتها.
1: لا أنا بدي أسمع أكثر، عم بجرك بدي أسمع توقعاتك أنت بينك وبين حالك لما بتفكر.
0: أنا بيني
1: عشان
0: وبين
1: هذا
0: حالي، أنا بيني وبين حالي مستغرب من كل المشهد، وإنه في مقال، وأنا بقول إنه المقال لو أنا اليوم كنتش بكتبه، وفيه جمل غير موفقة، مع انه الاستنتاج الاساسي، الاشي العملي الوحيد في المقال، يا ريت سمعوه الاستاذ فراس، يا ريت الطرفين سمعوا اللي انا حكيته في نهايه المقال، في خلاصه المقال، فيما هو مهم في هذا المقال، انه يجب وقف العمل العسكري، ويجب وقف العنف، والانتقال الى حل سياسي دبلوماسي، واخراج حماس من الصوره، ونقل الموضوع للسلطه الفلسطينيه ولدول عربيه، وانهاء الصراع، واستغلال الموضوع كيف ما صار مع مصر، كان في مفاجاه بال73 عسكريه، وبعدين انبنى عليها عمليه سلام اللي حقنت دماء الاسرائيليين والمصريين. يا ريت سمعوا الاستنتاج اللي بالمقال أستاذ فراس، كان هلأ حقنا دماء مئات آلاف البشر وآلاف الإسرائيليين وعشرات آلاف الجرحى الإسرائيليين ومئات آلاف الفلسطينيين والدمار والوضع الاقتصادي وكل ما طبعا كنا وفرناه هذا الكلام لو سمعوا اللي أنا قلته في بحكوا على المقال. المقال تعرف بقولوا فيه، أولا ما في ولا جملة هناك تدعم أي إشي له علاقة بجرائم، ولا جملة واحدة، لأنه أنا مش هيك أستاذ فراس، انه انا مش

0: بعدين الأهم من ذلك، المقال فيه نصيحة عملية واحدة مباشرة: وقف العنف والانتقال إلى حلول سياسية ودبلوماسية. هذا هو المقال. يا ريت عملوا هيك، مش كان وفروا يعني كل الضحايا هذول الإسرائيليين والفلسطينيين؟ مش كان ما تطورنا هلأ لحرب بلبنان وحرب بسوريا وحرب بإيران وضرب باليمن وخبط في العراق وبيهددوا في تركيا وبيهددوا؟ طب ليش هذا كله؟
1: طيب
0: خلينا منقدم أمر آخر. صعوبة إنهم يشوفوا الاستنتاج هو رفضهم للاستنتاج أصلا. يعني أستاذ فراس، هم زعلانين إنه أنا بقول يجب إنه ينتقلوا للإشي السياسي والإشي الدبلوماسي، بدهم انتقام.
1: طيب خلينا نطلع لفاصل ومن بعدها نواصل حول يعني هيك نركز شوي على قضية الشطب وتبعاتها في حال حدثت أو في حال لم تحدث. كيف يرى سامي أبو شحادي هذا التطور أو عدم التطور عمليا مجرد هذه الفترة؟ نخرج الآن أعزائي المستمعين إلى فاصل قصير، بعد نواصل حديثنا مع رئيس التجمع قائم التجمع الوطني الديمقراطي الأستاذ سامي أبو شحادي. خليكم معنا.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: ديكولاين أحسن شلخة تسفعوني، يعني ديكولاين جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986 ديكولاين.
2: مش عشان صورة 16 سنة تطلع بالبسكليت الكهرباء ومش حاطط الخودة على راسك.
3: ما هي بتضايق، بقدرش احط السماعات، كيف بدي اسمع موسيقى؟
2: شو بابا بدك تجلطني؟
4: انتبهوا، القانون يلزم بارتداء خودة مع عاكس للضوء عند ركوب الدراجة الكهربائية او سكوتر في جميع الحالات لكل جيل وفي كل مكان، وكذلك يحظر استخدام السماعات او الهاتف النقال اثناء الركوب. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
5: مهم يكون تطبيق مريح
0: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
0: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية، خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فوائد تأخير وإجراءات الفاد.
6: قبل ما أتعرف على ما أنت لك، دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
7: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
8: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
9: سكن، إقامة،
10: كنت بحالة ضياع،
11: كنت متخربط بالبلاد برا.
8: شفت طلاب وسألت ناس،
12: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
13: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي وقررت إني أسجل.
14: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
11: منظم،
14: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
15: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
16: انطلق برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا. 050-568-9122
17: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
18: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
19: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله طب أسنان ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
20: إيروكا يعني أوبتيكا. تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.

0: حوار خاص مع فراس خطيب.
1: عدنا أعزائي المستمعين والمستمعات إلى برنامج حوار خاص. ضيفنا لهذا الأسبوع هو سامي أبو شحادي، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وعمليا الذي يتعرض في الآونة الأخيرة لقرار شطب من قبل اللجنة الانتخابات، ويعني القرار بيد المحكمة العليا. مرحبا مرة أخرى سامي، ونذكر المستمعين بأنه يأتينا سامي بعد الإصابة في هذا الفندق، نتمنى له السلامة طبعا. ونواصل حوارنا. سامي، تحدثنا عن قضية الشطب، تحدثنا وأنت قلت بأنه يعني أنت مريت في الكثير من المطبات في حياتك السياسية والاجتماعية، ولكن لأول مرة بيكون في ردود فعل قد بتصلك نتيجة ما حدث.
2: الحمد
1: يعني
2: لله. الحمد لله. أول إشي يعني هاي فرصة نشكر نشكر الناس ونعتذر لهم حقيقة. أنا يعني حابب أشكر أهلنا وناسنا على كل هذا الدعم الكبير وهاي المحبة، العرب واليهود اللي بيعرفوا سامي وبيعرفوا برنامجه وخطه السياسي اللي يعني بشكل دائم إلنا كم من يوم. في دعم كتير كبير من أهلنا وناسنا، وهذا إشي يعني إشي بيسعدني وبيشرفني وبقويني. وبس أنا بدي أعتذر للناس اللي مش لاحق لا أرد عليهم ولا أرجع لهم، هاي فرصة نعتذر للناس وبتأمل يتفهمون. نعم. بس بس بس بسبب الضغط يعني.
1: الآن يعني منروح على مرحلة نعود إلى القضية الأساس وهي قضية الشطب، وأنا عن جد بتعامل معها بشكل جدي جدا، يعني ليس مجرد يعني عمل روتيني تقوم به لجنة الانتخابات كل الانتخابات. أنا برأيي وكما قلت تحدثنا مع حقوقيين أن التهديد بشطب سامي أبو شحادي جدي بشكل كبير يعني، ونتحدث هنالك من يرى بأنه الاحتمال الأكبر هو للشطب نتيجة ربما تركيبة المحكمة العليا، التأثير السياسي، المقال، التجمع، الكثير من الأسباب، التركيبة السياسية، التغيرات التي حدثت في المجتمع الإسرائيلي. وأنت بالنسبة لك يعني سألناك شو تتوقع، ما حكيت بالضبط شو تتوقع، ولكن أنا بدي أجيك من الآخر، في حال قررت المحكمة ما حسينا لطلع قرار المحكمة العليا وهنالك شطب لسامي أبو شحادي،
2: التحديات جدية وإحنا جديين أستاذ فراس.
1: ماذا سيحدث؟
2: أولا إحنا سيعني نناضل حتى النهاية لكي نحفظ يعني لنا ولأبناء شعبنا ولأهلنا ولناسنا حقنا في اختيار قيادتنا. هاي كارثة أستاذ فراس. ماذا يعني أن يختار لنا بن غفير منهم القائد العربي اللي مقبول عليه؟ كيف يعني؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا أمر خطير جدا، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، سنفعل كل ما نستطيع.
1: يعني شو مثلا على الصعيد العملي؟ أستاذ
2: فراس، قعدت في التجمع حكيت عن المهنيين، في عشرات المهنيين اللي قرأوا المقال وبقولوا بشكل واضح هذا المقال فيش فيه ولا شيء. جزء منهم بقول صعب، يمكن المقال يمكن فيه جملة غير موفقة، تعبير غير موفق، اصطلاح غير موفق، ولكن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال إنه هون في سبب للشطب. وإذا بيكون في شطب هذا قرار سياسي مش قرار قانوني. لا. وإذا قرار سياسي يعني المحكمة يجب أن تتحمل مسؤولية مثل هذا الكلام. نحن سنفعل كل ما نستطيع، لدينا كل الأدلة على مدار 30 عام أستاذ فراس. خلي المقال كله سيء، أنا مش شايفه كله سيء، خلي المقال كله سيء تمام؟ في 30 سنة من العمل ومن النضال من أجل حقوق الإنسان تيجي بتشطب إنسان قائد مجتمع، قائد حزب، رئيس حزب لأنه عمل غلطة. طب ما القانون بيقول مش هيك، القانون بيقول يجب أنه يكون فيه هناك في هذا البند اللي يتعلق في موضوع كفاح مسلح يجب أن يكون تكرار، ويجب أن يكون على مدار سنوات، ويجب لازم يكون في ملف بهذا الموضوع. وهم عارفين، جربوا فحصوا حطوا كل المحققين تبعونهم، ما لقوش إيش على سامي أبو شحادي. المحكمة يجب أن لا تتسابق مع الكهنية.
1: هذا هذا هذا ممتاز سامي، هذا يعني هذا الحكي يعني انا افهمك والمستمعون ايضا يفهمونك، ولكن في حال تقرر، نحن نعرف المحكمه العليا هي المحطه النهائيه في هذا الموضوع، طلع القرار يعني هل انتم مستعدون لتحمل تبعات هذا الموضوع؟ هل شعبنا مستعد؟
2: القرار احنا مستمرين حتى النهايه.
1: ماذا يعني
2: الهدف؟ اسقاط بنيامين نتنياهو وبن غفير وسموتريتش يعني من الحكم.
1: يعني هذا انه التجمع سيستمر في المشتركه. لا لا. بالتركيبه
2: احنا التجمع الوطني الديمقراطي عنده بكره اجتماع مكتب سياسي طارئ. مع المحامين، سنضع كل السيناريوهات على الطاولة وسنأخذ كل الاعتبارات ونفكر على كل الإمكانيات كتجمع. الآن ما أقوله هو قرار سامي أبو شهادة كرئيس للتجمع الوطني الديمقراطي، كإنسان اللي بيعرف حاله على مدار 30 عام إيش كان دوره وإيش كان تاريخه. أنا لن أقبل أن يشطب هذا الدور وهذا التاريخ بسبب قراءة وتفسير معين لمقال معين، لن أقبل بذلك. وحتى لو كان في شطب في المحكمة العليا، نحن سنعمل على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. بكمل الكامبين زي الباقيين، وبشتغل وبلف على الناس على البيوت. لن نسمح انه يكون في هناك محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات، حتى لو القرار غير عادل، حتى لو صدر قرار غير عادل ضدي انا سامي ابو شهادة. وانا اذا بكون اي قرار يعني بالشطب هذا قرار من ناحيتي غير عادل، اوكي، هذا لا يعني انه ما في مسؤولية، هذا لا يعني انه ما في شعب، هذا لا يعني انه ما في قضية، في هدف سياسي واضح. نحن نريد منع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى، حتى لو كان في ثمن شخصي. عادي جدا، أنا لما دخلت على العمل السياسي من أنا صغير، أنا عامل حسابي أنه العمل السياسي فيه تضحية والعمل الوطني فيه تضحية أكتر، هذا أنا عارفه.
1: والآن هذا هو الجو بأنكم مستمرون حتى النهاية. الآن في قراءتك لهذا الموضوع، إلى أي مدى ترى بأن هنالك فهم في الشارع لما يحدث؟ لأنه إحنا يعني في هنالك آراء متناقضة، من جهة وتحديدا بكل ما يتعلق في القائمة المشتركة في هنالك فهم لضرورة التصويت، ولكن في القائمة المشتركة حتى هذه اللحظة زيح قضية الشطب لأنها أخذت يعني أخذت صدى كبير، ولكن قبلها كان هنالك نوع من الانقطاع نوعا ما عن الشارع، أو التأخر في الحديث إلى الشارع من قبل القائمة المشتركة.
2: لا تأخرنا، هون فيش أش أشرح أستاذ فراس. كان في عنا تحديات كثيرة جدا، مشروع إقامة الوحدة بالقائمة المشتركة لم يكن سهلا، تأخر، كنا نفضل أن لا يأخذ كل هذا الوقت، كان في كتير تحديات على الطريق. نعم أنا أتفق معك، ما في عندي إيش أقول بهذا الموضوع.
1: إحنا كلنا شاهدين،
2: في علينا مسؤولية بهذا الموضوع. نعم يجب أن نقول الحقيقة للناس، تأخرنا، ولكن التجاوب اللي موجود منقطع النظير أستاذ فراس. يعني أنا اندعيت على حلقة بيتية في بيت الأستاذ مؤنس عبد الحليم في كفر مندا. رحت على الحلقة البيتية، أنا بقول لك اندهشت حقيقة. يعني حلقة بيتية تحولت لمهرجان انتخابي بحضور مئات من أهلنا وناسنا بكفر مندا والمنطقة، في البيت مئات الناس. لما وزعنا النشرة في حيفا، آسف
1: هل الوقعة كان قوية يا سامي؟
2: لا بس هذا الدواء، بس عشان لازم ناخد دواء مبين. لا بس
1: سلامتك.
2: توزيع النشرة في حيفا أستاذ فراس، الناس كلها متابعة لكل التفاصيل، والناس كلها مهتمة بالانتخابات. لما وزعنا النشرة في الناصرة، محبة الناس، استقبال، هاي أول مرة. اسمع، احنا دائما يعني بنعمل حملات انتخابية وكذا، وبتلاقي ناس ممتعضة وغضبانة وكذا، يعني من بين يعني طبعا أهلنا وناسنا.
1: طبعا
2: الاستقبال تبع الناس، المحبة تبعت الناس، الالتفاف حول القائمة المشتركة، أنا أول مرة بشوف شيء زي هيك. مش بس أنا، يعني اللي نشتغل معه عادة بالاستطلاعات، معهد استاتنت بإدارة الأستاذ يوسف مقلدي. يوسف بقول لي هاي أول مرة من 99 في عنده أرقام من هالنوع بالنسبة لنسب التصويت في بداية الحملة الانتخابية. يعني احنا كنا نعمل مجهود جبار نكون بديين مثلا في بداية الحملة الانتخابية، 38% يقولوا بدهم يصوتوا، 40%، بعدين تعمل انت مجهود جبار وحملة بتوصل 50 52 55. طب احنا المرة هاي اهلنا وناسنا كريمين معنا وبدين ب62، ولكن ممكن نوصل 73 كمان. فإحنا يعني مستمرين

0: مستمرين بقوة مهما كانت النتائج، مهما كان قرار المحكمة العليا. أستاذ فراس، في عنا مسؤولية وفي عنا هدف. هدول المجرمين اللي عملوا كل الجرائم هاي في النقب واللي سمحوا لعصابات الإجرام تفتري علينا بهذا الشكل بمجتمعنا، واللي عملوا جرائم الإبادة ضد أهلنا وأطفالنا في غزة، والتطهير العرقي في الضفة، والتهويد في القدس، والاعتداءات على المسجد الأقصى، جرائم يومية ضدنا بكل مجال يوميا أجل وقت إنه نحاسبهم وسنحاسبهم. هذا الموضوع تبع الملف، إحنا سنفعل كل ما نستطيع.
1: أنت برأيك في تفاؤل بكل ما يتعلق في تغير الوضع السياسي في إسرائيل بعد الانتخابات؟
0: أنا لا أقول، أنا بحب شوف، إحنا بدنا الناس للماراثون نفس طويل. أنا ما بحب يعني أنشر أوهام، بحب أكون صادق وشفاف مع الناس، وأنا بقول بكل الكلمات تبعتي. واضح أنه كل المجتمع في إسرائيل، مجتمع بشكل عام وأحزابه السياسية بأغلبيتها الساحقة في اليمين وفي اليمين المتطرف، كمان اللي بمعسكر نتنياهو وكمان اللي بمعسكر أيزنكوت، ولكن الائتلاف اللي ممكن يبني أيزنكوت قد يكون أفضل من الائتلاف اللي بني بنيامين نتنياهو. تمام؟
1: إنه سامع أبو شحادة يقول هذا الموضوع، ما كنت شاك تفكر أنت قبل سنوات.
0: الدنيا تغيرت بشكل كبير، يعني اللي ما بتغير وما بتعلم هذا ما بنفع العمل السياسي أستاذ فراس. اللي ما بيشوف التفاصيل واللي ما بتبع التغييرات، ليش الدنيا بعد 7 أكتوبر زي الدنيا قبل 7 أكتوبر أستاذ فراس؟ الملاحقة السياسية لإلنا بعد 7 أكتوبر زي قبل 7 أكتوبر؟ وضع الأسرة في السجون.
1: بدي أحكي بنقطة بعد 7 أكتوبر، كمان في جمهورنا نوعا ما تغير بسبب الإجرام وبسبب الهدم وبسبب المواضيع اللي عم بتصير وبسبب يعني التحركات السياسية والحروب. دفع الثمن اللي هو كبير جدا مقابل شو الواحد بنعمل، في ناس على بوستات فاتت على السجن. في هنالك جزء لا يستهان به من محل منيح بقول لك أنا مالني ومال النقاش القومي الكبير، أنا مالني ومال كل هاي القصص الكبيرة، أنا بدي سبوبي، بدي أعيش بكرامي بدون كل هذا الموضوع. أوكي. هذا لا يخدم عمليا الخطاب السياسي الكبير اللي يعني أنا بروح بصوت، أنا بدي تأثير، بدي ميزانيات، بدي هيك، ربما يلقى خط غير المشترك في هذا، لأنه التون تبع القومية والتون تبع الخطاب السياسي في المشترك أعلى منه مثلا من الموحدي في هذا الصدد، هنالك الخطاب أكثر مدني. شو بتقول لهاي الناس؟
0: أول إشي إحنا بدنا نتعاون بكل حال على وقف النزيف. إحنا شعب ينزف، كلنا، كل أبناء الشعب الفلسطيني، إحنا اللي ساكنين كمواطنين في دولة إسرائيل. طب تعرف يعني ما بنحكي الأرقام، مرات الواحد ما بيستوعب هول المشهد. تعرف إيش يعني يتم هدم 5000 مبنى بالنقب كل سنة؟ هاي مباني ناس. إحنا لما زرنا قرية السر أستاذ فراس، اللي هدموها كلها، مش هدموا فيها بيت، هدموا القرية يا رجل. رحنا هناك، طب في هناك سيدة بالتسعينات من العمر تهجرت في النكبة، تعرف بالنقب هجروا أهله واللي ضلوا حطوهم منطقة السياج، بعدين تهجرت بمنطقة السياج، صفت بالسر، تمام؟ بدهاش تتهجر كمان دور. أنا بحكيك 2026، مش 48. محل ما هدموا لها البيت أجت حطت خيمة، أجوا هدموا الخيمة. طب ما في بشر، هاي الأرقام في وراها بشر. لما إحنا بنحكي على عدد ضحايا في قضية العنف والجريمة أستاذ فراس، وللأسف منضلنا نكرر فقط عدد القتلى. طب القتلى هدول مش في عندهم أولاد صاروا أيتام؟ مش عندهم نساء صاروا أرامل؟ مش عنده أم وأبو؟ مش عنده إخوة؟ مش عنده جيران؟ طب هذا مجتمع كله ينزف، مجتمع. طب في شغلات إحنا مختلفين عليها، في شغلات إحنا متفقين عليها. إحنا متفقين إنه هاي الحكومة المجرمة ممنوع ترجع، اطلع صوت، اطلع صوت. مشتركة بتطرح عليك هذا البرنامج اللي احنا

0: اعمالنا نطرح ونوصل فيه للناس. ما اقتنعتش صوت لغيرنا،
1: للموحدة
0: فقط، للموحدة. ممنوع، ممنوع بأي شكل من الأشكال. نفتح الباب مرة أخرى لإعادة الأحزاب الصهيونية للشارع العربي. في قائمتين عربيات، إحنا القائمة المشتركة منفكر إنه الوحدة اللي كانت مطلوبة جماهيريا إحنا لبينا طلب الوحدة، وإحنا في عنا برنامج إنساني ديمقراطي هو الأفضل للمواطنين العرب والمواطنين اليهود، هاي قناعاتنا. ولكن ما اقتنع ما يضلوا بالبيت، بيطلع بصوت للموحدة، وإحنا من باب المسؤولية عم نعمل اتفاق فائض أصوات مع الموحدة.
1: تغيرت كثير يا سامي.
0: الدنيا تغيرت كثير يا فراس. شو هالكلام؟
1: لا أنا الوضع اللي أنا إحنا بسمع حكي اللي يعني أنا
0: الوضع اللي
1: كصحفي بحب يعني التبدلات، خلينا نقول في الحوارات، يعني بالعكس أنا عم بسمعك وعم بقول هذه الملاحظة مهمة.
0: مصيبة في راس، مصيبة إذا بعد اللي مريناه كشعب بعد 7 أكتوبر ما تشوف كل التغييرات هاي وما تلائم برنامجك السياسي بناء على هاي التغييرات، كارثة، كارثة بتكون.
1: موقف إحنا مسؤول، موقف مسؤول
0: أستاذ فراس. يعني أنا دول لك شغلي، تعرف إحنا بنحكي على التفاصيل وعكذا، إحنا جايين على أول انتخابات بعد الإبادة. كتير مرات، كتير مرات أنا كقائد سياسي أحكيك بصراحة، بسبب حالة العجز اللي كانت موجودة وعدم قدرتنا إنه نفوت الماء والدواء والغذاء لأطفال غزة، أو إنه نساعد بأي شكل من الأشكال في البعد الإنساني، كان يجيب لك أسئلة على جدوى العمل السياسي حقيقة. تسأل حالك طيب ليش كل هذا؟ أوكي. وهلأ أجتنا فرصة نحاسب، أجتنا فرصة نحاسب في أمور كبرى ما قدرناش عليها، تمام، بس أجت الفرصة أنه هدول يتحاسبوا. عيب علينا إحنا كشعب إذا هدول بتحاسبوش وبرجعوا على الحكم، عيب. غير الخطر الوجودي الحقيقي الجدي للمستقبل، بعد كل الجرائم هاي أجل وقت يتحاسبوا.
1: أخذت ردود فعل في أعقاب الأحداث الأخيرة من زملاء أو شركاء أو معارف من اليهود، مثلا من معسكرات ديمقراطية أو غير ديمقراطية، خلينا نقول.
0: والحمد لله في يعني، شوف أخي، أنا ابن المدن المختلطة، ولدت في حي المحطة بالليد، تعلمت مدينة الرملة، بعدين رجعت أهلي الأصل من يافا، فأنا كل عمري عايش مع اليهود، هدول جزء منهم أصدقاء على المستوى الشخصي شو وجيران وكذا. ومن بداية يعني نشاطي بالعمل الطلابي بنيت كتير علاقات، في اليوم جزء منهم بروفيسورية ودكاترة أصدقاء وزملاء، وفي المرشد تبعي للدكتوراه، وفي ناس اللي بجمعيات يعني حقوقية، كنا أصدقاء من ناضل مع بعض على مدار عشرات السنوات، من ننظم مظاهرات ضد الحرب أو ضد الاحتلال أو يعني. طبعا الحمد لله الكل بتصل والكل بيكتب، أنا يعني سعيد جدا أنه الكل بيكتب، مش بس بتصل لسامي على المستوى الشخصي، وإنه بيرفع بوست، بيكتب مقال، بيبعت لجريدة هآرتس، بقول لا يا عمي هذا اللي عمالكم تعملوه شيطان، مش هيك، مش هذا سامي اللي احنا بنعرفه، تعالوا نقولكم مين هذا سامي اللي احنا بنعرفه.
1: وبرأيك هذه الأصوات قد تكون مجدية يعني أمام ما يحدث؟ أولاً في أهمية لهيك أصوات؟ بعد في أهمية لهيك أصوات؟
0: لإلي مهم، أنا لإلي مهم جدا هذا الكلام، إنه على الأقل، على الأقل بالرغم من محاولة بن غفير والعنصريين اللي معه يشوهوا سامي أبو شحادة، على القليلة بالناس اللي أنا بهمني رأيهم ما يدروا، ما يدروا، الناس بتعرف، الناس بتعرف، فهذا الإشي بهمني جدا، بهمني جدا طبعا على المستوى الشخصي، وهذا بيزيدني قوة، وهذا بيزيدني إصرار، وهذا بيزيدني عزيمة، هذا الدعم الجماهيري الكبير من أهلنا وناسنا ومن المجتمع اليهودي.
1: سؤال أخير،
0: جزء من السفراء والدبلوماسيين اللي أنا بعلاقة معهم اتصلوا،
1: عادة هذول بيحكوش موقفهم، هذول
0: لا، ممكن يحضروا المحكمة كمان، ممكن يحضروا المحكمة لأنهم بيعرفوني، طبعا ناس بتعرفك.

0: سنوات، تعرف مواقفك، سمعتك، قرأتك، شافتك بمقابلات.
1: بدي أسألك سؤال متعلق بالتجمع، يعني بكل ما يتعلق في قضايا الشطب، قضية الشطب ضد عزمي بشارة 2003، بعدها هبة يزبك، وبعدها أنت، والتجمع دائما يعني معك دقيقة بس للأسف الوقت يداهمنا، بكل ما يتعلق في هذا الموضوع دائما شطب أعضاء في التجمع هو أكثر جدية، هل هذا يعني عن ماذا ينم، على ماذا يدل؟ ربما على عدم حذر، ربما على تحدي أكثر من اللازم، ربما على خطاب أعلى من المستوى السياسي الموجود.
0: التحدي الذي يقدم التجمع الوطني الديمقراطي للمشروع الصهيوني هو التحدي الأكبر والأكثر جدية، ولذلك حالة العداء اللي موجودة للتجمع الوطني الديمقراطي. العنصريين بكرهوا المساواة، والمساواة هي محور عمل برنامج التجمع الوطني الديمقراطي.
1: بهذا ننهي. النائب السابق رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي، نشكرك جزيل الشكر على قدومك للاستوديو ومشاركتنا في هذا الحوار. ليس مفهوم ضمنا أن أجيت من يافي تل أبيب وصولا إلى استوديوهاتنا هنا في الناصرة في ظل هذه الأوضاع الصحية اللي مش مريحة. أشكرك جزيل الشكر، أشكر الزملاء أيضا، إذن محمد مجادلي في التحرير، الياس عبد الملك في الهندسة الإذاعية، وجواد العمري في الديجيتال. أنا فراس خطيب، كنت معكم على مدار الساعة الماضية. كونوا آمنين، كونوا بخير، إلى لقاء نتجدد إن شاء الله ودائما وأبدا مع أخبار أفضل. إلى اللقاء.

0: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12. BYD هيك بصير لما تكون رقم واحد خاضع للأنظمة.
1: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
2: تعلن الجامعة العربية الأمريكية عن فتح باب القبول لطلبة الالتحاق في تخصصات البكالوريوس، الدبلوم المتوسط والدبلوم التأهيل التربوي للفصل الدراسي 2026-2027 ولغاية نهاية الدوام يوم الأحد 27/9/2026. يمكن الحصول على بطاقات الالتحاق من خلال الدائرة المالية في الحرم الجامعي رام الله أو الحرم الجامعي في جنين أو من مكاتب الجامعة في حيفا، رهط ومجدل شمس. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: ابني جنني، بده أجيب له لعبة وجبت له سكوتر كهرباء.
4: أول إشي سكوتر مش لعبة، ثانياً ليش ابنك صار 16؟
5: لا، ليش شو خاص؟
4: غير إنه القانون ما بسمح نهائياً. شو مش خايف على ابنك؟
6: الأهل الكرام انتبهوا، يمكن ركوب الدراجة الكهربائية أو سكوتر الكهربائي فقط من سن 16 عاما وما فوق، وفقط لمن اجتاز امتحان السياق النظري العام أو امتحانا نظريا خاصا. السلطة الوطنية للأمان على الطرق.
7: مهم يكون تطبيق مريح
8: وبالعربي
7: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
8: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير.
9: نعود إلى التعليم مع آي بليس. 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
0: اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
10: وهاي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لقومي كمان بالعربي. لقومي بس رقم واحد بيقدر.

0: هذه الانسحاب من الترشح للانتخابات. وقال أبو إشحاد إن استخدام وزير الأمن القومي تمر بن كفير دماء ضحايا 7 أكتوبر غير إنساني بحسب تعبيره. وفيما يتعلق بالتصويت قال أبو إشحاد: إذا لم تقتنع بالتصويت للقائمة المشتركة فصوت لغيرنا ولكن فقط للموحدة، مضيفا أنه لا يجوز أن نفتح الباب مجددا أمام الأحزاب الصهيونية في المجتمع العربي. وحول قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن طلب شطب ترشح قال أبو إشحاد: إن أعضاء في اللجنة أعلنوا دعمهم للشطب قبل الاستماع إلى موقفه، معتبرا أن ذلك يفقد قرار اللجنة شرعيته.
1: التحديات جدية وإحنا جديين. أولا إحنا سيعني نناضل حتى النهاية لكي نحفظ لنا ولأبناء شعبنا ولأهلنا ولناسنا حقنا في اختيار قيادتنا. هي كارثة. ماذا يعني أن يختار لنا بن كفير منهم القائد العربي اللي مقبول عليه؟ ماذا يعني ذلك؟ هذا أمر خطير جدا، ونحن لن نقف مكتوفي الأيدي، سنفعل كل ما نستطيع كرئيس للتجمع الوطني الديمقراطي، كإنسان اللي بيعرف حاله على مدار 30 عام إيش كان دوره وإيش كان تاريخه. أنا لن أقبل أن يشطب هذا الدار وهذا التاريخ بسبب قراءة وتفسير معين لمقال معين، لن أقبل بذلك. وحتى لو كان في شطب في المحكمة العليا نحن سنعمل على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. بكمل الكامبين زي الباقيين، وبشتغل وبلف على الناس على البيوت. لن نسمح أنه يكون في هناك محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات، حتى لو القرار غير عادل، حتى لو صدر قرار غير عادل ضدي أنا سامي أبو شهاد. هذا لا يعني أنه ما في مسؤولية، في هدف سياسي واضح، نحن نريد منع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى حتى لو كان في 8 شخص.
0: توفي يوسف حايم بن دافيد المدان الرئيسي في قضية قتل الفتى محمد أبو خضير بعد نقله من السجن إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. وكان بن دافيد وشخصان آخران قد خطفوا وقتلوا أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما في القدس عام 2014. قبل ذلك بيوم حاول 3 خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في حي بيت حنينة. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيلية خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما واعتقلت 4 فلسطينيين. وتأتي العملية في ظل استمرار اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون. أعلنت الشرطة وفاة سائق دراجة نارية يبلغ نحو 30 عاما متأثرا بجروح أصيب بها إثر اصطدام شاحنة به قرب مفرق أجدود. وكان صاحب السائق والدراجة قد نقل إلى مستشفى كابلن في رحوفوت بحالة حرجة حيث أعلن عن وفاته لاحقا. وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفركنة. ونقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الأولية في الميدان على يد الطواقم الطبية. اعتقلت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة الإسرائيلية ماحش اليوم 3 عناصر من حرس الحدود، أحدهم نجل مسؤول رفيع في أجهزة إنفاذ القانون بجبهة سرقة مركبة واستخدامها من دون إذن وإساءة استخدام الصلاحيات. وبحسب ماحش عثر العناصر 3 خلال دورية في منطقة محيط القدس على مركبة متوقفة ومفاتيحها بداخلها قبل أن يستقلوها ويقودوها من دون صلاحية قانونية. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لمجد كروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. إلى أحوال الطقس. تبقى درجات الحرارة اليوم ضمن معدلها السنوي العام ويكون الطقس صيفيا مستقرا، فيما تنخفض درجات الحرارة مساء وليلا وتسود أجواء معتدلة ولطيفة. ختام النشرة بعد

0: قليل تلتقون الزميل ناصر طه وبرنامج ميكس. إلى اللقاء.
1: أنتم تستمعون إلى راديو الناس.
2: للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية. تقريبا دقيقة.
3: نقول من وراء الكواليس، فما هي الكواليس؟ المصطلح من أصل فرنسي أن كوليس، وقد عرفه معجم اللغة العربية المعاصرة بأنه مصطلح من عالم الفن، ويعني أماكن على المسرح لا يراها المشاهدون، وإنما يكون فيها الممثلون قبل ظهورهم على خشبة المسرح. وقد استخدم هذا المصطلح في شتى المجالات، بدءاً من الأمور الشخصية وانتهاءاً بالأمور السياسية. فإذا قام الإنسان بأمر بالخفاء واكتشف أمره فيما بعد، قالوا قام بكذا من وراء الكواليس ومن غير أن يدري به أحد. وفي العلاقات الدولية نسمع عن الكثير من الإجراءات والاتفاقيات التي تتم سراً، فهي من وراء الكواليس.
4: مقدم من مجمع اللغة العربية في حيفا وراديو الناس.

مساء الخير، مرحبا مرحبا، احلى تحيات المسائيين وجه لكم مستمعات ومستمعي راديو الناس. كيف الحال؟ اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج ميكس، حلقه يوم الخميس. وين ما كنتوا عم تسمعونا بنوجه لكم تحياتنا الكبيره وبندعوكم لتكونوا معنا على السمع هالساعه القريبه اللي من خلالها. ومثل دائما رح نطلع على جوله فنيه فيها مجموعة كبيرة من الأغاني العربية المحلية والكمان بتوصلنا من بلادنا من العالم العربي، بالإضافة كمان لفقراتنا اللي تعودنا عليها، فقرة الريمكس، فقرة الريميك، أخبار فنية منوعة، وكمان فقرة المنافسة اللي من خلالها بيشرفنا أنه تشاركونا على واتساب راديو الناس. فوين ما كنتوا عم تسمعونا أهلا وسهلا فيكم جميعا. مثل دائما بتسمعونا من خلال موجاتنا 103.3 107.8، وكمان بتسمعونا من خلال موقع وتطبيق الناس. اللي بسمعونا بالبيت بهالوقت بدنا نوجه تحية كبيرة اللي بيشتغلوا إسا، يعطيكم مليون ألف عافية. واللي بسمعونا بالطريق بالسيارات مثل دائما دعوة خاصة لتسوقوا عمهلكو، تليفونات تخلوها على جنب وتعلوا صوت الراديو، احنا منوعدكم نسمعكم أغاني وفقرات حلوة في ميكس. فأخم البرنامج اليوم اللي برافقني الزميل الياس عبد الملك، موجود معنا بالهندسة الإذاعية، رياض فضل برافقنا في الإنتاج، والزملاء جواد العمري وعرين نصار برافقونا في التصوير والديجيتال. من الميكروفون معكم ناصر طه، يلا نبلش. ميت أهلا وسهلا.

بلشنا ميكس لليوم مع النجمة أصالة نصري من ألبومها السوري الأخير سمعنا على دلعونة الأغنية الحلوة اللي هيك من خلال هالألبوم عملت لنا جولة بين محافظات سوريا. أما إسا رح نعطيكم أنتم الإمكانية لتشاركونا من خلال واتساب راديو الناس 050-55-77-399 مثل دائما منسمعكم مقطع من أغنيتين والأغنيتين اليوم من عام 2023 وطلبين منكم تختاروا واحدة من هالأغاني لتكون أغنية ختام حلقتنا. هل الأغنية رح تكون بصوت النجم اللبناني مروان خوري أغنية يسلم للي بغار؟

يلا انتم بتختاروا عيوني. رح نسمع في ختام حلقتنا اليوم رامي عياش, رح نسمع بعد شوي من خلال عمل غنائي جديد بيجمع مع أحمد سعد. أما قبل بدنا ياكل تخبرونا عيوني حابين تسمعوا في ختام حلقتنا, هل رح نسمع آدم مع حدا عارف ولا رح نسمع يسلم للي بغار مروان خوري, هالأغنيتين من صيف عام 2023. أما إسا وعدناكم نسمع جديد رامي عياش, أغنية نزلت قبل كم دقيقة على قناته الرسمية في اليوتيوب, أغنية بتجمعه لأول مرة مع أحمد سعد, بغنوا كتير مصري شوي لبناني من خلال سلطنة حلوة, أغنية جديدة بعنوان سلطنة.

احمد سعد مبدع هالسنه باعمال غنائيه منوعه، هذا مش اول ديو بيجمعه هالسنه مع اكثر من فنان. المره بتعاون مع رامي عياش اللي بيرجعنا هالسلطنه الحلوه من خلال هالعمل الغنائي الحلو اللي كتبه محمد البوغا، الحان محمد عبد المنعم وتوزيعات داني حلو. كيف حكينا لكم الاغنيه نزلت قبل ساعه تقريبا على قناتهم الرسميه في اليوتيوب. شكرا كبير لكل مين عم برسلنا على الواتساب 050-557-7399 050-557-7399. شكرا كبير لكم على رسائلكم الحلوة. عم تختاروا اليوم بين أغنيتين حلوات، أغنيتين من صيف عام 2023. هل بتكون اسمع يسلم لي اللي بغار هالأغنية الحلوة من مروان خوري، ولا حدا عارف عنا شي أغنية النجم آدم؟ الأكيد أنه إسا رح نسمع أغنية جديدة من مسلسل جديد رح يبدأ يعرض في الأيامات القريبة القادمة بعنوان الست لميا، ومن هالمسلسل بدنا نسمع أغنية شارة المسلسل من النجم اللبناني نادر الأتات، أغنية كتبها ولحنها فارس اسكندر وتوزيعات علي دهب، أغنية جديدة بعنوان سويعتيه. تعالوا نسمع هالعمل الغناء الجديد اللي وصلنا قبل كم دقيقة.

قريبا جدا على تلفزيون ام تي في اللبناني رح يبدا عرض هالمسلسل, مسلسل الست لميام. من هالمسلسل سمعنا هالعمل الغنائي الحلو من العريس نادر الأتات. عم نستقبل رسائلكم على الواتساب 050-5577-399. عم ذكركم بالأغنيتين اللي بتنافسوا معنا, أغنيتين برزات جدا من عام 2023. هل بدكم تسمعوا معنا آدم؟

آدم مع حدا عارف عنا شيء. إذا بدكم تسمعوا هالأغنية بدكم تصوتوا لها 050-55-77-399 وآدم بيتنافس مع أغنية حلوة من النجم اللبناني مروان خوري. هل بدكم تسمعوا بأغنية يسلم للي بغار؟

0: 050-5577-99 بنفع تبعتونا رسالة صوتية، بنفع رسالة نصية، بنفع كمان تقدموا تحياتكم وإهداءاتكم على الأغنية اللي بتختاروها لتكون أغنية الختام. احنا رح نعد الأصوات على 7-5 تقريبا، والأغنية اللي رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات رح نختتمها حلقة ميكس لليوم. أما إسا رح نطلع لوقفة إعلانية قصيرة جدا جدا، وبعد رجعينا نكمل ميكس، خليكم معنا.
1: تشكيلة كبيرة من النظارات الطبية في إيروكا باي سوبر فارم مع عدسات مولتي فوكال ب 499 شيكل فقط. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
2: مهم يكون تطبيق مريح
3: وبالعربي
2: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
3: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو، بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في آي بي جديد ممكن يختاره بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على 55-22 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
4: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكسفاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة، من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
5: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
6: والله بدهاش 800 بسيخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رام الله تمريض ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رام الله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27-9-2026. اتصلوا الآن 04-999-4888.
7: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي. والخبر الرئيسي: لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية، بس البنك رقم واحد بيقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي، لأمي بس رقم واحد بيقدر.
3: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب، او طلعة عائلية. لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. من وقف بسونول منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليان طاقة.
8: سامعيننا صح؟ مش لحالكو، في مئات الألاف سامعين بنفس هاي اللحظة، يعني إعلانكو براديو الناس واصل واصل. السؤال إذا أنتوا جاهزين توصلوا لهذا العدد. اتصلوا الآن على 054-995-1717 وإحجزوا إعلانكو، وخلوا الكل يسمع عنكو على راديو الناس.

رجعنا من بعد الانات لنكمل ميكس. بذكركم احنا معكم للساعة 7 ميكس من احلى واجدد الاغاني العربية بنتعرف عليها بهالساعة. كمان شكر كبير لكل مين عم بيرسلنا على الواتساب 0505577399. نوجه تحية كبيرة لجمانة موجودة معنا على السمع، يسعد مساكي. تحية كمان لمي، شو اخبارك، يسعد هالمسا. تحية كمان لمين، لاتيا موجودة معنا على السمع، نوجه لك تحياتنا الكبيرة. بدورها بدها توجه تحياتها لاحلى صحبات نور وسما من عكا. كمان تحية لعبد راضي موجود معنا على السمع، يسعد مساك. بوجه تحياته لزوجته معالي ولبناته مايا وتالا، وبيختار معنا أغنية اسلم لي بغار، بيهديها لزوجته وإحنا كمان بنهديكوا إياها. تحية لإناس، كمان إناس تختار معنا مروان خوري. تحية لسمر من شفعمر، شو أخبارك يا سمر، يسعد هالمسا. تحية لعلا من الناصري، كمان تحياتنا الكبيرة إلك. تحية لدنيا، يسعد هالمسا. تحية كمان لإيمان بتنضم إلنا حاليا، وكمان تحية نوجهها لرشا ولكل من عبعت لنا على الواتساب 050-5577-399. أو رح نسمع في الختام اليوم آدم بغني لنا حدا عارف عنا شي، أو رح نسمع مروان خوري بغني لنا يسلم لي بغار، والقرار لإلكو بس. أما إسا رح نسمع

هسه بدنا نسمع واحدة من الأغاني الناجحة جدا عندهم في البلاد، تحتل المرتبة الخامسة في ترند الموسيقى على اليوتيوب، من النجم وائل كفوري. بدنا نسمع محبوبي.

النجم وائل كفوري مع شو بقول له لمحبوبي هالأغنية الحلوة، واحدة من أنجح أغاني وائل كفوري اللي عم نسمعها في الأسابيع والأشهر الأخيرة. إسا الساعة 6:30 هذا الوقت لنكون مع فقرة الريمكس، والريمكس اليوم رح نسمعه لواحدة من الأغاني الجديدة والحلوة اللي عم نسمعها بالأسابيع الأخيرة من النجمة نانسي عجرم. لنسمع شهدي يا ديني بنسخة

050-5577-993 هذا الواتساب عندنا هون في راديو الناس 050-5577-993. هل رح نسمع آدم في ختام حلقتنا اليوم؟

حديث الساعة أغلب الأصوات عم بتروح باتجاه آدم. هل رح نسمعه في ختام حلقتنا ولا رح نسمع مروان خوري؟ القرار لإلكو أنتو بس. كل عليكم تعملوا تبعتونا على الواتساب 050-55-77-399 والأغنية رح تحصل على أكبر عدد من الأصوات. رح نختتم معها حلقة ميكس لليوم. هسا بدنا نسمع كمان أغنية جديدة بتوصلنا من النجمة اللبنانية باسكال مشعلاني. أغنية جديدة بتنزل على قناتها الرسمية في اليوتيوب قبل ساعة، بتغني فلكلور. بدنا نسمع منها أغنية بيت الشعر.

الان سمعنا باسكال مشعلاني وعم نسمعها بهالاغنيه الفلكلوريه الحلوه بيت الشعر. باسكال مشعلاني من النجوم اللي برزوا في اواخر سنوات التسعين مطلع سنوات الالفين. مش هي بس كمان فنان بيعود لنا كمان لما نجمه بهالسنوات، عم نحكي عن هشام عباس اللي بيعود لنا من خلال عمل غناء جديد اغنيه مسلسل بعنوان 50 50.

0: الستات هيك اسمها الأغنية الجديدة من هشام عباس اللي بعود لنا بعد فترة غياب طويلة جدا جدا لنسمع صوته من جديد بهالعمل الغنائي الحلو. الأغنية كيف ما حكينا هي أغنية مسلسل 50-50 اللي بلش يعرض على منصة يانجو المصرية من قبل كم من يوم، من قبل الأسبوع ب17 شهر بالتحديد. المسلسل بيجمع مجموعة من الفنانين كندا علوش، ياسمين العبد، حمزة دياب، معتز هشام وانتصار. مين رح نسمع في ختام حلقتنا اليوم؟ هل رح نسمع آدم مع حدا عارف، ولا رح نسمع مروان خوري بغني لنا يسلم لي بغار؟ القرار لإلكم. بعد عندكم كنية لتقرروا مين رح نسمع، خبرونا على الواتساب 050-5577-399 050-5577-399. أما أساس رح نطلع لوقف إعلانية قصيرة جدا، بعد رجعين لنكون مع القسم الأخير من ميكس لليوم، خليكم معنا.
1: نعود إلى التعليم مع آي بليس، 10% تخفيض على أجهزة الماك بوك والآيباد للطلاب عند إبراز بطاقة الطالب في الفروع. آي بليس، مكانك لأجهزة أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه. 25 عاماً من التطور والنجاح معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. طب بشري، طب أسنان، علاج طبيعي، علاج وظيفي، تمريض، النطق والسمع، أطراف صناعية، صيدلة، وهندسة الذكاء الاصطناعي. جدير بالذكر موضوع الطب البشري بالتعاون مع أرق الجامعات البريطانية العالمية، جامعة أكسفورد، داندي، غلاسكو، وجامعة لانكستر. لمزيد من التفاصيل زورونا على موقع الجامعة أو اتصلوا 04-999-4888.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا وتختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة، خاضع لشروط الحملة.
5: مهم يكون تطبيق مريح
6: وبالعربي
5: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
6: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي، تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب في آي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو منحة مالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمة 5522 أو ادخلوا إلى موقع لأومي. لأومي، بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لأومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
7: قبل ما أتعرف على ما انطلق دائما كنت حاطط براسي إني رح أروح على ألمانيا.
8: ما كنتش عارف شو بدي أعمل،
9: كيف بدي أجي وكيف بدي أدبر حالي،
10: سكن، إقامة،
11: كنت بحالة ضياع،
12: كنت متخربط بالبلاد برا.
9: شفت طلاب وسألت ناس،
13: شفت برنامج انطلق، شفت الشغلات اللي منزلها، شجع الإشي زيادة على ألمانيا.
14: حسيت إنه ألمانيا أحسن قرار إلي، قررت إني أسجل.
15: وجدت كل الخدمات اللي كنت أدور عليها،
12: نظم
15: كل شيء مرتب قدامي، صار في عندي خطة واضحة كيف بدي أوصل لهدفي.
16: مع انطلق أنا مطمنة على ابني كتير.
17: انطلق، برنامج مرافقة كامل، تواصلوا الآن واضمنوا لأولادكم مقعد جامعي في ألمانيا. تابعونا على الإنستغرام والواتساب وانطلقوا 050-568-9122.

ما من بعد الإعلانات مباشرة لنسمع اشتقت لك هالأغنية الحلوة من شمس الأغنية العربية نجوى كرم. نجوى تحية كبيرة لأميرنا موجودة معنا على السمع من الناصر يسعد مساكي، كمان تحية لألأ تنضم إلنا، تحية كمان لعروة موجود معنا على السمع، وعروة بوجه تحياته لأم آدم. شكرا كبير لكل مين عم برسلنا 050-55-77-399. احنا مكملين معكم للسبعة. بصف أنا فيك ساعة.

هنا يا زينة الوليد الحلاني بهالعمل الغنائي الحلو اللي نزل قبل أسبوعين مكسر الدنيا الأغاني الحلوة اللي تعرفنا عليها. يلا داي أخير لنختتم حلقتنا، كمان دايتين بالضبط رح نوقف الإمكانية للمشاركة، اختاروا معنا آدم أو مروان خوري، أو رح نسمع حدا عارف عنا شي أو أغنية يسلم للي بغار، كمان تقريبا 3 دقائق رح نكون مع أغنية الختام.

عماد هلال عم نسمعه بهالأغنية أغنية يا نسينا, واحدة من أغاني ألبومه الغنائي الجديد رح ينزل خلال الأيامات القريبة القادمة. هالأغنية نزلت قبل أسبوعين, حتى لسه مش عم بتلاقي نجاح كتير كبير في مصر, حوالي 200 ألف مشاهدة في هالأغنية على اليوتيوب. هالأغنية من حكينا من أغاني ألبومه الجديد, كتبها حازم إكس, ألحان حازم إكس وتوزيعات فلسطيني. طيب قبل ما نكون مع أغنية الختام بدنا نسمع إسا أغنية حلوة من مجد الموصل, أغنية عليها عيون. بدنا نوجه تحية كبيرة لمحمود اللي بينضم لنا, يسعد مساك يا محمود. حية كمان لرامي بينضم, أهلا وسهلا. بعد الأغنية رح نكون أو مع مروان خوري أو مع آدم, وإسا بدنا نوقف الإمكانية للمشاركة. فاتح

حلو حلو الأغنية من النجم اللبناني مجد الموصلي عليها عيون. أما هسه الوقت لنكون معونية ختام حلقتنا اليوم. كان عندنا منافسة قوية بين مروان خوري وبين آدم، وبفارق صوت واحد فقط أنتو اخترتوا نسمع مروان خوري بغني لنا يسلم للي بغار. الأغنية نزلت في شهر 5 عام 2023، طبعا كلمات والألحان مسؤول عنها مروان خوري، توزيعات ألكسندر مسكيان. مع الأغنية نوصل لختام حلقة ميكس اليوم، بتأمل قضيتوا معنا ساعة ممتعة، طلعنا فيها لجولة فنية مع مجموعة كبيرة من الأعمال الغنائية العربية الجديدة، كمان مع أصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الحلوة وصلتنا على الواتساب، وهذا شكر كبير لكل مين بعت لنا رسالة ولكل حدا كان معنا على السمع. شكر كمان لطاقم البرنامج اللي رفقني اليوم، الزميل الياس عبد الملك بالهندسة الإذاعية، رياض فضل في الإنتاج، وجواد العمري وعلي النصار في التصوير والديجيتال. يعطيكم ألف ألف عافية. ساعة من ميكس كان معكم ناصر طه، وإحنا رح نعود ونلتقي معكم الأسبوع القادم مثل دائما كل تنين ثلاثة وخميس من الستة للسبعة. بتمنى لكم متابعة مسا ممتع وآمن نهاية أسبوع ولا أحلى.

0: الخبر.
1: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
2: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
3: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة. هالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا، مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصقص الحقيقة، دايماً منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. ب 27 أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيسة بنحافظ على صوتك بصوتك.
4: مهم يكون تطبيق مريح
5: وبالعربي
6: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
5: حساب بنك جديد ببلش بالأشياء المهمة إلكو بس في لقومي. تطبيق البنك باللغة العربية خدمة هاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم، واللي بيفتح حساب في اي بي جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إنفاذ.
7: أيام المبيعات الاحتفالية من BYD. تشكيلة السيارات الهايبريدية الكهربائية والتشكيلة الكهربائية بتستناكو من 25/9 وحتى 12، من بينها BYD آتو 3 بإصدار إيفو الجديد والمطور. BYD، هيك بصير لما تكون رقم واحد. خاضع للأنظمة.
8: سجلتي لامتحان البسيخومتري؟
9: والله بدهاش 800 بسخومتري حتى أعرف وين مصلحتي. سجلت بالجامعة الأمريكية في رمالله طب بشري ومبلش تعليم هاي السنة. الجامعة الأمريكية رمالله وجنين تقدم مسارات تعليمية معترف فيها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. سجل الآن والتحق بالسنة التعليمية القريبة 2026-2027. آخر موعد للتسجيل الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن 04-999 4888.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل.

0: للقائمة المشتركة فصوت لغيرنا ولكن فقط للموحدة.
1: أنا لن أقبل أن يشطب هذا الدار وهذا التاريخ بسبب قراءة وتفسير معين لمقال معين، لن أقبل بذلك. وحتى لو كان في شطب في المحكمة العليا، نحن سنعمل على رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي. بكمل الكامبين زي الباقيين، وبشتغل وبلف على الناس على البيوت. لن نسمح أنه يكون في هناك محاولة للتأثير على نتائج الانتخابات حتى لو صدر قرار غير عادل ضدي أنا سامي أبو شهادة. هذا لا يعني أنه ما في مسؤولية، في هدف سياسي واضح، نحن نريد منع هؤلاء المجرمين من العودة إلى الحكم مرة أخرى حتى لو كان في ثمن شخصي. مشترك بتطرح عليك هذا البرنامج اللي احنا عمالنا نطرحه ونوصل فيه للناس، ما اقتنعتش صوت لغيرنا، فقط للموحدة، ممنوع بأي شكل من الأشكال. نفتح الباب مرة أخرى لإعادة الأحزاب الصهيونية للشارع العربي.
0: توفي يوسف بن دافيد المدان الرئيسي في قضية قتل الفتى محمد أبو خضير بعد نقله من السجن إلى المستشفى، حيث أعلن عن وفاته. وكان بن دافيد وشخصان آخران قد خطفوا وقتلوا أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما في القدس عام 2014. وقبل ذلك بيوم حاول ثلاث خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في حي بيت حنينة. ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وقال عباس إن قطاع غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولة التهجير، واصفا الحرب بأنها حرب إبادة جماعية. ودعا عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية، وحث الولايات المتحدة على العمل لتطبيق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. من جهتها أكدت حركة حماس اليوم جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به. وطالبت الحركة الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استدعيت لإبعاد عدد من الإسرائيليين الذين عبروا إلى المنطقة المحاذية للسياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة وأعادتهم إلى منطقة آمنة. وشدد الجيش على أن المنطقة المحاذية للسياج تعرف بأنها منطقة عسكرية مغلقة ويحظر دخولها بشكل تام، محذرا من أن الدخول إليها يعرض سلامة الإسرائيليين والقوات العاملة في المنطقة للخطر. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيلية خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما، واعتقلت 4 فلسطينيين. وتأتي العملية في ظل استمرار اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون. أصيب شاب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر سقوطه عن حصان في قرية أمبطين في النقب، وقدم طواقم الإسعاف العلاج الأولي للشاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لتتمة العلاج. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفر كنا، ونقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الأولية في الميدان على يد الطواقم الطبية. وصل وزير المالية بسلالة سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لمجد كروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق المنخفضة مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا.

0: نسبيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

علشان علشان

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. نفى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حوار مع راديو الناس الشائعات التي تحدثت عن دراسته الانسحاب من الترشح للانتخابات

0: حول قرار لجنة الانتخابات المركزية بشأن طلب شطب ترشحه، قال أبو شحادي إن أعضاء في اللجنة أعلنوا دعمهم للشطب قبل الاستماع إلى موقفه، معتبرا أن ذلك يفقد قرار اللجنة الشرعية. وفي تصريح لافت دعا أبو شحادي الناخب العربي إلى عدم فتح الباب أمام عودة الأحزاب الصهيونية إلى المجتمع العربي، وقال إذا لم تقتنع بالتصويت للقائمة المشتركة فصوت لغيرنا ولكن فقط للموحدة.
1: لن نسمح أنه يكون في هناك محاولة

0: نفتح الباب مرة أخرى لإعادة الأحزاب الصهيونية للشارع العربي.
1: توفي يوسف بن دافيد المدانة الرئيسي في قضية قتل الفتى محمد أبو خضير بعد نقله من السجن إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. وكان بن دافيد وشخصان آخران قد خطفوا وقتلوا أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما في القدس عام 2014، وقبل ذلك بيوم حاول ثلاث خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في حي بيت حنينة. ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول للولايات المتحدة. وقال عباس إن قطاع غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير، واصفا الحرب بأنها حرب إبادة جماعية. ودعا عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية، وحث الولايات المتحدة على العمل لتطبيق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استدعيت لإبعاد عدد من الإسرائيليين الذين عبروا إلى المنطقة المحاذية للسياج الفاصل وأعادتهم إلى منطقة آمنة. وشدد الجيش على أن المنطقة المحاذية للسياج تعرف بأنها منطقة عسكرية مغلقة ويحظر دخولها بشكل تام، محذرا من أن الدخول إليها يعرض سلامة الإسرائيليين والقوات العاملة في المنطقة للخطر. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيليا خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود وشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما، واعتقلت 4 فلسطينيين. وتأتي العملية في ظل استمرار اقتحام مدينة قلقيليا وبلدة عزون. أصيب شاب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر سقوطه عن حصان في قرية أمبطين في النقب، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للشاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لمواصلة تلقي العلاج. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلال سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروسة التابعة لمجد الكروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفركنا، ونقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الأولية في الميدان على يد الطواقم الطبية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق المنخفضة مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
2: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

0: احنا بسونول مش عن جد بفرق معنا اذا طالعين رحلة زوجية، تخييم مع اصحاب او طلعة عائلية، لوين ما كنتوا رايحين عنا طاقة بتكفي الكل. منوقف بسونول، منتمتع بتشكيلة منتجات وحملات تستاهل وقفتنا. سونول مليانة طاقة.
1: التسجيل للجامعة العربية الأمريكية في رام الله وجنين في أوجه، 25 عاماً من التطور والنجاح، معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي ووزارة الصحة. تعلن عن منح بنسبة 50% على موضوع العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، الرياضة والعديد من التخصصات المطلوبة. آخر موعد للتسجيل يوم الأحد 27/9/2026. اتصلوا الآن على 04-999-4888.
2: بتحلموا أريئلة من مفعل بايس تتصلكو؟
3: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. התקשרתי לבשר לך שזכית במיליון וחצי שקלים.
4: לא נכון.
3: נכון מאוד.
4: לא נכון. וואו. וואו, תודה רבה על הבשורה הטובה.
3: תודה רבה לך.
2: בעד פיש ענקו אשתרק פייס للانضمام اتصلوا نجمي 6501 او في نقاط البيع. ممنوع البيع لمن هم دون 18 عاما. المراهنات يمكن ان تؤدي الى الادمان. الفوز يعتمد على الحظ فقط.

0: 103.3 107.8 FM.
1: الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم بالسجن المؤبد على محمد صبيح من كفر مصر بعد إدانته بقتل عبد الله علي سعدي البالغ من العمر 76 عاما من المقابلي قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام، اقتحم صبيح وشخص آخر منزل سعدي ليلا وقيداه، ما أدى إلى اختناقه ووفاته قبل سرقة أموال ومجوهرات من المنزل. كما ألزمت المحكمة صبيح بدفع تعويض بقيمة 258 ألف شيكل لعائلة الضحية. يلقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مساء اليوم كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك وسط احتجاجات واسعة ضد زيارته قرب مقر الجمعية العامة. وبحسب تقرير إسرائيلي، يرجح أن يركز نتنياهو في خطابه على إيران ورئيس بلدية نيويورك زهران ممداني، فيما يتوقع أن تستغرق زيارته ساعات معدودة قبل عودته إلى إسرائيل. نفى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادي في حوار مع راديو الناس الشائعات التي تحدثت عن دراسة

0: من السجن إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. وكان بن دافيد وشخصان آخران قد خطفوا وقتل أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما في القدس عام 2014. وقبل ذلك بيوم حاول 3 خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في حي بيت حنينة. ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وقال عباس إن قطاع غزة يتعرض لقتل القتل والدمار والتجويع ومحاولة التهجير، وصفا الحرب بأنها حرب إبادة جماعية. ودعا عباس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى منع تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية، وحث الولايات المتحدة على العمل لتطبيق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته استدعيت لإبعاد عدد من الإسرائيليين الذين عبروا إلى المنطقة المحاذية للسياج الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة وإعادتهم إلى منطقة آمنة. وشدد الجيش على أن المنطقة المحاذية للسياج تعرف بأنها منطقة عسكرية مغلقة ويحظر دخولها بشكل تام، محذرا من أن الدخول إليها يعرض سلامة الإسرائيليين والقوات العاملة في المنطقة للخطر. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيلية خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما، واعتقلت 4 فلسطينيين. وتأتي العملية في ظل استمرار اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون. أصيب شاب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر سقوطه عن حصان في قرية أنبطين في النقب، وقدم الطواقم الإسعاف العلاج الأولي للشاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لمواصلة تلقي العلاج. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفركنة، ونقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الأولية في الميدان على يد الطواقم الطبية. وصل وزير المالية الإسرائيلي بتسلل سموتريتش صباح اليوم إلى منطقة الروس التابعة لمجد الكروم وسط انتشار أمني مشدد ومنع المواطنين من الاقتراب من المنطقة، حيث طوقت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية المنطقة ومنعت المواطنين العرب من عبور الحاجز الشرطي المنصوب قبيل مدخل منطقة الروس بالتزامن مع تحليق مروحية ومسيرات في أجواء المنطقة. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق المنخفضة مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.
1: المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

الأخبار من راديو الناس، أنا أنس غنايم وإليكم التفاصيل. قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن إسرائيل تخوض حربا على 7 جبهات، معتبرا أن الحرب تتعلق بوجود دولة يهودية، ودفع عن الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ونفى ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة بحسب قوله. كما هاجم عمدة نيويورك زهران ممداني واتهم قطر بتمويل ما وصفه بالدعاية المعادية لإسرائيل، ووجه نتنياهو رسالتين للرئيس السوري أحمد الشرع بشأن الجولان قائلا: عليك أن تعلم أن اليهود كانوا في هضبة الجولان منذ أيام موسى على حد قوله. في المقابل ألقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم كلمة دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو للعام الثاني على التوالي، بعد عدم حصوله على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. وقال عباس إن قطاع غزة يتعرض للقتل والدمار والتجويع ومحاولات التهجير، واصفا الحرب بأنها حرب إبادة جماعية، داعيا الرئيس الأمريكي إلى منع تهجير الفلسطينيين وضم الأراضي الفلسطينية والعمل لتطبيق حل الدولتين استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية. حكمت المحكمة المركزية في الناصرة اليوم بالسجن المؤبد على محمد صبيح من كفر مصر بعد إدانته بقتل عبد الله علي سعدي البالغ من العمر 76 عاما من المقابل قبل نحو 3 سنوات. وبحسب لائحة الاتهام اقتحم صبيح

إن أعضاء في اللجنة أعلنوا دعمهم للشطب قبل الاستماع إلى موقفه، معتبرا أن ذلك يفقد قرار اللجنة الشرعية. وفي تصريح لافت دعا بوشحاد الناخب العربي إلى عدم فتح الباب أمام عودة الأحزاب الصهيونية إلى المجتمع العربي، وقال إذا لم تقتنع بالتصويت للقائمة المشتركة فصوت لغيرنا ولكن فقط للموحدة. توفي يوسف بن دافيد المدان الرئيسي في قضية قتل الفتى محمد أبو خضير بعد نقله من السجن إلى المستشفى حيث أعلن عن وفاته. وكان بن دافيد وشخصان آخران قد خطفوا وقتلوا أبو خضير البالغ من العمر 16 عاما في القدس عام 2014. قبل ذلك بيوم حاول ثلاثة خطف طفل يبلغ من العمر 7 سنوات كان يسير برفقة والدته وشقيقيه في حي بيت حنينة. نفى الجيش الإسرائيلي وجود نفق تحت الأرض في مدينة قلقيلية خلافا لما أعلنته الشرطة الإسرائيلية في وقت سابق عن اكتشاف نفق قيد الحفر بعمق يصل إلى 25 مترا. وقال الجيش إن قواته بالتعاون مع حرس الحدود والشرطة عثرت خلال عملية ليلية على فتحتين بعمق نحو 12 مترا إضافة إلى أسلحة في محيطهما واعتقلت 4 فلسطينيين. وتأتي العملية في ظل استمرار اقتحام مدينة قلقيلية وبلدة عزون. أصيب شاب بجروح متوسطة مساء اليوم إثر سقوطه عن حصان في قرية أم بطين في النقب، وقدمت طواقم الإسعاف العلاج الأولي للشاب في المكان قبل نقله إلى المستشفى لمواصلة العلاج. أصيب عامل يبلغ من العمر 50 عاما بجروح متوسطة إثر سقوطه من ارتفاع في بلدة كفر كنا، ونقل العامل إلى المستشفى لتلقي العلاج بعدما تلقى الإسعافات الأولية في الميدان على يد الطواقم الطبية. إلى أحوال الطقس. يكون الجو هذه الليلة لطيفا في المناطق المنخفضة مائلا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية، ونهار غد يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس غائما جزئيا وحارا نسبيا في مختلف المناطق. ختام النشرة، إلى اللقاء.

المسافرون الكرام، للوصول للمحطة المركزية في منطقة الشمال الرجاء تثبيت الموجة على 103.3، وللوصول للمحطة المركزية لمنطقة المثلث والجنوب الرجاء تثبيت الموجة على 107.8. راديو الناس، المحطة المركزية.

آسف، أنا ما بقدر أكفي هيك. أنا مش عم بقدر بقى أتحمل. كان كل حلمة أن أحبه قدام العالم كله، والحب اللي بعيش بالعتمة رح يموت بالعتمة كمان. انتبه على حالك.

0: تعال بدي اوصلك بسكوتر الكهرباء الجديد.
1: كيف بدك توصلني؟ ما هو فيش معك محل.
0: تعال مندبرها.
2: لحظة شباب، غير انه خطر، يمنع القانون اصطحاب شخص اخر على السكوتر الكهربائي. يسمح بتحميل راكب اضافي على الدراجة الكهربائية فقط ان لم يتجاوز عمره 8 سنوات، وفقط في حال وجود مقعد اضافي مخصص. السلطة الوطنية للامان على الطرق.
1: احسن شلخ تتفعوني يعني ديكولاين، جودي وضمان مع ديكولاين. 1-700-700-986.
3: إذا ناويين تغيروا السيارة، لا تغيروها قبل ما تسمعوا عرض رينو كليو. رينو كليو الموديل الفخم ابتداء من 109,990 شيكل، ومع تريد إن بسعر التسعيري، وفوق كل هذا تاخدوا كرت بنزين بقيمة 2500 شيكل وتأمين إلزامي لسنة هدية. شو ضل تيجوا تختاروا الكليو تبعتكم. العرض من 25/9 ولغاية 2/10 فقط. بكل صلاة عرض رينو. اتصلوا الآن على نجمة 5501، خاضع لأنظمة الحملة.
4: وهي عناوين حسابك لليوم: رصيدك بالعربي، تحويلاتك بالعربي، قرضك وتوفيراتك بالعربي، والخبر الرئيسي لأول مرة في البلاد تطبيق بنك باللغة العربية. بس البنك رقم واحد بقدر. من اليوم تطبيق لأمي كمان بالعربي. لأمي بس رقم واحد بقدر.
5: الخاوة خنقت أصحاب المصالح وسكرت أرزاقنا، غيابنا كلفنا. 27/10 حاضرين ومؤثرين.

0: مهم يكون تطبيق مريح
1: وبالعربي
0: ويكون حدا أحكي معاه وقت الحاجة.
1: حساب بنك جديد ببلش بالإشياء المهمة إلكو بس في لقومي تطبيق البنك باللغة العربية ومدير البنك متاح لخدمتكم بالواتساب، واللي بيفتحوا حساب VIP جديد ممكن يختاروا بين قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة أو من حمالية بقيمة 1500 شيكل. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لقومي. لقومي بس رقم واحد بيقدر. منح الامتيازات خاضع لاستيفاء شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لقومي. عدم الالتزام بسداد القرض قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراء
2: شامبيون 72 ساعة بيعود وبكبير. أودي، فولكس فاجن، سيات، كوبرا وسكودا بأسعار بتصير مرة بالسنة من 29 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر، من 8 صباحا وحتى 8 مساء في جميع قاعات العرض، خاضع للأنظمة في موقع الشركة.
0: خالد، عم بسجل ابني بمسرعة تكنولوجية. شو يعني؟
3: يعني ابنك ما بقعد يسمع، ابنك ببني.
0: ببني شو؟
3: بيبني مشروعه الخاص من فكرة براسه لمشروع حقيقي، بيستعمل الذكاء الاصطناعي وبيكتسب مهارات الابتكار، التشبيك وغيرها.
0: يعني بيطلع بمهارات جديدة ما بيكتسبها بالمدرسة، صح؟
3: بالضبط، المسرع من جيل 7 ل 18 سنة مع علا بكر.
0: خلص أنا سجلت. سجل أنت كمان قبل ما تخلص الأماكن.
3: المسرعة التكنولوجية العربية الأولى للرياضيين الصغار مع علا بكر بفندق رمادا الناصرة، وشغف شفا عمر. الأماكن محدودة، سجلوا أولادكم على واتساب رقم 050-380-2084.
4: السابع قللوا عدد صناديق الاقتراع للنص، متوقعين طوابير كتير طويلة، ديروا بالكم.
5: بعتي لي هذا، بعتها لصاحباتي بالجروب.
6: بس لحظة، كيف ممكن نعرف إذا هذا الخبر حقيقي ولا لا؟
7: منيح إنك سألتي. اليوم في جهات بتحاول تأثر على الرأي العام من خلال معلومات كاذبة، فالمقطع بحاول يثير ردة فعل متطرفة. فكروا مين عنده مصلحة ينشر هالقصة؟ يمكن تكون هاي محاولة تأثير غير مشروعة. للأسف اليوم كتير سهل نقصص الحقيقة، دائما منتأكد قبل ما نبعت أشياء على الجروب. بسبعة وعشرين أكتوبر اختيارك هو اللي بقرر. لجنة الانتخابات المركزية للكنيست بنحافظ على صوتك بصوتك.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

تابعوا راديو الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، على الفيسبوك ناس راديو أو راديو الناس، على إنستغرام ناس راديو.fm.

Olga. Olga.

روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل

واحضنيني بالحنان والحب والشوق، احضنيني